0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: اللهم ما أصبح بي

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله، وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم، وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر

0: الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. رواه أحمد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. رواه الطبراني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. رواه الطبراني. وعن الحسن رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم.

لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته

وأن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم

ما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى

ثم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

يعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا

0: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من

خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

أنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف

مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله

أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى

ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.

يعلمون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة

ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر

قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال

وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت

ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة

كانوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على

ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف

السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا

لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

مبين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم

إز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل

أقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أن

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل

موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي

نبينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة

بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت

الله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شهر

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك

ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة

قوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم

الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

أنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن.

يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو

ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأن

إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به

أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم.

تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم

تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر

يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

إن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول

وأنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم

التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

أن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون

لترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا

يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك.

من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد.

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: أنه أبي. من الطارق؟
1: افتح يا حسن.
0: إنه أبي.
2: ما الأمر يا أبا حسن؟ ما هذا الزجاج الذي سمعناه ينكسر؟
3: المسألة بسيطة، إنه الزجاج الخلفي لسيارتنا.
0: ماذا؟ وكيف انكسر؟
3: لقد كسره الأولاد خطأ وهم يلعبون بالكرة.
2: هل تأذى أحد منهم لا سمح الله؟
3: لا لا والحمد لله.
0: ولماذا كسروا زجاج سيارتنا؟ ماذا فعلنا لهم؟
3: أخبرتك يا حسن أنهم كسروه خطأ وهم يلعبون.
0: سأثبت لك يا أبي أنهم فعلوا ذلك عن عمد. هل طارق موجود معهم؟
3: نعم، إنه يلعب معهم، وقد أكد لي أن ذلك حصل خطأ وقدم اعتذاره أيضا.
0: اسمعني يا أبي، لقد تشاجرت البارحة في المدرسة مع طارق، ولذلك أظن أنه دبر هذه الحادثة ليغيظني.
3: هل سمعت ما قاله حسن يا هاجر؟ قال إنه يظن إن حسن يوشك أن يوقع نفسه في البغضاء بسبب الظن.
2: يبدو أنه لم يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
0: حسنا، أنا آسف، من الواضح أنني أخطأت في تقديري.
3: عظيم عظيم، والآن سأذهب لأصلح زجاج السيارة، فليس من المستحسن أن أتركه هكذا.
2: بالطبع، رافقتك السلامة يا أبا حسن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا البارحة يا أحبائي عن غزوة الأحزاب التي شهدت انتصار المسلمين على المشركين من عرب ويهود بفضل الله عز وجل وبغير قتال، وقد ألقينا الضوء على معظم ما كان في تلك الغزوة من مشاهد كحفر الخندق وما كان من موقف المنافقين يومها، ثم عن الدور الذي لعبه نعيم بن مسعود رضي الله عنه والريح الهوجاء التي هبت على المشركين وساهمت في عودتهم إلى ديارهم أذلاء مدحورين. ولكن بقيت حادثة مهمة لم يتسع الوقت لذكرها وإعطائها حقها من التأمل، مما جعلني أفضل تأجيلها إلى اليوم.
1: تفضل يا أبي، كلنا أذان مصغية.
0: كان حفر الخندق في الأحزاب عملا شاقا قاسى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من التعب والجوع الشديدين الشيء الكثير، حتى إن الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب بطنه بحجر من شدة الجوع، فلم يصبر سيدنا جابر بن عبد الله على ما رآه، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بيته لأمر فأذن له.
2: وهل أراد سيدنا جابر أن يحضر طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟
3: لو كان بإمكانه أن يفعل ذلك ما تأخر، ولكنهم كانوا مئات بل ألوفا من المقاتلين المسلمين، ولما لم يجد في بيته سوى شعير وعناق وهي الأنثى من المعز، طلب من زوجته أن تذبح العناق وتشويه وتطحن الشعير وتخبزه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى طعامه هو ورجل أو رجلان ممن يختارهم صلى الله عليه وسلم. فمن يستطيع أن يتخيل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: طبعا لم يقبل أن يأكل هو وصحابته جياع.
0: أحسنت يا مريم، ولذلك فقد دعاهم جميعا إلى طعام سيدنا جابر.
1: جميعا؟
0: نعم يا بني، ولذلك خاف سيدنا جابر من قلة الطعام في بيته، فدخل على امرأته قائلا: ويحك، جاء النبي بالأنصار والمهاجرين ومن معهم. فقالت: هل سألك كم طعامك؟ قال: نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم.
3: كان جواب زوجة جابر رضي الله عنهما حكيما فعلا، والدليل ما حصل بعد ذلك.
1: وما الذي حصل بعد ذلك؟
3: لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لصحابته: ادخلوا ولا تضاغطوا، وجعل يكسر الخبز ويضع عليه اللحم ثم يغطي القدرة ويقرب الطعام إلى أصحابه، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، فقال لزوجة جابر: كلي هذا وهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة.
1: سبحان الله، أكلوا جميعا وبقي من الطعام بقية.
0: تلك هي المعجزة الخارقة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، فقد انقلبت شاة جابر الصغيرة إلى طعام وفير كثير شبع منه مئات الصحابة وبقيت منه بقية كثيرة. اقترح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البيت أن يتصدقوا بها، وبذلك عم خير المعجزة جميع المسلمين المجاهدين في سبيل الله عز وجل بعدما تقاسموا بينهم التعب والجوع.
3: فالخير العميم إذن معقود بالنوايا المخلصة والتحلي بروح التعاون والألفة بين المسلمين.
0: صحيح. ونعود الآن إلى ما جرى بعد انقضاء غزوة الأحزاب وانهزام المشركين.

0: فما إن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع سلاحه واغتسل حتى أتاه جبريل عليه السلام وأبلغه أن الله عز وجل يأمره بالخروج إلى يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد مع المسلمين وشاركوا الأحزاب حربهم ضد المسلمين. وعندها نادى صلى الله عليه وسلم في المسلمين ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وهو أمر بالخروج المباشر لقتال أولئك اليهود الغادرين.
1: فانطلق المسلمون بلا تردد أو وجل، وبينما هم في الطريق أدركتهم صلاة العصر، فصلها بعضهم، ورفض البعض الآخر أن يصليها إلا في بني قريظة. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجميع على ما فعلوه ولم يعنف أحدا منهم.
2: ولما وصلوا إلى يهود بني قريظة، هل حدث قتال بين الفريقين؟
0: كان اليهود قد تحصنوا في حصونهم لما وصلهم خبر خروج المسلمين إليهم، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى تعبوا وأجهدوا، وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. وفي تلك الأثناء عرض عليهم واحد منهم اسمه كعب بن أسد 3 حلول للخلاص مما هم فيه.
3: وما هي تلك الحلول 3 التي عرضها عليهم؟
1: لقد عرض عليهم أولا أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقوه، بعدما تبين لهم بما لا يدع مجالا للشك أنه نبي مرسل وأنه الرسول الذي وجدوا صفته في كتابهم، وبذلك يأمنون على دمائهم وأبنائهم ونسائهم.
2: لا يعقل أنهم قبلوا بهذا الحل.
0: فعلا لقد رفضوا ذلك وأصروا على كفرهم. فعرض عليهم ثانيا أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم ويخرجوا لقتال المسلمين رجالا مسلطين السيوف، فإن هلكوا لم يتركوا وراءهم نسلا يخافون عليهم، فأبوا ذلك أيضا.
1: وأخيرا عرض عليهم ذلك الرجل أن يخرجوا لقتال المسلمين على حين غرة، طالما أن تلك الليلة كانت ليلة السبت، فلعل المسلمين قد أمنوهم فيها، فرفضوا هذا الحل كذلك لما قذفه الله عز وجل في قلوبهم من الرعب والخوف من قتال المسلمين.
3: ماذا كانوا يريدون إذن؟ أن يستمر حصار المسلمين لهم إلى أجل غير مسمى؟
0: طبعا لم يكن ذلك في مقدورهم، إذ إن فيه هلاكهم، ولذلك قبلوا أخيرا النزول على حكم رسول الله فيهم.
2: ماذا كان حكمه صلى الله عليه وسلم؟
0: كان بنو قريظة حلفاء للأوس من أهل المدينة، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكل الحكم عليهم إلى واحد من رؤساء الأوسيين، فاختار لذلك سيدنا سعد بن معاذ الذي كان يداوى حينها في خيمة قريبة بعدما أصيب بسهم في معركة الخندق.
1: فلما حكمه صلى الله عليه وسلم في بني قريظة قضى رضي الله عنه بأن يقتل مقاتلوهم وتسبى ذريتهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله تعالى. وهكذا أنزل اليهود من حصونهم وسيقوا إلى خنادق في المدينة، فقتل رجالهم وأصبحت نساؤهم وذرياتهم سبايا بين أيدي المسلمين، فتلك عاقبة الظالمين ناقضي العهود في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم.
0: وكان في جملة من سيق إلى القتل يومها حيي بن أحطب الذي كان قد سعى حتى أقنع بني قريظة بالغدر ونقض العهد. ولم يكفي ذلك الغادر ما فعل، بل قام بخداع قريش كذلك لحثهم على قتال المسلمين.
2: وكيف فعل ذلك يا أبي؟
0: لما قدم على قريش هو ورفيقه ليستحثهم على قتال المسلمين، سألهما زعماؤها: أنتم أهل الكتاب وأعلم بالأديان، فديننا الذي نحن عليه خير أم دين محمد؟ فأجابهم اليهوديان: أنتم أصحاب الحق. بهذه الإجابة الكاذبة تشجعت قريش على القتال بعدما سمعت منهما ما وافق هواها. ولكن الله عز وجل أنزل من الوحي ما فضح كذبهم، فقال تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.
3: وغزوة بني قريظة، هل نجد لها ذكرا في القرآن الكريم؟
1: نعم يا مريم، نجد ذلك في سورة الأحزاب مباشرة بعد الحديث عن يوم الخندق. قال الله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا.
2: ما معنى صياصيهم يا أبي؟
0: معناه قلاعهم وحصونهم يا بني. هل كل شيء واضح بالنسبة لكما؟
3: طبعا يا أبي بكل تأكيد.
1: نختتم إذن جلستنا لليوم ونعاود الكلام غدا إن شاء الله.
0: إن شاء الله، تصبحان على خير، وغدا نكمل بإذن الله تعالى.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: ألو، من؟ سالم؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث حتى تطلبني في هذا الوقت الغير مناسب؟ ماذا؟ غرقت السفينة التي تحمل تجارتي؟ غرقت؟ غرقت؟ رباه، رباه، ماذا؟ استقرت في قاع البحر، وتجارتي وأموالي ومستقبلي. لا لا، محال محال. أنا قادم إلى الميناء فورا. ويلك ويلك، ماذا تقول؟ لم تؤمن على البضاعة قبل شحنها. أحمق أحمق.
1: ماذا حدث يا حمدان؟ ماذا حدث؟
0: مصيبة مصيبة، كارثة أخرى من الكوارث التي تتتابع لتخط على أم رأسي.
1: أية مصيبة وأية كارثة؟
0: أبلغني وكيلي سالم الآن من الميناء أن السفينة التي تحمل تجارتي غرقت، غرقت تماما واستقرت في قاع البحر.
1: رباه، لقد سمعتك تقول إنه لم يؤمن عليها قبل شحنها.
0: تلك هي الحقيقة التي ستذهب بعقلي. أنا سأجن، سأجن يا مديح.

0: توجن.
1: اهدا اهدا يا حمدان، اهدا أرجوك.
0: اهدا وكيف وأنا أراني لا يكاد يمر شهر أو اثنان إلا وحطت على رأسي مصيبة لا أدري من أين.
1: قدر يا حمدان، قدر، ولا بد أن نصبر.
0: إلى متى سأظل أصبر؟ إلى متى يا مديحة؟ إلى متى؟
1: الله وحده هو الذي يعلم.
0: الذي يكاد يذهب بعقلي ويسلمني إلى جنون أبدي هو لماذا أنا بالذات؟ لماذا أنا بالذات دون بقية تجار السوق الذي تحط الكوارث على أم رأسه؟
1: حمدان، أهو اعتراض على مشيئة الله؟
0: كفي عني لومك وتثريبك وتأنيبك، كفي. فأنا الآن في أسوأ حال بإذن

0: لا أدري ماذا أقول لك يا بنيتي، هي كارثة بالتأكيد، لكن الغريب في الأمر كما قال زوجك هو تتابع الكوارث عليه.
1: لعله ابتلاء واختبار من الله تعالى يمتحن به صبرنا.
0: لعله كذلك يا ابنتي مديحة.
1: لبيك يا أبي.
0: صارحين القول يا ابنتي، زوجك كتاجر، أترين أنه يرعى ما شرعه الله للتجار ليعملوا به؟
1: ماذا تعني يا أبي؟
0: أعني ألا يغش أو يخسر في الميزان أو يدخل ماله شيئا من الربا مثلا؟
1: أبي أرجوك، حمدان زوجي لا يفعل شيئا من هذا أبدا، أنا واثقة من هذا.
0: لا بأس يا بنيتي، ولكن ماذا عن الزكاة؟
1: نخرج الزكاة المستحقة علينا كل رمضان.
0: يا ابنتي أنا أتحدث عن زكاة المال وزكاة محصول الأرض التي يستزرعها ومزرعة المواشي التي يملكها
1: عفوا يا أبي عفوا، أنا لم أسمعه قط يذكر شيئا عن هذه الزكاة.
0: ماذا؟
1: تلك هي الحقيقة، وأنا أحيانا أقوم بمساعدته في أعماله الحسابية، ولم أقرأ قط شيئا عن هذه الزكاة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تقرأي ما يثبت أنه أخرج زكاة ماله أو ضيعته أو مزرعته أو...
1: عفوا يا أبي عفوا، أنا فعلا لم أسمعه يتكلم عن شيء من هذه الزكاة.
0: تلك هي الكارثة الحقيقية إذن.
1: الكارثة الحقيقية؟
0: بالتأكيد
1: أبي.
0: مديحة يا ابنتي.
1: نعم يا أبي.
0: أنت الآن ستعودين إلى بيتك، وفي أقرب فرصة افتحي معه الحديث عن الزكاة، لا عن زكاة شهر رمضان المعظم، وإنما عن زكاة المال وزكاة الممتلكات التي يحول حولها الحول.
1: يحول حولها الحول؟
0: يعني يمر عليها العام وهي تحت أيديكم وفي حيازتكم. هيا يا ابنتي، وليرفق الله بك وبزوجك.

0: مديحة أرجوك، أنا الآن أبحث عن وسيلة أستطيع بها أن أقف على قدمي في السوق من جديد. أتفهمين هذا الذي أقوله؟
1: أفهم طبعا، ولكن حديث أبي عن زكاة المال.
0: حديث أبيك عن زكاة المال أنا لا أستطيع أن أفكر فيه أبدا أبدا أبدا، وإلا كتب علينا الإفلاس.
1: كيف؟
0: أنا أقول لك كيف. أنا مثلا أتاجر في 100,000 جنيه، فإذا مر عام وجاء العام التالي وجب علي أن أدفع زكاة هذه 100,000 جنيه.
1: كم؟
0: إنها ربع العشر.
1: ربع العشر؟
0: نعم، أي يجب علي أن أدفع 2,500 جنيه بالتمام والكمال. فإذا كانت تجارتي في 1,000,000 جنيه فلابد أن أدفع 25,000 جنيه. 25,000 جنيه يا هانم، أتعرفين؟
1: 25,000 جنيه؟
0: هذا عن التجارة. أما عن الأراضي الزراعية فأنت تعلمين أن مزرعتي تسقى بغير مؤونة، وبناء عليه فلابد أن أدفع عشر ثمن غلتها وثمارها ومحصولها.
1: عشر ثمن؟
0: لأنها تسقى بلا جهد. أي باختصار، إذا بعت محصول أرضي 100,000 جنيه فلابد أن أزكي 10,000 كاملة يا هانم. وهذا هو الذي يجب أن تضعيه في اعتبارك إذا أردت أن نعمل برأي أبيكِ.

0: حسبك يا ابنتي حسبك. حديثي عن الزكاة ليس رأيا رأيته أنا أو رآه غيري. الزكاة ركن من أركان الإسلام التي لا قيام له إلا بها، وهي على وجه التحديد الركن الثالث. وأذكرك بهذه الأركان فأقول: هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
1: كأننا أنا وزوجي مقصران من وجهة نظر الشرع.
0: تلك هي الحقيقة يا ابنتي.
1: أنا سأعود إليه لأخبره.
0: لا لا لا لا،
1: كيف لا يا أبي وأنا شريكته في الإثم؟
0: حقا لقد ذكرتني. ماذا عن الحلي الذهبية التي لديك؟
1: الحلي الذهبية هي الأخرى؟
0: هي الأخرى، لها نصاب محدد ويجب إخراج الزكاة السنوية عنها يا ابنتي.
1: أنا سأذهب إلى زوجي حمدان وأحدثه في هذا كله.
0: بل سيذهب إليه أبوه.
1: أبوه؟
0: أبوه من أهل العلم، ومن المؤكد أنه لن يتركه إلا بعد أن يأخذ عليه العهود والمواثيق باستكمال أركان دينه وإيتاء الزكاة المستحقة عليه.
1: ومن الذي سيخبر أباه؟
0: أنا.
1: أنت يا أبي؟

0: أعدك يا أبي أن أفعل كل ما تأمرني به، ولكن ما العلاقة بين إخراج الزكاة والكوارث التي تحط على رأسي من حين إلى آخر؟
1: إجابة سؤالك هذا يا ولدي تراها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك مال في بحر ولا بر إلا بحبس الزكاة. صدق رسول الله،
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وتراها أيضا يا بني في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاة مالك طيبة بها نفسك فقد أذهبت عنك شره. وأيضا تراها في قوله عليه الصلاة والسلام: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. صدق رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام.
1: ثم انظر يا ولدي إلى هذا الحديث الذي لا يجب أن ينساه أي عبد مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: ما خالطت الزكاة مالا إلا محقته. وقوله صلى الله عليه وسلم ما خالطت الزكاة مالا معناه أن زكاة هذا المال لم تخرج ولم تؤدى وأصبحت جزءا من هذا المال، ومحقته أي أزالت بركته ونفعه وخيره، أو أزالته بالكلية، فعاد صاحبه فقيرا هلوعا جزوعا. هذا يا ولدي هو عقاب الدنيا.
0: ماذا؟ أتعني يا أبي أن هناك عقابا آخر في الآخرة؟
1: وعقاب مانع الزكاة يوم القيامة منصوص عليه في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة، فالله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث.

0: ثلاث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. صدق رسول الله.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وهذا الحديث يا ولدي طويل، ولكنه قد يكون من المفيد لك أن تعلم أنه ورد فيه أيضا أن صاحب الماشية الذي لا يخرج زكاتها تأتيه يوم القيامة أوفر مما كانت، فتطأه بأخفافها وأطلافها، وتعضه بأفواهها، وتنطحه بقرونها. الآن يا ولدي أسألك.
1: لا، قبل أن تسألني يا أبي، هذه يدي، أعاهدك وأعاهد الله عز وجل من هذه اللحظة أن أخرج زكاة ما أملك بحسب ما يقرره الشرع.
0: أحسنت وشكر الله لك، وكن على ثقة أن الله سيعوضك خيرا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق.

يا معين، يا أرحم الراحمين، ارفعني واجبرني، زدني ولا تنقصني، وأكرمني ولا تهني، وأعطني ولا تحرمني، وآثرني ولا تؤثر علي، وردني وارض عني. اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا. اللهم آتني الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا رب يا رحمن يا رحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

0: يقول الله تعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بإصلاح المنكر، والأمر واجب الطاعة، ويعد الذين تابوا وأصلحوا بالمغفرة والتوبة.
1: يقول الله تعالى في سورة البقرة: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
0: وفي سورة آل عمران يقول سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
1: وفي سورة النساء يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم.
0: الإصلاح إخوة الإيمان خلاف الفساد، يقال صلح الشيء يصلح صلاحا، وهو مأخوذ من الصلح، وهو عقد يرفع النزاع، وهو بمعنى المصالحة، وهو المسالمة خلاف المخاصمة، وإصلاحه من الصلاح، ومعناه دال على حسنه الذاتي. وكم من فساد انقلب إلى الصلاح، ولهذا أمر الله تعالى به عند حصول الفساد والفتن بقوله عز من قائل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. صدق الله العظيم.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
1: أيها الإخوة والأخوات، إن الحق والباطل مقترنان على وجه الأرض منذ وجود البشر، وكلما خمدت جذوة الإيمان في النفوس بعث الله عز وجل من يذكيها ويؤججها، وهيأ للحق رجالا ينهضون به، فيبقى أهل الباطل والضلال خانعين منهزمين.
2: ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كانت له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إن تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بعقله فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
0: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها، وذلك لأن الرضا بالخطيئة يفوت به إنكار القلب، ويعرف أنه فرض عين، وترك فرض العين من الكبائر.
1: وقال صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا: كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، أي من حيث عدم الإثم، وذلك إذا كان عاجزا عن الإنكار باليد أو اللسان.
2: إخوة الإيمان، إن إنكار القلب يخلص المسلم من المسؤولية إذا كان عاجزا عن الإنكار باليد أو اللسان. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره.
0: والعجز أن يخاف إلحاق ضرر ببدنه أو ماله ولا طاقة له على تحمل ذلك، فإذا لم يغلب على ظنه حصول شيء من هذا لا يسقط عنه الواجب إنكار قلبه، إذ لابد له من الإنكار باليد أو اللسان حسب القدرة.
2: أقوال وآثار.
1: قال ابن شهاب: ولم أسمع برخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
2: قال ابن بابويه: إن الله عز وجل أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الفساد.
0: عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع محمد بن كعب القرطبي فأتاه رجل فقال له القوم: أين كنت؟ فقال: أصلحت بين قوم. فقال محمد بن كعب: أصبت، لك مثل أجر المجاهدين. ثم قرأ: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس.
1: قال الطبري عند قوله تعالى: أو إصلاح بين الناس، هو الإصلاح بين المتباينين أو المتخاصمين بما أباح الله الإصلاح بينهما ليرجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به.

0: هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، كان أبوه أول المؤمنين. خرج عبد الرحمن في غزوة بدر مقاتلا مع المشركين، وفي غزوة أحد كان على رأس الرماة الذين جندتهم قريش لمعركتها مع المسلمين. وقبل أن يلتحم الجيشان بدأت كالعادة جولة المبارزة، ووقف عبد الرحمن يدعو إليه من المسلمين قائلا:
1: هل من مبارز لعبد الرحمن؟ أنا عبد الرحمن بن أبي بكر، من يبارزني؟
0: ونهض أبوه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مندفعا نحوه ليبارزه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمسك به وحال بينه وبين مبارزة ولده. وعلى الرغم من رجاحة عقل عبد الرحمن وإجلاله لأبيه وعظمة نفسه وخلقه، فإن ولاءه لا قناعته بقي فارضا سيادته عليه، ولم يغره إسلام أبيه أبي بكر باتباعه. وذات يوم دقت ساعة الأقدار معلنة ميلادا جديدا لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فاتجه إلى المدينة.
2: يقول عبد الرحمن: أين أجد رسول الله يا أخي؟
3: أنا لست أخاك، فأنت مشرك وأنا مسلم أوحد الله رب العالمين.
2: يقول عبد الرحمن: لا عليك، أرشدني إلى مكان النبي.
3: ألست أنت عبد الرحمن؟ ألست من قاتل مع المشركين يوم بدر ويوم أحد؟
2: يقول عبد الرحمن: أنا هو، لقد أضاءت مصابيح الهدى نفسي فمسحت منها كل ما وثنته الجاهلية من ظلام وزيف.
3: ورأيت الله الواحد الأحد؟
2: يقول عبد الرحمن: نعم، رأيته في كل ما حولي من كائنات وأشياء.
3: ومن الذي هداك؟ هل هو والدك؟
2: يقول عبد الرحمن: لا، إنما هو الله تعالى غرس في نفس الهداية فجئت أوابا إلى دين الحق. ويجب أن تعرف يا أخي أن لا طمع يدفعني ولا خوف يسوقني، إنما هو اقتناع رشيد سديد أفأته علي هداية الله وتوفيقه.
3: ما دام الأمر كذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في المسجد.
0: وتألق وجه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تحت ضوء الغطة، وهو يرى ولده يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يقول عبد الرحمن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمد رسول الله.
0: وفي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أيام خلفائه من بعده لم يتخلف عبد الرحمن عن غزوة ولم يقعد عن جهاد مشروع بعد أن هداه الله تعالى وترك الشرك بملء إرادته.

إخوتي في الله، على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من غير أن يلتفت إلى شأن من يأمره أو ينهاه من منصب أو جاه أو غنى، ومن غير أن يلتفت إلى لوم الناس وعبثهم وتخذيلهم، ومن غير أن يأبه بما قد يناله من أذى مادي أو معنوي يقدر على تحمله ويدخل في طاقته، على أن يستعمل الحكمة في ذلك ويخاطب كلا بما يناسبه ويعطي كل موقف ما يلائمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أيضا: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمر الله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس. فيقول الله: إياي كنت أحق أن تخشى. لذلك أيها الإخوة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا، وأن نقول الحق بلا خوف ولا رهبة.

رب، يا إله الكون، يا غفور يا رحيم، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنا هدنا إليك. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لي وارحمني.

واهدني وارزقني وعافني أنت يا رحمن يا رحيم، يا جبار يا معين، يا سامع نداء المظلومين ومفرج كرب المكروبين ومزيد

السابعة صباحا، ساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو. إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن تعزيته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة. وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم خادم الحرمين الشريفين وأسرهم والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث جلالة الملك برقية مماثلة إلى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 12 من شهر تموز سنة 2026 من أجل إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. أعلنت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام الذي تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون والتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء. وأكدت البلبيسي أن الأردن يعد من أوائل الدول التي أوجدت مكونا خاصا بالثقافة المؤسسية في تحديث القطاع العام. وأضافت الوزيرة البلبيسي:
1: الدوائر مهما كان عندها استراتيجيات وخطط وتشريعات وأنظمة إلكترونية واللي هي كلها ضرورية للارتقاء بالأداء، لأنها لن تتحقق الأهداف المرجوة بدون ما نعمل يكون في عمل على مجموعة القيم والمرتكزات، وكيف نضمن أنه كل شخص بالمؤسسة من القائد الأعلى سواء كان الأمين الوزير الأمين العام لحتى أصغر موظف بالدائرة يعني يترجم قادر على ترجمة هذه المرتكزات على سلوكيات، سواء بتعامله مع المواطن، بتعامله مع الموظف، بتعامله مع مديره.
0: من جانبه أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار

0: إن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يعد من المشاريع الاستراتيجية للهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2027 والمنسجم مع البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام. وقال النهار:
1: التحدي الحقيقي في بناء الثقافة المؤسسية يكمن في فهم الافتراضات الراسخة التي تشكل السلوك اليومي لدى الموظف، والمعتقدات غير المعلنة التي تحدد ما يراه الموظفين آمنا أو مقبولا أو ممكنا.
0: أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالشراكة مع وزارة البيئة المراكز الصيفية المجانية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث تحت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى، وتستمر لمدة شهرين. وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة أن المراكز تمثل مشروعا تربويا ووطنيا يهدف إلى غرس القيم الإسلامية وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة. وقال الخلايلة:
2: تهدف الوزارة من خلال هذا العنوان إلى توعية أبنائنا الطلبة والشباب، أخواتنا الشابات أيضا، بأهمية النظافة وقيمتها في الحياة بناء على مبدأ الوقاية خير من العلاج، لتعزيز فكرة أن هذه المراكز تعتبر حاضنة آمنة لغرس السلوكيات الإيجابية في نفوس أبنائنا بربطهم بالقرآن الكريم وهدي السنة النبوية، اللذين يحثان على الطهارة ويهذبان أخلاق الإنسان.
0: من جهته أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن الشراكة مع وزارة الأوقاف في تنفيذ المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تمثل نموذجا للتكامل المؤسسي في نشر الوعي البيئي. وقال وزير البيئة:
3: النظافة تبدأ من البيت وتبدأ من التربية وتنتهي بأعلى القمة، فالنظافة في كل شيء، حتى في العقل، في الإيمان، في الفكر، فنتطلع أن تكون أنت قادة هذا الفكر وقادة هذا التغيير في المجتمع. راح تكون وزارة البيئة شريكة لوزارة الأوقاف بدعم وتوفير الدعم اللوجستي لهذه البرامج، وتنفذ برامج مشتركة معكم في كل مكان.
0: باشرت فرق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، ويضم الفريق المشارك 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، من بينهم 3 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، كما يضم نخبة من خبراء البحث والإنقاذ والإسناد الطبي والفني. ويواصل الفريق تنفيذ عملياته الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في فنزويلا ب3 مواقع في العاصمة كاراكاس، مجسدا الرسالة النبيلة التي تطلع بها المملكة الأردنية الهاشمية تنفيذا للتوجيهات الملكية في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان وأصيب آخر جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال استهدفت منطقة السلاطين غرب بلدة بيتلاهيا شمال القطاع. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف جميع الضربات والهجمات المتبادلة تمهيدا لعقد محادثات في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء لبحث الخلاف بشأن مضيق هرمز. هذا ويواجه وقف إطلاق النار اختبارا صعبا بعد تجدد الضربات من الجانبين وسط تباين في تفسير بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، لا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز. إلى التفاصيل:
4: تبادل الجانبان الأمريكي والإيراني ضربات عسكرية جديدة، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية إيرانية. قالت إنها جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدفت ناقلة نفط قرب مضيق هرمز. وردت إيران بإعلان الحرس الثوري استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، متوعدا برد أكثر حدة على أي هجوم جديد، فيما أدانت الكويت الهجمات الإيرانية، وأكدت البحرين تصديها لاعتداءات جوية استهدفت أراضيها. وعلى وقع هذا التصعيد، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي ترتيبات تتجاوز مذكرة التفاهم الموقع مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام ببنود الاتفاق وعدم اتخاذ إجراءات أحادية. ويأتي الخلاف في ظل تمسك طهران بإدارة وتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن عبور السفن يجب أن يتم وفق الترتيبات التي تحددها، محذرة من استخدام أي مسارات لا توافق عليها. في المقابل، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بأن إيران ستزول عن الوجود إذ اضطرت الولايات المتحدة إلى استئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار، بينما شدد مسؤولون إيرانيون على أن أمن وإدارة مضيق هرمز يبقيان ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية.
0: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، فيما شدد الرئيس اللبناني خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ومنع أي خروقات للاتفاق. إلى التفاصيل.
5: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مؤكدا أن قادة وجنود الجيش سيستمرون في العمل بحزم لإزالة التهديدات وضمان أمن سكان الشمال، مضيفا أن لا أمن على الحدود الشمالية إلا بنزع سلاح حزب الله وفق ما نقلته قناة إسرائيلية. واتهم كاتس إيران وحزب الله بانتهاك سيادة لبنان في وقت تتواصل فيه الجهود الأمريكية والدولية لدعم وقف إطلاق النار والدفع نحو ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان. وتأتي هذه التصريحات عقب الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن وتركزت على تثبيت وقف إطلاق النار وآليات الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الإسرائيلية أن اتفاق وقف إطلاق النار يمنح الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى المواقع التي يبلغ عنها للتحقق من خلوها من الأسلحة والبنية التحتية العسكرية، فيما لم تصدر السلطات اللبنانية أي تعليق رسمي على هذه الرواية. على الجانب اللبناني، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه خلاله بتوقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب عون عن أمله في أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق وأن تمارس ضغوطا على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
0: ذكر مسؤولون محليون أن ما لا يقل عن 4 أشخاص لقوا حتفهم في هجمات روسية على جنوب شرق أوكرانيا وشمالها الشرقي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا اقترحت وقفا متبادلا للهجمات بعيدة المدى في خطوة نحو السلام، مضيفا أن بلاده بحاجة لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على البنية التحتية النفطية. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن بلاده استهدفت مصفاتي نفط في روسيا خلال الليل. أعلنت السلطات الفرنسية عن مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شمال شرق البلاد. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو. إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحية.

الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي. مشعل السلايطي يشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: كريس احرق له عنقود.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعة الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا.

اليوم مستمعينا يوم الاثنين الموافق 29/6/29 حزيران للعام 2026 ميلادي و14 محرم للعام 1448 هجري.

بداية مستمعين اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة. من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات بالمجالي ومني أنا مهط بيشات. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، تحياتنا لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. صباحكم سعيد، صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم ويا هلا فيكم.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكم جميعا. واليوم مستمعينا في ارتفاع على درجات الحرارة، ارتفاع قليل رح يكون اليوم على درجات الحرارة، والطقس رح يكون حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في المناطق البادية والأغوار البحر الميت والعقبة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية معرفة المزيد عن درجة الحرارة، يمكن الأمس واليوم رح نشوف في ارتفاع على درجات الحرارة. بالأمس شاهدنا والله كان في ارتفاع على درجات الحرارة ملحوظ. أما درجات الحرارة مستمعينا لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.

في العاصمة عمان 33، في الزرقاء 35، في جرش 34، في البلقاء 30، في الكرك 33، في معان 35، في إربد 34، في المفرق 35، في عجلون 32، في مأدبة 33، في الطفيلة 32، العقبة 42، والله تعالى أعلم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. بدنا نصبح على اخواننا واخواتنا طلاب التوجيه حاليا، والله عم يمتحنوا جهودهم، ان شاء الله ربنا يبارك لكم في الجهود اللي بذلتوها خلال الاعوام السابقه. يمكن اليوم توجيهي مختلف عن باقي السنوات، اليوم عم مرحلتين على عامين يقدم امتحان التوجيه الثانوية العامة. امتحنوا في السنة الأولى اللي هي اللي كنا نعتبرها إحنا أول ثانوي، امتحنوا 4 مواد واليوم رح يكملوا الباقي. بنتمنى لهم التوفيق يا رب، ربنا ييسر أموركم ويفتحها عليكم يا رب. اليوم شوي الأهالي بتحسهم، خصوصا اللي عندهم توجيه، بتحس البيت وكأنه في شيء مش عادي. والله بدنا نحكي للأهالي الله يعطيكم ألف عافية، جهودكم مشكورة على تعبكم على أبنائكم، وأيضا للمعلمين والمعلمات القائمين أيضا لخدمة الوطن بتعليم أبنائنا. واليوم يمكن زي ما حكينا مستمعينا التوجيهي مختلف، أبنائنا عم بيمتحنوا مواد مش زي ما كنا متعودين، كل المواد تقسمت على عامين. نتمنى لهم التوفيق يا رب.

بالمناسبة مستمعينا، اليوم في شراكة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تطبيق سند. اليوم تقدر تعرف نتيجة ابنك عن طريق تطبيق سند المدارس، يعني الصفوف الأولى للأول ثانوي تقدر تعرف نتيجة أبنائك، كشوفات العلامات، وكشوف أيضا كشوفات الغياب لأبنائنا وبناتنا الطلبة. بإمكانك تعرف كل هذه التفاصيل من خلال تطبيق سند.

للأسف مستمعين احنا اليوم طلابنا عطلوا العطلة الصيفية. يمكن في كثير من الأشخاص بيستغلوا هاي العطلة بتسجيل أبنائهم سواء بتحفيظ القرآن أو سواء بمراكز الصيفية لكرة القدم وأيضا مواهبهم اللي هم بشايفين أبنائهم فيها. فدائما يمكن 3 أشهر أو شهرين وتقريبا 20 يوم بيكونوا كويسين لتنموا مواهب أبنائكم. ويمكن اليوم في كثير من المدارس وأهالي بيشتغلوا على ضعف أبنائهم في مواد معينة, بيشتغلوا على يعني يخلوا عندهم القدرة على القوة في هاي المادة وأيضا تحسين مستواهم العلمي في مواد معينة. لهيك إن شاء الله يا ربنا بيوفقهم جميعا, والله يعطيهم العافية مرة تانية الأهالي والمعلمين والمعلمات في بلدنا الحبيب. يسعد صباحكم.

عن ولكن احنا يمكن كل صباح كنا نذكر ونصبح على طلابنا وابنائنا واخواننا طلاب التوجيهي. اليوم مثل ما بنعرف مستمعينا النشامه راح يكون ان شاء الله يوم الثلاثاء راح يوصلوا الاردن، ويمكن شاهدنا يعني شو ما نحكي وشو ما نعبر مستحيل انك تقدر تحكي عن اللي شفناه واللي لمسناه من خلال مشاركة الأردن اليوم بكأس العالم. ولكن هاي تجربة زي ما بنحكي اليوم رح نطلع أقوى إن شاء الله بالأيام القادمة. واليوم يمكن شاهدنا التشجيع من قبل جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد والأمراء أيضا، وشفنا أيضا شاهدنا فرحة جلالة الملك، شفنا كيف الناس عم تتداول فرحة جلالة الملك بالجول اللي جابوه النشامة على الأرجنتين. اليوم يمكن في كمان كثير كانت تعليقات من قبل النشامة والنشمية بيحكي لك إحنا فرحتنا اليوم وفوزنا بفرحة جلالة الملك بيقول الأرجنتين على الأرجنتين. فشوفوا كيف اليوم إحنا اليوم عم نلاحظ كثير من الدول العربية وحتى الأجنبية عم بتغنوا بالنشامة، عم بتغنوا بالأردن، عم بتغنوا بحبنا لوطننا. اليوم يمكن زي ما حكينا يمكن في كثير مستمعين اليوم احنا مختلفين عن الكل، اليوم احنا قصتنا كانت مختلفة تماما. اليوم شفنا المشجعين واللي مؤثرين على السوشيال ميديا وصانعي المحتوى كيف ظهروا بصورة جميلة في أمريكا، واليوم شفنا كيف أيضا كمان أشخاص الأجانب عم بياكلوا المنسف، شفنا القهوة وشمينا ريحة الهيل وعم بيضيفوا الكل، كان في عندهم كمان عم بيوزعوا الشماغ الأردن على الأمريكان وعم بيعرفوهم بالأردن. كل هذا الشيء مستمعينا كان له أثر كبير عنا، ترك عنا بصمة واضحة سواء في أمريكا أو في كل الدول العربية والأجنبية لحبنا وانتمائنا لبلدنا. اليوم الكل عم بيحكي عن قائدنا، الكل اللي عم بيحكي كيف كان حاضر في مشاركة النشامة ومشاهدة أيضا ومشجعي للمنتخب. اليوم يمكن مع لاحظنا بالأمس كمان جلالة سيدنا كان في تواصل مع صانعي المحتوى بما قدموا من تراث لبلدنا ومرافقتهم أيضا للنشامة بكأس العالم. اليوم ثمن جلالة الملك جهودهم الوطنية بعد ما التقى فيهم بما قدموه من صورة مشرفة للأردن، مؤكدا أن الشباب الأردني هم الثروة الحقيقية للوطن.

جهاد غلب الكسواني، صباح الخير إلك ولوالدتكم زياد، يا هلا. موسى الخشان، صباح الخير. وسهام ماردين، يسعد صباحك، صباح الورد. خالدة أزريقات وجهاد غالب الكسواني، مرة تانية تحياتنا إلك. هاني لينصور، صباح الخير.

ابو شاكر الخلايله يا حيالله يا سيدي. نواف فالح ابو فالح يسعد صباحك. نصر العنبر صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. عبد الحفيظ صباح الخير. ام مراد يسعد صباحك. سليمان ابو جواد صباح الخير. لؤي تايم يسعد صباحك. صبح الصبيحات صباح الخير. يونس سليمان تحياتنا. عوض الهزاع ام مأمون تحياتنا لكم. مأمون ابو مجاهد العمري عنده ملاحظه، بيحكي انه في مشكله بعد ما انتهاء العام الدراسي، في اشخاص بيكبوا الكتب، ما في احترام للكتب. انا بتوقع المدارس الحكوميه بيكون في بس يخلصوا الامتحانات بيرجعوا الكتب للمدرسه، في عاده للكتب نعم المدرسيه، ولكن يمكن في بدنا نحكي عن هذا الموضوع، شو ممكن نستغلها ومين ممكن يستفيد من هاي الكتب. ووسبر هارت صباح الخير. محمد فؤاد زيد الكيلاني صباح الورد يا سيدي، يا حي الله. رزق التلاوي صباح الخير.

دكتور معني المحافظة، صباح الخير. رجاء سنقرط، صباح الورد. إبراهيم لنسور، يسعد صباحك يا سيدي. أبو شاكر، صباح الخير. أبو راشد، تحياتنا. رائدة بريزات، يا صباح الخير، وين هالغيبة؟ تحياتنا. جمال العلاقمة، صباح الخير. يا هلا، صباح الورد يا سيدي. فتنا البريزات، صباح الخير. حنان الخضير، صباح الورد يا ستي. رزق التلاوي، صباح الورد، يسعد صباحك. طارق قدوم، صباح الخير.

0: سامر أو سمير أبو تايه، يسعد صباحك.
1: يلا حيوم الشباب، أسرع أسرع.
0: عمر دراتك، صباح الخير، يسعد صباحك يا سيدي.
2: هلا وهلا به يا هلا لا يا حال.
0: أم دحام، صباح الخير.
3: هلا وهلا به يا هلا لا يا حال.
0: طارق قدوم، صباح الخير.
4: هلا وهلا به يا هلا لا يا حال يا ولد.
0: فاطمة عمر، يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين، يا هلا. غازي الخشان، يسعد صباحك.

شريف يسعد صباحك، صباح الخير. أم وضاح يسعد صباحك. أبو قصي يسعد صباحك، صباح الخير. أم محمد المشاقبة يا حيالله.

0: سمير جلايل، صباح الورد. وخلينا مستمعينا نعرف أكثر من إدارة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. ينضم إلينا على الهواء مباشرة من إدارة الأرصاد الجوية رئيس قسم مناخ الأستاذ أحمد الطيار. أستاذ أحمد، صباح الخير.
1: صباح الخير مها، صباح الخير لكم ولجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين الكرام، حياكم الله يا ستي.
0: تحياتنا لك يا سيدي، سعد صباحك.
1: سعد صباحك ستي، إن شاء الله. تفضل
0: سيدي. يعني اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة، نعم. حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل.
1: نعم، كما ذكرت مها، اليوم إن شاء الله راح ترتفع درجات الحرارة لكن بشكل قليل. راح يسود عندنا طقس حار نسبي في أغلب مناطق المملكة، لكن راح يكون حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح اليوم حركتها شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا. متوقع أن تسجل عظمى في مدينة عمان نهار هذا اليوم بحدود 33 درجة مئوية، تنخفض مع ساعة الليل إلى 19 درجة مئوية مع طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق بما فيها العاصمة عمان ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح راح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. يوم الغد لا تغيير الحالة الجوية، كما ذكرنا الطقس حار نسبي في أغلب المناطق وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. أيضا هناك يوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات حرارة، لكن الطقس يبقى كما هو حار نسبي في أغلب المناطق وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. متوقع أن تسجل عظمى يومي الأربعاء والخميس بحدود 34 درجة مئوية، تنخفض مع ساعة الليل إلى 20 درجة مئوية. هناك تنبيهات لإخوان المواطنين خلال هذا الأسبوع بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وقت الذروة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ونتمنى للجميع السلامة إن شاء الله.
0: نعم، يتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية رئيس قسم المناخ الأستاذ أحمد طيار، شكرا جزيلا لك سيدي.
1: حياكم الله، حياكم الله.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير لكم جميعا. خالد بن يونس وأبو خالد الشوبكي يا صباح الخير، مالك النظامي صباح الخير، عدي صالح يا صباح الخير، أستاذ وأستاذ محمود أبو حشيش يسعد صباحك يا سيدي صباح الخير، عبد الله لعتوم تحياتنا، سامي الشخاترة يسعد صباحك، رضوان اللنسور يسعد صباحك، وفايز الفهات صباح الخير. ساري خليفة صباح الخير، وعمر تحياتنا إلك يسعد صباحك، عادل النعامني يا هلا فيك.

محمد فريد العمري صباح الخير. أبو ظاهر الدهامشي يسعد صباحك. علي الحمايدة يسعد صباحك، صباح الخير. آسيا طبيشات صباح الخير. سليمان غنيمات أبو جواد يسعد صباحك، صباح الخير. رزق التلاوي صباح الورد يا سيدي مرة ثانية، تحياتنا. خالد حجازي يسعد صباحك. خالد الضمور يسعد صباحك.

كمان أبو ليلى وحسن الخالدي. يسعد صباحك يا صباح الخير. عايد صباح الخير وخالد بن يونس وأمل حمات يا صباح الورد. إبراهيم الدوايمة صباح الخير. هادي صباح الخير.

نطلعكم مستمعينا على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية. سمو ولي العهد: كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات الرياضية. سمو ولي العهد: لم نكسب نقاطا ولكننا كسبنا بأخلاق النشامة احترام العالم. منتخب النشامة يعود إلى العاصمة عمان الثلاثاء. فريق البحث والإنقاذ الأردني يباشر جهود الإغاثة في فنزويلا. إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من تموز.

إطلاق برنامج دعم الريادة في الصناعة بتمويل 35 مليون يورو. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تطلق مراكزها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم. وزارة العمل لا تغيير على إعفاءات فترة تصويب الأوضاع. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، أكد أمين عام وزارة العمل أنه لن يكون هناك أي تغييرات على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الغير الأردنية المخالفة. الحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة العمل الأستاذ محمد لزيود. أستاذ محمد صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ ما، صباح الخير والجميع المستمعين،
0: تحياتنا لك. سعد صباحك. بداية، لماذا أكدت الوزارة أنه لن يكون هناك أي تعديلات أو تمديد جديد للإعفاءات الحالية؟
1: سيدتي، هناك العديد من الملاحظات والعديد من الحديث يدور على منصات التواصل الاجتماعي بين العمالة غير الأردنية أن هناك سيكون تغيير على الإعفاءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء قوننة وتوفيق الأوضاع. ولهذا الأمر نحن استبقنا الموضوع وأكدنا لأصحاب العمل وأصحاب المنازل والعمالة غير الأردنية أنه لن يكون هناك أي تغيير على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالإعفاءات المالية.
0: نعم.
1: الإعفاءات المالية منصوص عليها بقرار من مجلس الوزراء، وهذا القرار نص على دفع 50% من قيمة رسم أي تصريح سابق ومع دفع رسم التصريح الكامل الجديد، لكن يكون هناك إعفاءات كاملة للغرامات المتعلقة بقانون العمل، وهي الغرامات لعدم تجديد تصريح العمل أو الغرامات التي ترتبت على العامل المقيد بإقامة مثل العاملات في المنازل والعاملين في مصانع الكيو اي زد، مصانع الألبسة، هذه الجنسيات وبعض الجنسيات العربية مقيدة بإقامة، ونص عليهم قانون الإقامة والشغل الجانبي بدفع 3 دنانير يوميا عن كل يوم تأخير نظرا لعدم تجديد إذن الإقامة.
0: نعم.
1: كل الغرامات المتعلقة بوزارة الداخلية والغرامات المتعلقة بوزارة العمل تعفى إعفاء بنسبة 100%.
0: نسبة 100%. نعم.
1: هذا للذي يريد أن يبقى على أراضي المملكة يدفع 50% من قيمة رسم كل تصريح سابق ورسم تصريح جديد طبعا مع إجراء فحص طبي، مع إعفاء كامل الغرامات عن الداخلية، غرامات الداخلية والعمل، هذا يعمل به حتى 30 من شهر 9 أو شهر أيلول من العام الجاي.
0: نعم. طيب.
1: لكن من يرغب بالمغادرة المملكة مغادرة نهائية، خروج بلا عودة، معفي من كافة المبالغ المترتبة عليه سواء رسوم عمل أو غرامات.
0: تمام.

0: اليوم كم تتوقع الوزارة أن يستفيد من هذه التسهيلات خلال الأشهر المقبلة؟
1: صراحة
0: في عندكم
1: يعني
0: عدد عن المخالفين؟
1: لا
0: قد ما في
1: منذ عام 2021 حتى شهر حزيران من العام الجاري حتى هذا الشهر كان عدد الذين لم يقوموا بتجديد تصريح عملهم 49,000 عامل غير أردني من مختلف الجنسيات. طبعا هذه الإعفاءات تشمل كافة الجنسيات، لكن أريد التأكيد على مسألة الأعداد. هناك من يسأل كم قام من قام بتطويب أوضاعه حتى اللحظة، كم عدد المتوقع؟ كل هذه الأعداد لم يتم حصرها حتى اللحظة. الأعداد المتوقعة، حركة العمالة وتفكير العمالة غير الأردنية صراحة دائما متغيرة بين كل توفيق أو كل قرار وقرار. يعني آخر قرار كان للحكومة كان في عام 2021، الإقبال مختلف من مرة لمرة، فمن المبكر اليوم أن نتحدث عن الأرقام المتعلقة بالمؤسسة.
0: ولكن شاهدتوا حركة يعني خلال من بعد إعلان هذا؟
1: الحركة متوسطة.
0: متوسطة
1: صراحة. يعني إحنا لهذا كمان أيضا من خلال إذاعتنا الكريمة ندعو أصحاب المنازل وأصحاب العمل لاستثمار هذه الفترة للاستفادة من هذه الإعفاءات. قد يكون يعني بعض العمالة تحتاج لبعض الوقت لجمع كلف التصاريح، لأنه كما تعلمي يعني من يريد أن يوفق أوضاعه ويبقى أراضي المملكة إذا كان عليه تصاريح سابقة 4-5 سنوات أو 6 سنوات يحتاج إلى مبلغ لتحقيقه. فقد يكون هذا
0: السبب وأحيانا
1: أصحاب العمل، يعني هو أصلا هدف القرار التخفيف على أصحاب العمل والعمال غير الأردنية المبالغ المالية حتى يتمكنوا إن رغبوا بالبقاء على أراضي المملكة أن يتمكنوا من الدفع. نحن اليوم يعني قد يكون هذا هو السبب الوحيد، يعني فقط هو أنه تحتاج بعض العمالة لأنه لبعض الوقت، لكن الوقت ما زال مبكر. هناك ما زال لدينا شهر 7 كامل و8 كامل و9 كامل، 3 أشهر كاملة اعتبارا من يوم غد ستكون كفيلة. أتوقع أن يكون هناك فترة كافية لمن لديه عليه تصريح عمل سابق أن يكون بجمع المخصصات لدفع التصاريح، أو من يريد أن يغادر مغادرة نهائية. طبعا أستاذ مها، من يريد أن يسحب مستحقاته من الضمان الاجتماعي، هذه ملاحظة لكافة العمالة لأصحاب المنازل ولأصحاب العمل.
0: نعم، هاي نقطة مهمة. نعم،
1: من يريد أن يسحب لا يسمح بسحب مستحقاته من الضمان الاجتماعي إلا من يريد أن يغادر مغادرة نهائية خروج بلا عودة، يعني سواء بالوضع التصويب الأوضاع أو خارج هذا القرار. هو لا يسمح إلا لمن يريد أن يغادر مغادرة نهائية خروج بلا عودة.
0: نعم،
1: الإجراءات بسيطة سهلة، الفترة كافية، لا يوجد حجة لا لصاحب منزل ولا لصاحب عمل أن يتحجج أو يتذرع بقصة المدة. المدة كافية 3 أشهر من الاعتبار من بكرة، يعني احنا بدأنا من شهر حزيران الذي ينتهي اليوم أو غدا ينتهي. المدة كافية، قد لا تتكرر هذا القرار لسنوات، فيستفيدوا من هذه الإعفاءات.
0: نعم، طيب اليوم يمكن أحد الأشخاص بيجي بيحكي لك أنا بدي أسأل أو أستفسر عن هذه الأمور، هل هناك خطوط لإخواننا من قبل وزارة العمل يتعاملوا مع هؤلاء الأشخاص اللي يقدر يستفسروا عن أشياء معينة، يقدر يكون في هناك إجابات
1: طبعاً
0: متوفرة
1: طبعاً طبعاً. يعني اليوم أصحاب العمل أصحاب العمل هو في النهاية في جميع الحالات يمنع مراجعة العامل غير الأردني لمديريات العمل ووزارة العمل.
0: في مكاتب خاصة فيهم، صحيح؟
1: طبعا لا من يريد أن يراجع هو صاحب المنزل أو صاحب العمل،
0: صح.
1: يراجع، يسأل أي استفسارات. مكاتب مفتوحة، مديرية العمل تعمل على مدار الساعة موجودة، يعني الاستفسارات أصبحت القرار واضح، يعني من يريد أن يبقى وتم شرحه في فيديوهات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات توضيحية. نحن كل بين الحين والآخر سنقوم بالتذكير، سنقوم بالتوضيح عن القرار حتى يكون هناك توعية مستمرة لأصحاب المنازل وأصحاب العمل في مختلف القطاعات للاستفادة من هذا القرار. المسألة الثانية، كل من هو موجود على أراضي المملكة دخل لغير غايات العمل ودخل لغايات العلاج، دخل لغايات السياحة، دخل لغايات التعليم، أو كان مولودا على أراضي المملكة من الجالية سواء العربية أو غير العربية وأراد أن يقوم بإصدار تصريح عمل، كان يمنع في الأيام العادية، ممنوع. لكن في فترة قانونة وتوفيق الأوضاع مسموح أن يقوم بإصدار تصريح عمل ويستفيد من هذه الفترة إذا كان داخل في سوق العمل.
0: نعم، طيب اليوم أكثر المخالفات انتشارا في سوق العمل حاليا؟
1: اليوم أكثر المخالفات هي مسألتين بالنسبة للعمل غير عدم تجديد التصريح أو العمل عند صاحب عمل مختلف عن الذي صدر له التصريح. يعني هناك من يقوم بتغيير صاحب العمل، هن 3 مخالفات، تغيير صاحب العمل، تغيير المهنة، أو عدم تجديد التصريح. أحيانا يقوم عامل لديه تصريح عمل سابق المفعول لكن يقوم بتغيير صاحب العمل وهذا

0: مخالف ويتطلب من مفتش العمل أن يضع عليه تسفير. المسألة الثانية أريد أن أنوه لها هنا اليوم. هناك حملة تفتيشية مع الداخلية ومديرية الأمن العام.
1: نعم.
0: الحملة التفتيشية هناك من يقول لماذا تجرون وتقوم بتنفيذ حملة تفتيشية خلال فترة قانون توفيق الأوضاع. أنا اليوم هدف وزارة العمل من كل هذا وهدف الحكومة تنظيم سوق العمل. من يريد أن يبقى على أراضي المملكة عليه أن يكون منضبط لأحكام القانون.
1: نعم.
0: من لا يريد أن ينضبط لأحكام القانون سيتم تسفيره من الآن. من يريد أن يلغي تسفيره إجراءات إلغاء التسفير 5,000 دينار إذا وافقت الوزارة على إلغاء التسفير ويدفع كافة المبالغ المطلوبة منه حسب قانون حسب قرار فترة توفيق الأوضاع.
1: نعم.
0: لكن بجميع الحالات في جميع الحالات إذا انتهت هذه الفترة في 30 أيلول
1: رح يدفع المبلغ
0: باعتبار من 1/10/2026 سيترتب عليه مسألتين. أولا سيوضع عليه تسفير سواء عاملة منزل أو عامل في أي قطاع آخر. سيوضع عليه تسفير دون علم صاحب العمل، يعني سيوضع عليه على أنظمة إلكترونية تسفير. المسألة الثانية إذا أراد أن يقوم بتوفيق أوضاعه بعد 1/10 سيدفع الغرامات السابقة وتصريح العمل السابقة بكامل قيمتها.
1: مفهوم. نعم.
0: فهذه يعني فرصة لمن يريد أن يعمل أن يقوم بتوفيق أوضاعه وأن لا يعرض نفسه للتسفير وأن لا يعرض نفسه صاحب العمل للمخالفة. اليوم سيدتي الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل مؤتمتة، يعني بمجرد مزار مفتش العمل كرقيب السير يتم اتخاذ الإجراء الإلكتروني في نفس اللحظة.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: تحرر المخالفة لصاحب العمل والتسفير في نفس اللحظة، لا يوجد معاملة ورقية يتم التواصل مع الناطق الإعلامي أو أي مسؤول في الوزارة لمراعاة هذا القرار.
1: نعم. والله هذا قرار أنا أتوقع يعني من خلال ما قرأت هو يعني لصالح إخواننا، وهون يمكن صار إحنا فترة طويلة ما صار في إعفاءات عن هذه الغرامات.
0: 21 ما كان فيها
1: بالضبط، يعني فترة طويلة ما صار في عنا إعفاءات، ولكن هذه الفرصة يعني الكل لازم ينتهزها زي ما بيحكوا عشان اللي كان عليه متراكم غرامات أو في كان مخالف.
0: يعني آخر قرار بقانون توفيق الأوضاع في شهر في عام 2021 كان مدته شهر. لكن اليوم المدة زادت عن قريب 4 أشهر.
1: نعم 3 أشهر.
0: والمتبقي منها 3 أشهر. فكان تتذرع العمالة في ذلك الحين أن القرار ممتاز لكن المدة قصيرة.
1: قصيرة.
0: لأنه بسبب هناك من يشيع معلومات أنه سيتغير القرار، سيتم إعفاء، سيتم اتخاذ قرار. لذلك صدر بالأمس خبر أو الخبر الذي أصدرته الوزارة أن هناك لن يكون هناك تغيير، وتم تعميمه على وسائل الإعلام المختلفة، وأيضا نحن قمنا بتعميمه على كل من يتعلق بأن نتواصل معه من يتواصلون مع الجاليات الموجودة في المملكة.
1: نعم.
0: يعني سواء الجاليات العربية أو غير العربية، حتى نؤكد لهم أنه لن يكون هناك تغيير على إعفاءات، فلا تراهنوا على هذه المسألة.
1: يتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهجمية وبرنامج البث المباشر من عمان، الناطق باسم وزارة العمل أستاذ محمد لزيوت، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله.
1: حياكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين برنامج الريادة في الصناعة بتمويل حكومي ألماني يبلغ 35 مليون يورو لدعم 376 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر عبر منح غير مستردة تستهدف رفع تنافسية الصناعة الأردنية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مع تركيز خاص على تمكين المرأة اقتصاديا. الحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير صندوق الدعم وتطوير الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهندس مأمون أبو شاور. مهندس مأمون صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا فيكم.
0: تحياتنا مهندس، يسعد صباحك. بداية
1: أهلا وسهلا،
0: بداية نتحدث عن أبرز برنامج الريادة في الصناعة، وما الذي يميزه عن برامج الدعم السابقة؟
1: أولا أشكركم على استضافتي على الإذاعة الأردنية للحديث عن هذا البرنامج الهام اللي أطلقناه مبارح بالتعاون مع الحكومة الألمانية، وهو أحد البرامج اللي بيكمل حقيقة عمل الصندوق دعم الصناعة. بتعرفي صندوق دعم الصناعة يعني أنشئ ب 2023 بهدف تقديم الدعم للقطاع الصناعي، ومن ذلك الوقت لغاية تقريبا 2026 خصصت الحكومة أكثر من 64 مليون لتوفير الدعم لحوالي 635 شركة صناعية استفادت من أربع برامج دعم تلبي احتياجات كافة الاحتياجات اللي بتمر فيها الشركات، سواء تحديث خطوط إنتاج، تطوير حلول، توفير طاقة أو ترويج صادرات أو أي احتياجات بتساعدها على النمو. البرنامج اللي أطلقناه مبارح وبيكمل عمل الصندوق بركز على فئة الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين هذه المنشآت أكثر اقتصاديا ومساعدتها وتوفير فرص عمل مستدامة أكثر للأردنيين، وطبعا لا سيما بين الشباب في المحافظات. وأيضا في جزئية كبيرة من الدعم تقريبا 10 مليون يورو مخصصة لتمكين المرأة اقتصاديا، وسوف تخصص لدعم المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة المدارة أو المملوكة من قبل سيدات، وأيضا راح نحرص على إنشاء حضانات أطفال في المناطق الصناعية بهدف تمكين المرأة العاملة من أن تعمل في هذه المناطق، ويعني خلينا نحكي تستخدم هذه الحضانات في يعني حفظ أولادها وتنتقل إلى العمل بكل راحة ودون أي إشكاليات.
0: طيب اليوم ما آلية التقديم للاستفادة من المنح والمعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار المنشآت؟
1: هلا آلية التقديم احنا عملنا على عمل منصة إلكترونية سهلة، لأنه الفئة اللي بنستخدمها فئة مايكروية وصغيرة، الآن هي شغالة. ممكن لأي شركة صناعية منشأة صناعية عمرها تقريبا سنة مرخصة ومسجلة بشكل رسمي تستطيع الدخول الآن إلى موقع الصندوق، صندوق دعم وتطوير الصناعة اندستريال فند جو، وتقدم طلب مباشرة إلكترونيا. فترة الطلبات الآن من مبارح احنا فتحناها وراح تستمر تقريبا 4 أسابيع. الشروط بسيطة، يعني احنا طلبنا أن تكون الشركة مسجلة تعمل لمدة عام على الأقل، مرخصة، هذه هي أهم الشروط اللي احنا نطلبها لقبول الطلب. ومن ثم طبعا سوف تخضع الطلبات لعملية تقييم فني أولي وتقييم فني نهائي. اللي بترشحه من التقييم الفني الأولي راح يخضعوا لعملية تدريب لتحسين وتجويد الطلب المقدم من خلالهم، ومن ثم سوف نقوم بعملية تقييم نهائي وفرز نهائي وكشف ميداني على المشاريع واختيار المشاريع المؤهلة اللي احنا بنستهدف في الجولة الأولى اختيار 150 مشروع مايكروي وصغير ومتوسط. احنا عم نطلق شغلنا على جولتين، امبارح اطلقنا الجولة الأولى من هذا البرنامج.
0: نعم، اليوم المنح بتصل إلى 100,000 دينار للمنشآت المتوسطة، ما نوع المشاريع التي يمكن تمويلها بهذه المبالغ؟
1: كافة المشاريع المصنفة ضمن القطاع الصناعي تستطيع أن تستفيد من برامج الصندوق. بتعرف إحنا عندنا 12 قطاع صناعي، جميع هذه القطاعات مؤهلة، لكن نستثني فقط القطاعات الغير صناعية، خصوصا قطاع الخدمات والقطاع الزراعي وغيره، لأنه هذه قطاعات مخدومة من جهات أخرى. فأي مؤسسة، أي مؤسسة صناعية ضمن القطاعات الـ 12 المعرفة بالأردن تستطيع أن تستفيد من برامج الصندوق.
0: نعم، اليوم تحدثتم عن إنشاء حضانات أطفال في المدن الصناعية، كيف يمكن لهذه الخطوة أن ترفع مشاركة المرأة في القطاع الصناعي؟
1: حقيقة تم عمل دراسة، إحنا قبل ما نطلق هذا البرنامج سبقت دراسة مستفيضة، كانت هذه الدراسة يعني خلصت إلى أن من أكبر موانع الذهاب
0: عمل
1: العمل هو عدم وجود مكان آمن لحفظ الأطفال لدى السيدات التي ترغب بالعمل، وخصوصا في المناطق الصناعية. فمن هون تم تضمين هذا البرنامج أن نقوم بإنشاء هذه الحضانات إن لم تكن منشأة، وإن كانت موجودة أن نوسعها ونزيد السعة الاستيعابية لهذه المنشآت، وبالتالي نوفر للمرأة البيئة الآمنة لأطفالها. وأيضا البرنامج ليس فقط يخدم يعني هذا الأمر، ولكن حتى أن البرنامج يؤمن ويحسن البيئة التي تعمل فيها المرأة نفسها، يعني نفس المنشأة التي سوف تعمل فيها السيدة سوف نقوم بإجراءات يعني كثيرة لتحسين جودة العمل بحيث يصبح ملائم للأم والأم العاملة، بحيث يعني تطمئن من ناحية على أولادها، وأيضا تكون في مكان آمن في العمل الذي تعمل به.
0: صحيح، يعني هاي قدي رح تسهل ويصير في عنا أيدي عاملة للمرأة. يمكن اليوم حتى لو كان مثلا الحضانة شوي بعيدة عنا هذه المصانع، اليوم يمكن المرأة بصير في وقت معين للحضانة إنها بتتسكر أو تتغلق وقت معين، لهيك اليوم بما إنه الحضانة رح تكون في نفس المنطقة اللي بتشتغل فيها أو المكان اللي بتشتغل فيه بيكون في سهولة كثير على عمل المرأة بهذه المصانع. مهندس مأمون، اليوم الوزارة أشارت إلى أن برامج الصندوق السابقة رفعت صادرات الشركات المستفيدة بنحو 40% وزادت مبيعاتها أكثر من 30%، ما العوامل اللي حققت هذه النتائج؟
1: حقيقة احنا أطلقنا عدة برامج تخدم هذا الأمر، فعندنا برنامج اسمه برنامج ترويج الصادرات. هذا البرنامج متخصص لمساعدة الشركات في دخول الأسواق الجديدة والتوسع فيها وحضور المعارض وعمل كل ما يمكن عمله للتوسع. وأيضا كان في عنا برنامجين بيعملوا على تجهيز المنشأة أصلا ورفع تنافسيتها وتحسين جودة منتجاتها وحصولها على الشهادات، بحيث إنها لما تذهب للسوق الخارجي تكون مستعدة. فكان في عنا برنامج الحوافز اللي يدار مباشرة من قبل الوزارة، وعنا برنامج تحديث الصناعة اللي يدار من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جدكو، وهم شركائنا في التنفيذ. بالإضافة إلى برنامج اللي أنا حكيته اللي هو ضمان ائتمان الصادرات وتطوير الصادرات اللي بنشتغله مع بيت التصدير وأيضا مع الشركة الأردنية لضمان القروض. بهذه البرامج الأربعة احنا أعطينا الشركات كل ما تحتاجه حتى تدخل وتتوسع وينمو صادراتنا وتصل لأسواق أكبر بمنتجات منافسة بهذه الأسواق. وأيضا كان في عمل كثير على تخفيض الكلف، لأنه إحنا تعرف لما بدنا ننافس في الأسواق الخارجية بدنا ننافس على الجودة من ناحية وبدنا ننافس على الكلفة، فعملنا على هذول الجانبين معا.
0: نعم.
1: مكننا

0: شركات، وأصبحت الآن النتائج تظهر بوضوح على هذه الشركات، والتي تمكنت طبعا الحمد لله من زيادة صادراتها لهذه الأسواق اللي هي موجودة فيها، وأيضا في أسواق جديدة دخلتها.
1: نعم، اليوم أكثر من 4111 فرصة عمل وفرتها البرامج السابقة، كم فرصة عمل تتوقع؟

0: هذه النتائج بإذن الله.
1: نعم، اليوم كيف سيسهم البرنامج في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية؟
0: وهذا هو لب البرنامج. احنا لب البرنامج انه احنا نريد ان نزيد التنافسيه. التنافسيه في السوق المحلي تتطلب رفع الجوده، تتطلب تخفيض الكلف، تتطلب تحسين الانتاج، تطوير العمل. هذه جميعها من الانشطه المؤهله عندنا للحصول على المنح. فبالتالي احنا راح نساعد الشركات اثناء عمليه التدريب الفني اللي ذكرت لكم اياها. راح يكون في تدريب للشركات المؤهلة من الجولة الأولى وإرشاد من أجل وضع الخطة التطويرية اللي بتلائم هذه المؤسسات حتى تزيد تنافسيتها. بتعرفي مش كل حدا بتعطيه 100,000 دينار بيعرف يستخدمهم استخدام أمثل، أو تعطيه 50,000 أو 25,000. إحنا المنح من 25,000 لـ100,000. فهون إحنا كان عندنا تدخل بتحسين وتجويد الخطة التطوير بحيث يتم عمل تدريب جماعي وأيضا ورشات، أو خلينا نحكي جلسات فردية مع كل منشأة من أجل تطوير هذه الخطة وتحسينها وتجويدها قبل تقديمها للوزارة أو للصندوق بشكلها النهائي. بهذا نضمن أن تكون الخطة تلبي بالفعل وتؤدي للنتيجة اللي احنا بدنا إياها، اللي هي زيادة القدرة التنافسية في سوقنا المحلي والخارجي، ونتأكد أن هذه الأموال سوف تستخدم الاستخدام الأمثل الذي سيؤدي إلى النتائج اللي إحنا نطمح لها.
1: نعم.
0: وهيك منكون إحنا غطينا كل ما نحتاجه من أجل ضمان الوصول للمستهدفات اللي إحنا نطمح للوصول إليها.
1: ما الرسالة التي توجهها لأصحاب المنشآت الصناعية الراغبين بالاستفادة من هذا البرنامج؟
0: يعني إحنا دائما رسالتنا هي إنه هذه فرص، والحمد لله يعني إحنا بلد الخير، وحسب دراساتنا أكثر دولة في العالم توفر منح مباشرة دون ما يكون الشخص يعني مطلوب منه أن يعيدها، أو يعني منح غير مستردة.
1: نعم.
0: هي الأردن، وهذا الأمر من فترات طويلة. فإحنا ندعوهم أن يتقدموا لهذه المشاريع. دائما عندنا برامج، هذه برامج موجهة للفئات الميكروية والصغيرة.
1: نعم.
0: سهلة التقدم. راح نعرض أو نبدأ بجدول كبير من الورشات التعريفية في المحافظات، حوالي 12 جولة تعريفية. يعني لابد ويجب على كل شخص عنده منشأة صناعية أن يحضر هذه الجولات، يتابعنا على الفيسبوك بيج تبعنا، على الفيسبوك تبع الوزارة، أساس يعرف وين أماكن هذه الورشات، يحضرها.
1: نعم.
0: يسأل، يتنبه، يعني يكون مستعد لتقديم الطلب، يقدم طلبه، وإن شاء الله أنه يعني يحصل على المنحة ويطور عمله. ومش تكون المنحة الأولى، يعني هو إحنا دائما منحنا مفتوحة ومستمرة، فأنت بتأخذ المنحة الأولى ثم بعد ما تنجزها تقدر تقدم منحة أخرى وهكذا، لأنه في عملية التطوير هي عملية مستمرة لا تتوقف بمنحة واحدة. فهذه هي رسالتنا للجميع، أنه يقدموا ويتشجعوا ويحضروا كل ورشاتنا التعريفية اللي احنا رح نعرضها إن شاء الله لاحقا.
1: يتشكر تواصلك معنا اليوم، شكرا على كل هذه المعلومات اللي قدمت لنا إياها لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مدير صندوق دعم وتطوير الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين هندس مأمون أبو شاور. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك سيدي.
0: العفو، صباحكم، مع السلامة.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 174 4222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: الهاوية.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب.

زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين مع

0: أسئلتكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك بث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. معنا أخونا المواطن عيد. عيد صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك يا أختي كريمة.
0: تحياتنا أخ عيد، يسعد صباحك، تفضل.
1: يسعد صباحك، كل خير يا أختي. أختي أنا قدمت على سلطة المياه بتاريخ 24/12/25، تمام؟ فإجوا كشفوا على السلطة، فطالبين مني أنا كمواطن، تخيلي أنا مواطن، طالبين مني زفة شارع تقريبا 45 متر.
0: من وين تحكي معنا أخ عيد؟
1: أنا سكان موقر.
0: موقر.
1: أنا ماشي قانونيا ومنظم ورخص تنظيمية وإذن أشغال معاي
0: داخل التنظيم أنت؟ نعم
1: داخل تنظيم وسكن باء كمان.
0: طيب
1: وببعد عن الجاري اللي وصلوا مية تقريبا 25 متر. ومع ذلك بطلع الكشيف علي بحكي لي بدك زفت الشارع هذا. طب سعة الشارع 16 متر، البلدية ما قصرت زفت 8 متر. هل ما في ما بزفت الشارع كامل على حجمه الكامل؟ مستحيل.
0: طيب حكوا لك ما بنقدر نمد غير انك تزفت الشارع.
1: زفت الشارع حسابي انا وطالبين مني. شارع رئيسي.
0: طيب اذا شارع رئيسي مش المفروض انه البلديه تعبد الطريق تزفت الطريق؟
1: البلديه بزفتي منه 8 متر، هذا وين ما جيت حتى بأمانة عمان ما طيب. في بزفت الشارع كامل على استيعابه كامل الا بزفته منه نصه وبالنص الثاني بضله وين ما جيت، مش بالمقر بس بالامانه كمان نفس الشيء. يعني الشارع 16 متر بزفته منه 8، هذا معروف وين ما جيت يا اختي، جزء حتى وين بالعاصمه موجود الحكي هذا.
0: طيب خليك معي. ينضم الينا على الهواء مباشره استاذ ابراهيم قبيلات الناطق باسم مياه هنا. استاذ ابراهيم صباح الخير يا سيدي.
2: صباحك وصباح بيتكم وسمعك الكلام.
0: تحياتنا، صباح الورد. سمعنا لاخونا المواطن عيد، تعقيبك على الموضوع استاذ ابراهيم تفضل.
2: يعني أنا بدي أبشر أنه معاملته جاهزة من شهر برأس العين بانتظار أنه يدفع الرسوم 250 دينار وتتحول على مقاول وتمشي بإجراءاتها الطبيعية.
1: الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك،
2: الله يبارك. فبس أنت راجع برأس العين
1: تمام
2: وادفع المستحقات المالية
1: تمام
2: وإجراءات التنفيذ.
1: أختي الكريمة أشكرك وأشكر برنامجكم وأشكر
0: تحياتنا. إذن أمورك طيبة أخ عيد، الأمور محلولة بإذن الله.
1: إحنا ورشي أختي الكريمة سمعنا صوتك، هذا أهم شيء.
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: أنا من المعجبين ببرنامجكم من متابعينه.
0: الله يخليك، الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: وأشكر الأخ إبراهيم كمان.
0: تحياتنا.
1: الله يبارك لك يا أخوي، الله يبارك لك، الله يبارك لك.
0: شكرا لك أخ عيد، أستاذ إبراهيم قبيلات الناطق باسم مياه هنا، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم يا سيدي، تحياتنا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن بكر. بكر صباح الخير.
1: صباح الخير
0: يا أخي. الله يعافيك يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل أخ بكر.
1: أول شيء حاب يعني أصبي على جلال سيدنا وعلى ولي أهده وعلى الشعب الأردني العظيم. ستي
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل.
1: وطبعا إنجازات الدولة الأردنية إنجازات عظيمة، بس أنا عندي بعض الملاحظات يا ستي.
0: يلا يا سيدي تفضل.
1: ستي إحنا في القطاع الصحي بتعرف قديش الأردن بتحاول ومع رئيس الوزراء بيحاول، بس في عندنا مشكلة في القطاع الصحي بالنسبة للأسنان. أنا كمتقاعد دائما براجع ابني في المراكز الصحية، ما في حل للمشكلة.
0: يعني بتروح خليك معي يعني وين بتراجع؟
1: يعني سواء مثلا مركز صحي الجوفي او البشير قطاع الاسنان، تروحي عليه ما بيحل المشكله، بيفتح طم هالولد بيعطيك علاج او موعد، يعني ما في اجراء. وبعدين بتروحي ستي على اي مركز على اي قسم اسنان بتلاقي 5 أخصائيين 6 أخصائيين، بتلاقي المتدرب بيشتغل. السؤال اللي بطرح نفسه، هل في تقييم لهذول؟ هل في مراقبه؟ طب انا ستي لما انا اراجع في ابني واقعد 3 أشهر 4 أشهر حتى يتخذوا عليه اجراء، هل معقول هاي من اهداف الدوله الاردني؟ السؤال اللي بطرح نفسه، هل يتم تقييم مراجعة الدكاترة؟
0: أخ يعني بكر، أخ بكر يسعد صباحك،
1: تفضل ستي.
0: احكي لي عن تجربتك، شو اللي صار معك بالضبط؟ ابنك بتراجع في وين؟
1: ستي أكثر من مرة، يعني أنا أكثر من مرة حتى اشتكيت.
0: بس خليك معي، احنا خلينا نقطة نقطة، أنت وين بتراجع ابنك؟ بالبشير
1: يعني
0: ولا وين؟
1: براجع في البشير،
0: بالبشير
1: في مركز صحي الجوفي. مركز صحي الجوفي سكروه وجديد فتحوه، يعني سووا له صيانه. المشكله ستي بتروحي على الدكتور على الدكتور، بتكون ماخذ اجازه، بتكون انت موظف او قطاع، بتفرج فيه، بيجي بيفتح ثمه، يا انه بيعطيه علاج يا برحله للبشير. علما احنا في مركز صحي الجوفي مركز صحي شامل، تمام؟ ما بصير العلاج. كثير راجعت اقسام من الاقسام، بتلاقي 10 اخصائيين قاعدين والنفس. الشغله اللي بتطرح نفسه ستي، يعني
0: كيف يعني خليك معي، كيف يعني 10 اخصائيين قاعدين والمتدرب هو
1: يعني
0: اللي بيشتغل؟
1: كثير بفوت بفوت على غرفة بتلاقي 15، أنا لولا منع التصوير بنصور، بتلاقي مثلا 10 دكاترة أو 9 دكاترة وشخص بيشتغل وما بيلحق.
0: هاي خليك معي، هاي النقطة وين شهدتها؟
1: في أغلب يعني في أغلب المراكز.
0: لا بدناش نعمم، بدنا نحكي وين، خليك معي، بدنا نحكي وين شفت هذا الموقف بالذات، انه 10 دكاترة موجودين والمتدرب هو اللي بيشتغل.
1: يمكن 10 مع الممرضين، شفت في البشير ستي،
0: بالبشير
1: نعم. حتى في بعض حتى في بعض المراكز الصحية، حتى انا مش عتبي على قعدت، عتبي انه هل في متابعة وتقييم؟ هسه بتعرف ستي اي موظف عنده سلطة، هل لما الوزارة بتتابع الموظفين مين بيعالجه؟ انت بتعرفي القطاع الاسنان حساس، وقطاع الاسنان اهم شيء الدور، يعني هسه انا كموظف بقدر اجيب قرابتي، هل الوزاره بتتابع مين بيتم معالجته؟ هسه لما انا اراجع تمام ستي واخذ ما يعالجوا لي ابني، يعطوني اول مره موعد ثاني موعد، طب شو السبب؟ مين بتعالج محلي؟ او بعد مرات

0: اطراف امه بيسجلوا عليه، هل هذا تسجل علاجه؟ يعني هل وزاره الصحه بتقيس مدى انجاز القطاع الاسنان؟ لا لا، يعني هل بتقيس قديش انه
1: يعني استفسارك واضح انه هل في هناك رقابه من قبل وزاره الصحه في متابعه المراكز والمستشفيات قد ايه بيعالجوا من الاشخاص؟ كيف بيتم معالجه هؤلاء الاشخاص؟ تمام، هذا استفسارك. تمام.
0: والشغلة ثانية، كثير إنسان ستي جاهلين ما بيعرف إنه أنت بتقدر تشتكي. يعني أنا لما أخذ إجازة وتعطيني موعد شهر أو شهر ونص شهرين ورد أرجع لك تعطيني علاج، ويمكن أنا مش بحاجة، أو يعني هي من يراقب أو يقيم ما يقدمه قطاع الأسنان؟ قطاع الأسنان زي ما قلت لك أنا رجعت تلاقي عدد كبير في العيادة وشخص بيشتغل وما بتلحق ستي. يعني اغلب انا بسوي استبيان للشعب الاردني بشارطك قديش يعني اللي بيراجعوا القطاع الصحي اغلبهم بيروح على القطاع الخاص، يعني ما يعني اغلب بيروح على القطاع الصحي بعدين بيروح على القطاع الخاص.
1: معي لو فعلا كلامك صحيح ما كان في عنا هيك ضغط على مستشفياتنا الحكوميه او مراكزنا الصحيه.
0: انا ستي انا بحكي، انا حكيت عن الملاحظات هسه هاي
1: اللي انا برد عليك على الملاحظه. انت بتحكي اغلب الناس بتروح على الدكاتره، هذا صح؟ هذا الكلام يعني لو كان فعلا هذا الحكي صحي ما كان في عنا ضغط على مستشفياتنا الحكوميه وثقه بمستشفياتنا الحكوميه. مزبوط أحبكر؟
0: صح، كل الثقه في المستشفى، بس انا بدي احكي عن قطاع الاسنان. قطاع الاسنان انت لما ترحلي لي شهر وشهرين اكيد بدي اتعب.
1: طيب
0: انا اذا ما بدك تعالجيني ليش انا بحكي؟ هل في هناك تقييم ومتابعه؟
1: خلينا نسمع
0: هذا الكوادر الموجوده في قسم الاسنان، هل يتم متابعه؟ مين بيتم معالجه؟ طب انا فاهمك ستي، انا دكتور اسنان وبعطي فلان موعد 3 اشهر، طب مين بتعالج؟ مين؟ ما انا بقدر عندي الصلاحيات كدكتور اعالج هذا وما اعالجه. انا هالمقصد، هل في متابعه؟ مين بتعالج؟
1: حاضر يا سيدي. تمام، خلينا
0: وصلت رساله ستي.
1: انا واضح اللي بتحكي فيه اخ بكر، انا فاهمه عليك شو بتحكي بالضبط. يعني أتوقع كمان الأستاذ صفاء من إعلام وزارة الصحة واضح استفسار أخونا المواطن بكر. أستاذ صفاء صباح الخير.
2: صباحك أهلاً.
1: تحياتنا يا ستي، صباح الخير. يعني أخونا المواطن واضح بكلامه، اليوم بيستفسر هل الوزارة هناك متابعة لمراجعة إخواننا ومرضانا في سواء بالمراكز أو بالمستشفيات؟ بالنسبة هو بتحدث عن عيادات الأسنان. دكتورة أستاذ صفاء، اليوم إحنا مثل ما بنعرف، يمكن زي ما تحدث أخونا المواطن بكر، بحكي لك أنا بناء على إيش الدكتور بيجي بيقيم أنه أنا ابني بعد 2 أو 3 أسابيع لا أقدر أرجع، أو شهر أو شهرين أقدر أرجع مرة تانية عليه عشان يعالجني؟ هل في هناك رقابة من قبلكم في مراجعة هذا المريض ومعالجة مريض مباشرة؟ هاي الأمور كلياتنا بدنا توضيح منك أستاذ صفاء، تفضلي.
2: يسعد صباحك صباح المستمعين ستي. أنا دخلت على يعني مداخلتي الأخ كانت يعني ما كنت بالصورة عن الموضوع، برجو أنه تزويدي برقمه عشان بعد
1: لا بس انا وضحت استاذه صفاء، استاذه صفاء انا وضحت لك الموضوع، بحكي لي يعني انا عدت رجعت حكي كلام اخونا المواطن بكر.
2: لكن بالنسبه لهاي الحاله يعني احنا طبعا وزاره الصحه دائما اهتمام بالاسنان، دائما عندنا تطور. تفضلتي وحكيتي انه الاسنان دليل الضغط، الحاله الفنيه الطبيب اللي بقررها، احيانا في حالات ما بتستنى فورا بيعملها الطبيب، لكن في حالات تقعد اشهر، يعني في حالات سنية بدها أشهر ممكن سنة.
1: هل في هناك متابعة بعدد الأشخاص اللي تم معالجتهم يوميا من قبل الوزارة للعيادات الأسنان؟
2: كل عيادة فيها سجل مثبت وعلى نظام حكيم، نظام حكيم لحاله هذا يعني شيء مثبت ويبين الأطباء شو بالنسبة للحالات والحالة اللي بتستدعي العمل زي ما حكيت لحضرتك انها تنشغل فورا تنشغل. في حالات حكيت لحضرتك مرات بياخذ مثلا المريض مثلا بحاجه لمضاد حيوي، احيانا خلع، احيانا تلبيس او تركيب، بدها مده معينه، ما بيصير انه الطبيب خلال اسبوع او اسبوعين حسب رغبه المريض. الطبيب هو الشخص الفني الادرى في مصلحه المريض وكيف الخطه العلاجيه.
1: طيب اليوم أخونا المواطن بكر تحدث بحكي لك أنا راجعت مستشفيات البشير.
2: نعم.
1: الأطباء ما عم يشتغلوا، اللي عم يشتغلوا هو المتدربين في المستشفى. هاي النقطة بتتابعوها أستاذي صفاء؟
2: ستي من الطبيعي أن المتدرب أنه يشتغل، كيف بده يصير أخصائي؟
1: بس انا معاكي، انا انا انا بعلم المتدرب. خليكي معي دكتور استاذ صفاء لو سمحتي، انا تحت بالضبط تحت اشراف هذا الطبيب، ولكن اخونا المواطن بيحكي لك الطبيب اخ بكر. خلينا نرجع لاخونا بكر.
0: تسمعيني في مداخله؟
1: يلا تفضل.
0: احنا لا ننكر انجازات وزاره الصحه ومعالي وزير الصحه، بس انا

0: بدي اوصل للست صفا بشكرها. انا كثير عانيت كثير, وانا اللي بدي احكي انه هل الدكتور هل مراقبه على الدكتور مين بيعالج او مين بيعالج. انا تعرضت لمواقف سابقا وحكيت مع امين عام انه انا سني رحت راجعت فيه وانتفخ صار معي التهاب كبير, الا حكيت مع الامين العام وحكى مع المستشفى هذا قبل سنتين لما سحبوا لي. هي الاستاذ الفاضل بتقول لك هذا الدكتور هل يتم متابعته او القسم متابعته مين بيعالج, هل يعني ستي انا كدكتور بيجيني محالي بفتح فمه بدي يعني انا برحل المشكله ما بحلها. يعني في فرق بين تصعيد المشكلات وترحيل المشكلات. تصعيد المشكله انا حل المشكله مش عندي بعلي لقسم, اما ترحيل المشكله انا ما بعالجه وبوديه لقسم والعلاج عندي. انا قصي هذا قسم الاسنان. انا وزاره الصحه صوت استبيان للمواطن الاردني, تعرف قديش واحد راجع وزاره الصحه وتعب من المراجعات وانتقل للقطاع الخاص. انا ما بدي اقول لك انه في بعض المعلومه يعني بديش حتى انه في ناس بنصحك بقول لك روح على القطاع الخاص. طب دولتنا عظيمه وجلال السيدنا دائما القطاع الصحي, لما انا ما الاقي رعايه صحيه في الاسنان انا شو الوزارة. هل يتم متابعة قطاع قسم الأسنان؟ هل اللي بتعالج في الأسنان؟ يعني تزعليش مني أي موظف إذا ما يعني عنده سلطة صح ولا لا أني أجيب فلان وما أجيب فلان.
1: أخ بكر, إحنا بنرجع منعيد نفس الكلام. خليك
2: معي. إحصائيات توثق وتثبت هذا الكلام. كل عيادة سواء طب عام أو اختصاص عدد الحالات. لكن زي ما حكيت لحضرتك الطبيب أحيانا الطب العام صلاحيات أو إمكانية علاج لهذه الحالة مرحلة محددة. أحياناً السن يحتاج أكثر من عيادة اختصاص, ممكن سحب العصب, ممكن
1: مفهوم. طيب أستاذي صفاء, اليوم يمكن أحد إخوانا المواطنين يلاحظ ملاحظة زي أخونا المواطن اليوم بكر, كيف ممكن يوصلها للوزارة؟ هل هناك تواصل من قبل مرضانا مع الوزارة بيقدروا أنهم وصلوا معلوماتهم أو وصلوا ملاحظة معينة؟ في موجود في عنا بالمستشفيات شيء اللي يخلي إخواننا المواطنين يلجأوا له في حال وجدوا أنه ما في استجابة من قبل المرضى أو الممرضين؟ نعم
2: بكل فخر مكتب معالي الوزير شخصياً أنا وزملائي نستقبل أي ملاحظة أو شكاوى أو حتى مقترحات للمواطنين.
1: هلا أنا معاك يا أستاذي صفاء, أنا مقدر الشغل اللي أنتم تشتغلوا فيه, ولكن يمكن مريض بيجي على مستشفى
2: إدارة المستشفى هي من خلال
1: هي إدارة مستشفى فقط. نعم. من خلال الإدارة. طيب إذا هذه
2: مدراء المستشفيات ورؤساء المراكز الصحية على استعداد تام لاستقبال المواطنين ومتابعتهم, وإذا كانوا مثلا باجتماع أو غير
1: أو مثلا خارج نطاق العمل يعني
2: جميعا لا تقبل أي ملاحظة أو شكوى.
1: إذن أخ بكر وصلت رسالتك, بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم الأخت صفاء بيضين إعلام وزارة الصحة. شكرا جزيلا لكم, يسعد صباحكم.
2: شكرا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111.

0: شوى 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن خالد. خالد صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك ستي، أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟
0: الله يخليك يا أخ خالد، يسعد صباحك، تفضل.
1: الله يسعد. أنا من محافظة الطفيلة، وخصوصا منطقة العيس. منطقة العيس إحنا في عنا شارع فرعي نافذ من دوار جامعة الطفيلة بجنب بنك القاهرة عمان.
0: نعم.
1: طبعا هذا الشارع له أكثر من سنتين وما خلينا واحد في البلدية، من سواء منطقة العيس أو رئيس البلدية. حتى أنا قبل فترة بعثت له مقطع فيديو، يعني في جدار السنادي تابع للاتصالات الأردنية، يعني ارتفاعه أكثر من 3 متر 4 متر، مرروا من عنده أطفال ومواطنين وعلى حفة الشارع بالضبط. هذا كان يعني شالوه عشان التوسعة، لغاية الآن لم يتم إجراء الإجراء الثاني على نفس الزاوية. كانوا بدهم يسووا مصلى، اعترضت عليه البلدية ووقفوه، وما زالت الحفرة أكثر من ارتفاعها أكثر من 1.5 متر 2 متر. أطفال صغار وحي شعبي يضم حوالي 5000 بني آدم، اللي بمروا من نفس الشارع معدل يومي لا يقل عن 200 بني آدم. بالإضافة لذلك الخدمات اللي هي مستوى النظافة العامة الآن والله في وضع يرثى له. منطقة العيس كانت يعني صغيرة جدا، بعض المناطق مثلا يحطوا فيها حاوية أو حاويتين، إلى أنه توسعت الآن مع طلاب الجامعة والمواطنين اللي يقطنون المنطقة. ما زالت على نفس المستوى، لكن بدنا عززوها بحاويات. وعمال الوطن اللي مع الضاغطات لما يجي يوقف عند الحاوية يفرغ الحاوية وشو ما يكون في حده، والله العظيم في شغلات عنده استعداد يتناولها في إيده، ماشي، لا يمكن أنه يمد إيده عليها. يستنوا لما يجوا بعدها في شهر بيجوا عمال بلموا هذا بنظفوه وبحطوا لهم في الحاوية. ما بعرف أنا ليش هالمستوى وصلنا إليه يعني.
0: طيب حاضر، خليك معي.
1: الله يكرمك.
0: عذرا. ينضم إلينا على الهواء مباشر رئيس لجنة بلدية الطفيل الأستاذ محمد كريمين. أستاذ محمد صباح الخير.
2: صباح النور، يا هلا،
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك.
2: صباحكم.
0: اسمعنا لأخونا المواطن خالد تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
2: طيب بدي جزء الموضوع لجزء موضوع الشارع وموضوع النظافة. أول شيء احنا بنشكر أخونا خالد، وأي ملاحظة تجينا احنا نأخذها بعين الاعتبار، لكن في أشياء لا تكون كن فيكون، هي تخضع لتخطيط ونقول على مدار شهر شهرين ثلاثة حتى تتم بعض الأمور، وخصوصا ما يتعلق بالتعبيد. يعني المتوقع من المواطنين أن البلدية عندها خلاط زفتة وهي تستطيع أن تعبد الطريق في كل لحظة، هذا مفهوم خاطئ عند المواطنين. هذا الشارع اللي بتكلم فيه أخونا خالد هو شارع مدرج. أنا سمعت منك قبل البرنامج بخلاف الوصف اللي خبرني فيه خالد الآن. هذا الشارع شارع بنك القاهرة عمان، هو مدرج وتم عمل يعني تأسيس للشارع وتهيئته للخلطة الساخنة. الخلطة الساخنة تم إحالتها على المقاول، والتوقعات خلال أسبوعين يتم مباشرة بالتعبيد بمنطقة العيس.
0: طيب هاي بالنسبة للشارع، تمام؟
2: هذا بالنسبة للشارع، هو شارع بنك القاهرة عمان،
0: يعني أموره إن شاء الله.
2: نعم، مدرج مدرج ومع الكميات.
0: طيب إذا أخ خالد بالنسبة للشارع إن شاء الله أموره محلولة، تمام أخ خالد؟
2: وأتوقع لو أنه تواصل معي أنا خبرته.
0: طيب.
1: دكتور محمد أنا رنيت عليك كذا مرة،
0: إحنا وياكم
2: حتى لو الرد التليفون لا يمكن أرد على 10,000 ولا 20,000 مكالمة. أنا موجود في البلدية، موجود في منطقة
0: لا البيت. هو أخ محمد، أستاذ محمد، هو يعني أخونا المواطن خالد تواصل مع برنامج البث المباشر من عمان، وهي الإجابة موجودة، إحنا وياكم واحد أستاذ محمد، يعني ما في
2: رد على أنه ما في استجابة. أنا رد على أنه ما في استجابة، لأنه في استجابة أكيد.
1: دكتور محمد معلش، هاي لها أكثر من سنتين وأنا تواصلت مع الجميع قبل ما تيجي حضرتك.
2: قبل ما أجي هذا قبل ما أجي موضوع ثاني، أنا إلي سنة موجود، فلو حكيت معي قبل تقريبا 6 شهور، قبل 6 شهور تم إدراجه.
0: طيب المهم إنه الموضوع انحل أخ خالد، إحنا بغض النظر، وإحنا لما نيجي نتحدث يعني
2: أخونا
0: المواطن
2: الموضوع الثاني يا ستي، الموضوع الثاني بالنسبة لموضوع النظافة. أنت بتعرفي أنه منطقة العيس وبعرفها خالد هي منطقة نقول استقطاب من كل مناطق المحافظة، وحديثا تم افتتاح مستشفى الطفيل الحكومي. الآن وجود المستشفى ووجود الجامعة والتوسع العمراني والهجرة من المناطق المجاورة والتوسع في الموضوع التجاري أكيد

0: سوى ربكه في موضوع النظافه وال نقول الجاهزيه، وهذا اي منطقه بصير فيها توسع لابد انها تكون من ضمن الخطط التوسعيه ايضا للمنطقه اللي بدها تنخدم. فاحنا من خططنا في منطقه العيس، اولا احنا الان بصدد شراء كابسات جديده وضاغطات. احنا الان بنامن مستشفى الطفيل الحكومي بكابسه، علما انه هذا من مهام وزاره الصحه مش من مهامنا، لكن هذا ادى الى تقليل الخدمه على المواطنين. لما ابعث كابسه تشيل نفايات المستشفى هذا بنعكس سلبا على احياء العيس. لانه هذه من صلاحيات وزاره الصحه مش صلاحياتي انا انقل نفايات المستشفى، ومع ذلك احنا بنقوم بهذا.
1: طيب اكيد في عندكم، بس اسمح لي استاذ محمد لو سمحت، اكيد في تعاون بينكم بين وزاره الصحه انه نوصل لهم هاي المعلومه؟
0: لا هو احنا التعاون كان من طرف واحد مش من طرفين. احنا كان يعني الهدف انه ما نخلي النفايات تتراكم في المستشفى كون المستشفى ومكان صحي، لذلك احنا اثرنا انه الياتنا هي اللي تروح تنظف بالتعاون مع البلديات الاخرى، والمفترض أن تقوم وزارة الصحة لأنه هذه نفايات خطرة المفروض يكون فيها كابسات خاصة ضاغطات لنقل نفاياتهم. هذا بأدي أنه نقوم إحنا في واجبنا في الأحياء والسكن. ما يتعلق برمي النفايات حول الحاويات، أقول الأخ عمال الوطن برفعوا الحاوي وبتركوا اللي حولها، هذا أول شيء ما بجوز لأي مواطن أن يحط نفايات خارج الحاوية. بعدين كل واحد الحمد لله إحنا عنده سيارة، إذا شفت حاويتي مليانة، إذا شفت الحاوية مليانة ما في مشكلة إذا نقلت على الحاوية اللي في جنبها واللي بعدها واللي بعدها في سيارتك. هذا أمر إحنا قاعدين يعني بندين أنفسنا فيه وبنقول لازم إحنا ننظف، بس الصواب بستي المفروض المواطن لما يشوف الحاوية مليانة ما يحط في جنبها، لأنه إحنا مو مطلوب من عامل الوطن أنه يروح ينظف بعد ما أنت ترمي. الأولى أنك أنت تحط في مكان الحاوية وهو يشيلها في الكابسة. فإحنا صار المواطنين بحطوا في جنب الحاوية، وحتى بعضهم شوف الحاوية فاضية وبستسهل
1: بس
0: ما يرفع
1: بس إيده. يمكن في ملاحظات من قبل إخوان المواطنين تحكي لك الحاويات ممتلئة نوعا ما.
0: حتى لو ممتلئة لا يكون تصنيع في آن واحد. هذا توسع، قلت لك منطقة العيس فيها توسع كبير، وإحنا المصنع ما بعنا ولا شيء، إحنا بنصنع مباشرة بنودع الأحياء، احنا اللي بنصنعه قاعدين بنودع الاحياء، بس بدها تكون يعني تشاركيه بيننا وبين المواطنين. انا بعرف كثير مواطنين برفض تكون عنده حاوي اصلا، برفض تكون عنده حاوي، فبشيل نفاياته على اقرب حاوي وبروح بحط فيها.
1: مفهوم يا سيدي. اذا اخ خالد
2: دكتور معلش ممكن تعقيب؟
1: يلا تفضل يا سيدي.
2: اول شغله بالنسبه للحاويات، يعني انا في حي سكني ماشي، اللي بودوا اطفالهم لما يجي يلقى الحاوي مليانة وين بده يروح فيها؟
0: ليش يخلي ليش يا سيد خالد ليش يودي الطفل؟
2: ما بعرف انا هذا جيراني، انا بنفيدي انا كذلك كبير،
0: حاوي طولها متر ونص، ليش تودي لها طفل حتى تخليه يحط النفايات في جنبها؟
2: دكتور لما يوصلها انا بشوفهم بيكون فل. انا ما طلبت، انا بقول لك ان بدنا نعزز بدل ما انه اثنتين يصيرن ثلاثه، الاحياء السكنيه توسعت الان بحاجه انه احنا نعزز. انا ما قلت انه
0: ما بنعزز، مين قال لك ما بنعزز وما بنصنع كل يوم 10 حاويات في المصنع عندنا وبتوزع يوميا؟ مين قال هالحكي؟
2: دكتور انا شفتك اكثر من مره وشايف انا جهودك، انت زلمه ما شاء الله عليك، يعني ما بقى عليك
1: استاذ محمد. هو استاذ محمد لو سمحت بس خليك معي شوي، خلينا نقطه لو سمحت ارجوك.
0: اردت ان تطاع فاطلب المستطاع.
1: نعم ولكن ارجوك لو سمحتوا بس خليكم معي لو سمحت. خالد والله هيك النقاش لا يجوز. خالد استاذ محمد،
0: المصنع عندنا قدرته من 7 الى 10 حاويات كل يوم يصنع.
1: استاذ محمد
0: حجم التصنيع بالنسبه للحاجه أكيد لا يلبي الغرض.
1: إذن يعني طلب أخونا المواطن، يعني بس خليك معي أرجوك أستاذ محمد، يعني طلب أخونا المواطن خالد يعني هو طلب بناء على ما يشاهد حول المنطقة، يعني إنه فعلا هي بحاجة، إذن هي بحاجة إلى النفايات.
2: بدك أعزز لك كل شيء بصور باب، أعزز لك كل شيء والله دكتور.
1: بس
2: أنت تكون على الطلاع، أنت زلمي شغيل وعندك مخاطر الله، وبعرف أنك زلمي شغيل وشفتك في الميدان.
1: خالد خليك معي لو سمحت أستاذ محمد، يعني أخونا المواطن بيشكرك وبيحكي أنه أنت عم بتقوم بعمل ميداني، وإحنا مقدرين العمل اللي عم بقوموا فيه لجان البلديات. للأمانة يمكن الكل عم بلاحظ في هناك فرق من لجان البلديات عما يجري في المحافظات، ولكن كلام أخونا المواطن واضح، ويمكن تتحدث تحكي أنت فعلا هناك في ضغط في هذه المنطقة. يعني هو طلب شيء، هو أنتم بتعترفوا أنه إحنا لازم، ولكن أنتم بتكون مساعدة إخواننا المواطنين، مزبوط أستاذ محمد؟
0: نعم، والصبر في التصنيع، إحنا قاعدين بنصنع ويصبروا المواطن، مثلا اللي اليوم بحاجة لحاوية إذا ما بتجي اليوم بتجي بعد أسبوع 10 أيام.

0: أيام أقصاها شهر.
1: طيب.
0: أي مواطن أنا أتحدى يعني أي مواطن طلب هذه الخدمة ما وصلته أقل من شهر.
1: طيب.
2: إحنا يا دكتور
1: الكابسات كل قديه بتمر على الحق.
0: أي مواطن وصلني أو وصلتني معلومته ما وصلوا خدمة أنه تكون عند عباب منزل وحاوي.
1: أنا مقدر اللي بتحكي
0: إحنا بدنا من إخواننا يعني هي رسالة. هو كويس أستاذ خالد أثار شيء كويس. إحنا هذه فرصة من هذا المنبر وفرصة أنه مواطن بثير قضية. فرصة أنه أول شيء هذه النظافة أمر مشترك للكل. إحنا بالنسبة لنا بنقوم في مهامنا. وللعلم لما نتكلم عن شراء صاج ونشتري حديد ونصنع إحنا فتنا في 100 نقول ورطة وورطة حتى أمننا هذه المادة للطفيلة. والوزارة تعلم ذلك. بالنسبة للنظافة إحنا أمر يعني ما في مجال في للكل يتهاون فيه.
1: خصوصا بفصل الصيف شوي له خصوصيته.
0: هي مناشدة. أول شيء منطقة مكتظة العيس، منطقة بدت في التوسع الكبير. الكل أنا هذا اللي بحكي، الكل عنده سيارة. ليش يا جماعة الخير إنه إحنا مصرين إن نحط لازم أحط في الحاويل في جنب بيتي؟ هاي الفكرة بس أنا اللي بحاب تكون موجودة إنه إذا كان في مجال يعني خلال هالفترة شهرين ثلاثة خمسة حتى تكتفي المنطقة بالحاويات هذه الفترة أنه يتم نقل النفايات لبعد 20 ولا 50 متر ولا 100 متر في حاويات فاضي في تجمع لحاويات فاضي ما فيه النفايات.
1: يعني قد ايه تقريبا هذول
0: يعني لا يتجاوز بعض الحاويات تتجاوز 50 و100 متر بتكون فاضي في جنبه
1: فاضي
0: مصر اللي يحط في اللي في جنبه يعني مصر طيب. مكانه يعني لازم تكون في هذا المكان.
1: السؤال محمد لو سمحت هلا الكابسات كل قد ايه بتمر على هذه النفايات لتفريخها
0: يعني من يومين لثلاث ايام اقصاها
1: مش كثير
0: مش كثير لأنه اللي عندي 9 كابسات فقط لمحافظة الطفيل لبلدية الطفيل.
1: أنا معك ولكن إحنا بفصل الصيف أستاذ محمد.
0: حتى لو هذا الشيء فوق القدرة يعني أنا بالنسبة لي فوق القدرة أنا بشتغل على المتاح عندي 9 كابسات. التسع كابسات ماخذات منطقة العيص الممتدة هو أكبر مدينة في الطفيلة ماخذي مدينة الطفيلة نفسها ماخذي العين البيضاء وتعتبر لواء ماخذي منطقة عيمة والحسين وهذه المناطق. تخيلي هذه 9 كابسات تعمل وبعملوا 24 ساعة سايق بركب وسايق بنزل عامل بركب وعامل بنزل لغاية الصباح 24 ساعة وهم يعملون ستي.
1: إذن أخ خالد هذه إجابة رئيس لجنة بلدية الطفيل الأستاذ محمد شكرا جزيلا لكم يسعد صباحكم تحياتنا.
2: الله يجزيك خير شكرا لك.

يسعد صباحكم مستمعينا، إلى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، سوشيال ميديا تمار النهار، تحية موصولة مستمعينا من تقديم صدامرة المجالي، ومني أنا مها طبيشة، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. أهلا بكم. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو. إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام الذي تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة. فريق البحث والإنقاذ الأردني يشارك في جهود البحث وإغاثة متضرري زلزال فنزويلا. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف

0: أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. النفحة المسكية في السفارة التركية، علي بن محمد التمكروتي.

0: نرافق علي بن محمد التمكروتي رحلته والتي دونها في كتابه النفحة المسكية في السفارة التركية، وكنا قد توقفنا بالأمس معه وفي زيارته لمدينة اسطنبول، وإلى اسطنبول مجددا حيث بقي الرحالة في هذه المدينة من يوم دخوله إليها وهو في ضيافة السلطان وإقامته، وقد قال:
1: كانت تجري علينا في منزل السلطان نعمة واسعة، ولقينا في هذه المدينة من فيها من الفقهاء والعلماء.
0: توقف التمكروتي عند الكتب الموجودة في هذه المدينة،

0: لا تعد ولا تحصى ولا نهاية لها. وتوقف أيضا عند الكتب الموجودة في الخزائن والأسواق التي جلب إليها كتب كل بلد، وقال:
1: جلبنا منها ما يسره الله سبحانه وتعالى من كتب مفيدة، وسمعنا ممن لقيناه بها من الفقهاء وروينا عنهم، وكتب لنا بعضهم بخط أيديهم وتبركنا بهم والحمد لله.

0: لما حان وقت السفر دخلت تمكروتي على السلطان مراد الثالث لتوديعه، فدخل عليه القبة التي سلم عليه فيها يوم وروده على العادة، فقال:
1: كسان كسوة رفيعة قبل دخولنا إليه، فسلمنا عليه وخرجنا. رأينا على باب القبة مماليك مصطفين يحار الطرف في حسنهم ولباسهم، ويعجز اللسان عن وصفهم. ثم سافرنا بكرة يوم الخميس في سلامة الله وحفظه في 10 سفن، بعدما سلموا على السلطان بمدافعهم وهو في نزهته على البحر. ورجعنا على طريقنا حتى خرجنا من البوغاز، فرجعنا على اليسار فجزنا على جزيرة تسمى ميديليون، ومنها إلى ساكيس، ومنها تفترق السفن. من يسافر إلى مصر والشام يذهب يسارا، ومن يسافر للغرب يذهب يمينا، وقد ذهب بعض السفن التي خرجت معنا لمصر والإسكندرية.
0: عظم الموج واشتدت الرياح، والتمكروتي ورفاقه تتقاذفهم الأنواء وتكاد تغرق السفينة بمن فيها، فقال بقلب جازع:
1: صار الموج يرفع السفن إلى النجوم ويحطها إلى التخوم، ويميلها يمينا وشمالا حتى تغيب جوانبها في الماء وتغرف الماء، وتكسرت المقاذف وعم الموج كل من فيها حتى ما بقيت خرقة ولا حاجة إلا وابتلت بالماء. ونحن في ذلك الأمر الفظيع إذ رأينا سفينة صدمتها أخرى فمالت وغاصت في الماء، وأيقن أهلها بالغرق وظنوا أنها تكسرت وتفتحت، فجعلوا يصيحون ويرمون أمتعتهم في البحر. وهل يسمع الموج شكوى الغريق؟ قلت أنا من شدة الفزع، والأصحاب في تلك السفينة يصرخون ويرمون أنفسهم في البحر. فقال لي رجل من البحرية بكلام خائف فزع: اقرأ وادعو الله وارغبه في السلامة، فنحن غارقون. فابتهلت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والالتجاء. ولما ركبنا البحر يسبح فلكنا ولم نرى غير الله مالا ولا أهلا، دعونا بالإخلاص والموج طافح بصدق وما من غيره نرتجي فضلا. فيا منقذ الغرقى، ويا ملهم التقى، ويا صمد يبقى إذ أذهب الكل، إليك يدل البر والبحر خاضعا، فحق لهذا الخلق أن يألف الذل.

0: وبعد طول عناء وصلت تمكروتي إلى طرابلس، فسوسة، مرورا بجربة، ثم بنزرت وطبرق، حتى وصل بجايا المحروسة. وهناك قام بزيارة السلطان أبي زكريا يحيى بن أمير المؤمنين الحفصي، وقال:
1: في ضيافة السلطان يطاف علينا بالطيبات والطيب بين العود الرطب وجنى الغصن الرطيب، والنادي الذي احتوى على الشادي والأديب اللبيب، وجمع مع الصديق الصادق الحبيب، هو الفقيه الأجل الفاضل الكامل أبو الحسن علي بن محمد الشهير باللخمي كاتب السلطان.

0: انتقل تيم كاروتي إلى الجزائر وقال عنها:
1: هي عامرة كثيرة الأسواق، كثيرة الجند حصينة، لها ثلاثة أبواب، وفيها المسجد الجامع واسع، مرساها عامر بالسفن، ورياسها موصوفون بالشجاعة وقوة البأس ونفوذ البصيرة في البحر. هي أفضل من جميع بلاد إفريقيا، وأعمر وأكثر تجارة وفضلا، وأنفذ أسواقا، وأوجد سلعة ومتاعا، حتى إنهم يسمونها إسطنبول الصغرى.
0: ثم وصل إلى تطوان وهو في غاية الفرح والسرور بالسلامة من آفات البحر وخطره، وقال:
1: الحمد لله وله الشكر، لا أحصي ثناء عليه كما هو أثنى على نفسه. قطعنا والحمد لله مهول تلك البحار، وسلمنا سبحانه بفضله مما ارتكبناه من الأخطار التي داخلها مفقود وخارجها مولود. أقمنا بتطوان ننتظر أمر أمير المؤمنين أيده الله يرد علينا من مراكش، ثم ورد علينا أمر الأمير بالقدوم على حضرته العلية، فرحلنا من تطوان غرة صفر، فوردنا على حاضرة مراكش حرسها الله في ربيع النبوي يوم عاشره. أقمنا عنده بدار الإمارة ريثما أدينا له الهدية وجواب السفارة، وقد بسط علينا من النعمة ما تعجز عن استيفائه العبارة. استدخلنا لقصره المبارك الرحيب الفناء، البديع الزخرف الرفيع البناء، المحتوي على قباب متقابلة عالية بديعة الحسن متناهية، قد مهدت فيه فرش ألوان الحرير، ونضتت فيه المراتب التي لم ينضد مثلها في بيت، صناعة يكل فيها الطرف ويقصر عنها الوصف.

0: استأذن تمكروتي بالعودة إلى تمكروت بعدما جاءه نبأ وفاة والدته وابنته، وقال:
1: أذن لي أيده الله في الوداع، فتأهبت للسفر والدمع في انسكاب، وأنشدت متفجعا لفراقه متوجعا وداع كما ودعت فصل ربيعي بغض ضلوعي أو بفيض دموعي. لئن قيل في بعض يفارق بعضه، فإني قد فارقت منك جميعي.
0: ثم ارتحل التمكروتي وسافر من مراكش أواخر جماد الأولى عام 99 باتجاه درعا قائلا:
1: كل المنازل والبلاد عزيزة عندي، ولا كمنازلي وبلدي.
0: ولما وصل تمكروت واجتمع الشمل وانتظم، أنشد يقول:
1: ومفترقين بعد بين وغربة ويأس بفضل الله يجتمعان.
0: واستقبله العامة والأعيان وأطالوا التسليم كما قال، وأنشده بعضهم:
1: على خير أوقات الزمان آت على الطائر الميمون والبركات. قدمت فقرت بالقدوم عيوننا، وقد كنا أيام النوى قرحاتي.

مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جللة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو. إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام الذي تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة. مستشفى عمان الميداني يستقبل أول حالة مرضية في قسمي الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة ضمن خطة وزارة الصحة لإعادة تشغيل المستشفى وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية الحكومية. فريق البحث والإنقاذ الأردني يشارك في جهود البحث وإغاثة متضرري زلزال فنزويلا. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف جميع الهجمات واستئناف المحادثات في الدوحة غدا لبحث الخلاف بشأن مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية داخل لبنان بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار. وفي الختام، طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
3: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وأيضا سنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما أجمل التحايا لفريق العمل الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الزميل مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد صباحكم.

إذن مكملين معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال برنامج نوافذ. وفي باكورة لقاءاتنا لليوم رح نتحدث عن ممكن وعينا وثقافة الوعي في الأمن السيبراني. اليوم

0: ممكن ضغطة الزر قادرة إنها تحمي بياناتنا أو حتى إنها قادرة إنها تعرضنا للخطر. فالأمن السيبراني اليوم مش قضية تقنية، لا، اليوم أصبحت ثقافة، أصبحت سلوك، يبدأ من الوعي. من هنا جاءت حملة أوعى واللي أطلقها المركز الوطني للأمن السيبراني، لأنه هدفه يوصل للشباب سواء مدارس سواء جامعات، حتى تكون في هناك تعزيز للأمن، يعني الأمن التقني. لحتى نحكي عن هذه الحملة، تعريفها، مين الفئات المستهدفة، أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة وعد المعايطة، الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن السيبراني. يسعد صباحك دكتورة ويعطيك العافية.
1: يسعد صباحك نجود، صباح جميع المستمعين.
0: يعني بدنا يعني بالبداية نعرف بحملة أوعى، بعدها رح نحكي عن الفئات المستهدفة بهذه الحملة. تفضلي دكتورة.
1: طبعا كما ذكرتي نجود، حملة أوعى هي حملة توعية رقمية أطلقها المركز الوطني للأمن السيبراني قبل عدة أيام، تهدف بشكل أساسي لتعزيز السلوكات الرقمية الآمنة في الفضاء الرقمي، وكمان تمكين الأفراد حتى يتعرفوا أكثر على أساليب الاحتيال والهجمات الإلكترونية الشائعة وكيفية أيضا الوقاية منها. يعني حتى يعني اسم الحملة يعني اخترناه من كلمة بنستخدمها إحنا كثير بحياتنا اليومية، حتى نحذر بعض من بعض الممارسات يلي ممكن تأثر بشكل سلبي على حياتنا، فاخترناها ب يعني حتى الحملة كلها أسلوبها بسيط، لغة بسيطة وسهلة الفهم. ببساطة هاي هي حملة أوعى.
0: أوعى وهي للشباب.
1: هلا هي بشكل عام احنا اغلب حملاتنا بتستهدف جميع شرائح المجتمع ومستخدمين يعني اي حدا بيستخدم الخدمات الرقميه والاجهزه الالكترونيه او التطبيقات، لكن بالتحديد يمكن هاي الحمله ركزت اكثر على فئه الشباب والطلاب، يعني الفئه العمريه الاصغر، لانه برضه هم معرضين يمكن اكثر من غيرهم في المجتمع للمخاطر الرقميه، يعني دراستهم صارت موجوده يعني بالفضاء الرقمي، حياتهم الاجتماعيه، كثير يعني جزئيات من حياتهم اليومية مرتبطة ارتباط وثيق بتواجدهم بالفضاء الرقمي. فحبينا يعني نخصص لهم هاي الحملة لتسليط الضوء على أساليب احتيال يعني قد تبدو بسيطة يمكن الرسائل هاي التوعوية 100%، لكن على المدى البعيد زي ما حكيتي بتعزز أنه نخلق ثقافة سيبرانية آمنة.
0: نعم.
1: في المجتمع
0: نحكي عن أبرز الرسائل اللي ممكن توصل، وبرضو كيف آلية النشر، قنوات النشر لحتى توصل للفئة المستهدفة.
1: طبعا تضمنت الحملة كثير من يعني الرسائل التوعوية في مجال الأمان الرقمي، من أبرزها يعني أهمية استخدام كلمات سر قوية، ودائما احنا بنحكي بالمركز انه يمكن هاي الرسائل تكون بسيطه وممكن احنا بنكررها كثير، لكن تكرارها له اهميه كثير كبيره
0: فعلا.
1: يعني تحديث الكلمات السر باستمرار جدا مهم، استخدام كلمات سر قويه لحساباتنا ايضا جدا مهم، دائما بنحذر من عدم استخدام نفس كلمه السر للعديد من الحسابات، لانه انت هيك بتسهل المهمه على المخترق انه لا سمح الله يعني يخترق حساباتك. بالاضافه لاهميه يعني حذرنا من يعني عدم مشاركة البيانات الشخصية مع مصادر مجهولة، عدم التسرع بمشاركة هاي البيانات مع أي جهات ممكن تتواصل معنا، ناخذ وقتنا ما نستعجل بأنه نعطي أي بيانات بنكية أو معلومات شخصية لأي حدا بطلبها على الهاتف، لأنه المخترقين بيستخدموا العاطفة، بيستخدموا يعني بيلعبوا على الجانب العاطفي
0: للإنسان،
1: هي الهندسة الاجتماعية.
0: نعم.
1: حتى أنه يخلوا الشخص يعني يدلي بمعلومات هو ما لازم يصرح عنها.
0: حتى هاي بتكثر يعني بالمناسبات، يعني مثلا هلا احنا بكأس العالم بتشوفي في روابط بتم ارسالها انه هدايا جوائز، بالاعياد ايضا بنشوف انه مثلا اذا دخلت هذا الرابط ممكن يدخل اسمك على السحب. فللاسف احنا اليوم يعني في عندنا مناسبات وفي بتكون فعاليات هي بتكون بيئه خصبه لهالاشخاص لحتى يخترقوا ممكن حساباتنا اذا ما كان في وعي كافي. لو بدي نصيحه اخيره للمواطنين اليوم.
1: شوفي يعني ما انك ذكرتي موضوع كأس العالم والمناسبات، بحب انوع هاي النقطة، احنا فعليا دائما بالمركز الوطني للأمن السيبراني بنأكد انه كثير من محاولات اختراق بتكثر بمناسبات معينة، اعياد، يعني عطل رسمية، كل هاي الامور بتكون يعني لاغراض ايضا تسويقية، وبالتحديد بكأس العالم المركز اطلق مجموعة من النصائح في هذا الاطار، نصائح للافراد انه يستمتعوا ب يعني مباريات كأس العالم، بس برضو ما يعرضوا حالهم لمخاطر الاختراق من خلال استخدام منصات موثوقة لمشاهدة المباراة.

0: المباريات، ما ننخدع بأي روابط بتوصلنا بتدعي تقديم جوائز، تقديم تذاكر أو مشاهدة المباراة بشكل مجاني. دائما الاعتماد والرجوع للمصادر الرسمية هو دائما الحل الأمثل لحماية أنفسنا في هذا الفضاء الرقمي.
1: إن شاء الله نصيحة.
0: يمكن إذا يعني بوجه نصيحة، دائما نحكي يعني إحنا بالمركز مهم جدا إنه ما نستعجل ب يعني التصريح بأي معلومة شخصية بتمنا، وما نستهين فيها. يعني ما تستهين بأنك أنت تعطي إيميلك لأي حدا، أو حتى على سبيل المثال بيانات بنكية أو معلومات إضافية عن حياتك الشخصية، لأن هاي كلياتها بتفيد المخترق حتى يبني عنك ملف لما بده يحاول اختراقك اللي هي الهندسة الاجتماعية، بصير يعرف عنك كل تفاصيل حياتك. ودائما إحنا بنحكي بالمركز إن المخترقين جدا صبورين، يعني ممكن ياخذ
1: منهم طويل فعلا
0: 100% يعني سنة وسنتين، لكن بيكون له هدف واضح.
1: صح
0: بالإضافة طبعا منحذر من الروابط الوهمية واللي بتوصلنا من مصادر مجهولة، منحذر من عدم الضغط على هاي الروابط، دائما نتأكد من مصدرها، دائما نتأكد من عنوانها والرسالة اللي منشك فيها، ببساطة نتجاهلها ما نستعجل أو نتجاوب مع كل إشي بيوصلنا.
1: فعلا يعني يحسب لكم في المركز الوطني الأمني السيبراني هذه يعني يعني البرامج وحتى الحملات اللي فعلا هدفها ممكن وعي مجتمعنا من خلال نكون هناك أمام أمن سيبراني وأمن تقني واستخدام آمن للتقنيات. فأنا بدي أشكرك يا دكتورة على هذا الطرح. دكتورة وعد المعايطة الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني الأمني السيبراني، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا، وما زلنا نتحدث ممكن عن الوعي وعن الحملات التوعوية، لكن اليوم ما بين الحقوق والواجبات واحتياجات الأسرة وأيضا تقاطعها مع كرامة الإنسان، تبقى ممكن اليوم المعرفة بالقانون هي الضمان الحقيقي لعلاقة عادلة وآمنة داخل المنزل. وفي إطار حملة بيوتنا تحترمهم واللي أطلقها مركز العدل للمساعدة القانونية، رح نسلط الضوء اليوم على أبرز المفاهيم القانونية المرتبطة بعمل العاملين في المنازل. رح نشوف كيف إنه القانون الأردني بيوازن ما بين حماية الأسرة وصون أيضا حق عاملة المنزل، بعيد عن أي مفاهيم خاطئة أو حتى ممارسات تكون أيضا خاطئة. الحديث أكثر أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف المحامية الأستاذة هادية عبد العزيز، مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية. يسعد صباحك أستاذة ويعطيك العافية.
1: صباح الخير، يعطيك ألف عافية.
0: يعني بدنا أبرز المفاهيم المغلوطة اللي تم يعني الكشف عنها من خلال هذه الحملة حول علاقة صاحب العمل بعاملة المنزل.
1: الحقيقة إحنا كمركز عدل عم نتعامل مع هاي الفئة منذ سنوات، ومن خلال الحملة كان في بعض الأمور واضحة لنا إنه في إحنا عندنا إشكالية بالنظر إلى العلاقة ما بين صاحب العمل والعاملة، إنها مش ما بيكيفوها على إنها علاقة مالية. يعني إحنا إذا مثلا خطرنا إنه ممكن واحد صاحب شركة يحكي للعمال يسب عليهم أو يخليهم يداوموا للساعة 3 الصبح، هذا شيء بالنسبة لنا أبدا ما رح يكون مقبول ومعروف لدى الجميع إنه غير لا يجوز. العلاقة العمالية ما بين صاحب العمل والعاملات في المنازل هي صحيح لها خصوصية، لكنها لا تخرج عن إطارها أنها علاقة عمل. فإحنا لازم نبدأ منهم صاحب العمل. إحنا كثير وجدنا إشكالات. أول نقطة بأنه الكثير منهم يعتقد، صاحب العمل قد يعتقد بأنه طالما أنها دخلت بيتي معناها لازم تتبع كل ما يتعلق بتربيتي وطريقتي وإلي عليها رقابة.

0: فتجده مثلا يمنعها من استخدام الهاتف، يمنعها من الخروج من المنزل، ما بيعطيها يوم إجازة أسبوعية. إذا مرضت يعني ممكن ترتاح لها ساعتين زمان، بس ما بتاخد إجازة مرضية
1: يوم كامل. نعم.
0: في عندنا شعور بأنه طالما عندي عاملة منزلي وأنا دفعت، وفعلا الأسر تتحمل مبالغ كبيرة من أجل استخدام العاملات، بشعروا أنه بالتالي طالما أنا دفعت أنا لازم أنها تشتغل بكل لحظة.
1: نعم.
0: وطريقة التعامل بتكون أحيانا فيها معاملة قاسية، بمعنى كأنه يعني إذا إحنا عطيناها فقط أنها تأكل كتر خيرنا، يعني إحنا عاملين اللي علينا، لا، مثلها مثل أي علاقة عمالية أخرى.
1: نعم.
0: الاحترام، التعامل المحترم، عدم الشتم، عدم الإساءة، هذه أمور مطلوبة.
1: نعم أستاذة، من خلال الحملة تم رفع شعار جواز سفرها مش رهينة، هل قانونيا شو المخاطر اللي ممكن تواجه صاحب العمل لما يحتجز جواز سفر العاملة؟ وأنا بدي أحكيها مثلا أنه صدقا، طب وإحنا مرات لما نحجز جواز السفر هو من باب الضمان أنه هي مثلا ما تهرب. نعم، وشفنا كثير حالات وسمعنا كثير من الحالات أنه يعني للأسف بعض العاملات بيهربوا وبسافروا، فحابين نحكي بهاي الجزئية.
0: صحيح.
1: يعني كيف بدنا نعمل موازنة
0: 100%. وأنا اليوم حابة أحكي من خلال يعني برنامجكم مشكورين عن موضوع التوازن. مبدئيا القانون يمنع حجز جواز لأي إنسان، يعني أي إنسان بالغ عاقل مستقل، حجز جواز السفر يشكل جريمة وقد تعاقب عليها بالحبس.
1: نعم.
0: فبالتالي من حيث المبدأ هذا غير جائز، لكن نفس الوقت يقوم الـ يعني بعض الأسر بتقول لك طب أنا شو كيف أضمن ما تهرب.
1: مهمي.
0: أنا بحكي مبدئيا ما في إشي اسمه هروب، هو ترك لمكان العمل.
1: نعم.
0: النظام العاملين في المنازل نظم هاي العملية ووضع المسؤولية كاملة على العاملة التي تخرج أو تنهي العلاقة بدون توافق أو إذن صاحب.
1: نعم.
0: العمل.
1: نعم.
0: فبالتالي ممكن أن يرجع عليها صاحب العمل بكافة التكاليف بما فيها تكاليف الاستقدام.
1: نعم.
0: والناس بيقولوا طب ما هي ما عندهاش إشي هون، شو راح أستفيد لو رفعت أنا عليها قضية؟
1: نعم.
0: أولا تمنع سفرها، فبالتالي إذا كان واضح لإلها الأمور إنه أي تعامل بكل احترام وما في داعي إنك تطلعي، وإذا طلعتي رح تصيري معرضة لإنك أنت ممكن إنك تتعرضي للتوقيف، ممكن.
1: نعم.
0: إنك تكوني مطاردة وما إلى ذلك، وسيمنع سفرك وقد تتعرض للاستغلال. هذا يخفف من إمكانية تأثير على العاملة.
1: نعم.
0: من قبل أي جهات خارجية تؤدي إلى يعني قد يعني تسهم بأنها تقرر أنها تطلع من البيت.
1: نعم.
0: لأنه كثير أوقات هم يغرر فيهم على فكرة من جهات تستغلهم.
1: ما هي هي للأسف. نعم. نعم.
0: الآن إحنا أول نقطة بدي أحكيها، صاحب العمل تبدأ العلاقة ما قبل الاستقدام.
1: نعم.
0: أول سؤال بدي أسأله، أنا بدي أجيب حدا غريب على بيتي عشان يساعدني.
1: نعم.
0: هل أنا فعلا بحاجة لإله؟ طب إذا كنت بحاجة لإله، هل أنا أستطيع أن أتحمل التكلفة النفسية والاجتماعية من وجود شخص غريب في بيتي؟
1: نعم.
0: هي مو عملية سهلة على فكرة.
1: صح.
0: لكن إحنا بنعتقد أنه بنقدر نجي. ما في أسر إحنا تعاملنا مع حالات كانوا ينموها تحت درج ببيت الدرج عشان ما تأثر على خصوصيتهم، أو ينموها بالمطبخ. هذا كله مش مقبول. أول.
1: نعم.
0: نقطة، هل منزلي مؤهل؟
1: مهيئ. نعم.
0: مهيئ. ثاني نقطة، أنا ليش بدي إياها؟ إذا بدي إياها تساعدني بالبيت تمام، هذا واضح، لكن إذا بدي إياها مثلا ترعى الأطفال، إذا بدي إياها ترعى شخص كبير سن،
1: كبير سن. نعم.
0: يفضل إنه يكون في مقابلة، يطلبوا أصحاب العمل، أنا بنصحهم يطلبوا مقابلة ما قبل الاستقدام ويوضحوا لها هاي الأمور بالكامل، بل هي ما إلها طولة بال.
1: نعم.
0: فأنا ليش أورط حالي
1: فعلا من البداية؟
0: أقعد أنا بدي أراقبه وكذا. ثاني شيء، أنا بدي أفهم دورها، أنا عندي شخص كبير سن وبدي أطلب منها أنها ترعى، هل هي فعلا مؤهلة؟ هل هي عندها المعرفة الكافية؟ ثانيا أنا بدي أفهم إنه شو يعني رعاية. أنا فكرة إنه والله بتنام بالليل عشان إذا الحج احتاجتها، هذا مش مظبوط. نظام عاملين المنازل، العاملية في المنازل.
1: نعم.
0: بيحدد إنه يجب أن لا تقل فترة النوم عن 8 ساعات متواصلة، يعني بدها تفوت على غرفة تضمن لها الخصوصية وتكون مستقلة لمدة لا تقل عن 8 ساعات.
1: نعم.
0: ساعات العمل خلال اليوم لا تزيد عن 8 ساعات، لأنه قانون العمل ينطبق عليهم. إيش الفرق؟ إنه في خصوصية. أنا مش بخليها تصحى الساعة 6:30 وتنام الساعة 12 وتضل طول الوقت تشتغل، لا، أنا بنظم حالي كصاحبة.
1: نعم.
0: منزل.
1: نعم.
0: أنا بدي إياها الصبح مثلا والله عشان الأولاد يروحوا على المدارس، ولا بدي إياها تضب البيت وبعدين مثلا تساعدني وقت الطبيخ. إذا أنا بشتغل مثلا ممكن أقولها عندك إلزامي إنك

0: بريك من الساعة كذا للساعة كذا عشان أنا بدي إياكي تكوني صاحية معي ومرتاحة الساعة 5 أو الساعة 4 لما أرجع من الشغل وتضلي معي للساعة 7 مثلا. فأنا أنا كصاحب عمل أنا من يحدد الساعات على أن لا تزيد عن 8 ساعات وفي حال زادت تستحق العاملة أجر العمل الإضافي.
1: نعم. اليوم لو بدنا رسالة ممكن توصيها للأسر الأردنية من خلال هذه الحملة، بيوتنا تحترمهم، واليوم شوي إحنا نصطدم، يعني زي ما تفضلتي هلأ الحكي بالقانون جدا مهم وأنه نعرف شو ما لنا وما علينا، بس أنه تتفقي معي أستاذة هديل أنه كل حالة لها خصوصيتها من طبيعة الأسرة، طبيعة العاملة أيضا، آلية التعامل، زي ما تفضلت ممكن يغرر فيها، ممكن تهرب، ممكن أنه يعني الأسرة بحاجة إلى هذه العاملة وممكن أخذت قروض علشان تجيب العاملة وفي الأخير أنه ممكن تهرب، يعني إحنا كيف بدنا نعمل توازن؟
0: هلا مبدئيا أول نقطة، إذا أنا لا أستطيع وغير متمكن من أن أدفع وأتحمل تكاليف الاستخدام، أنا ما بنصح إنهم يستخدموا عاملة. ما تفكر يعني، خاصة أحكي لك إحنا مرقت علينا حالات مثلا بيجوا الجارات مع بعض بيقرروا إنهم بنستخدموا عاملة واحدة وبتشتغل بالبيتين. هذا مخالف القانونية.
1: نعم.
0: والغرامات عليها تكون أضعف ما تكلفوهم الاستخدام. فبالتالي إحنا بدنا نسأل حالنا هذا السؤال، هل أنا فعلا كأسرة قادر إني أنا أستخدم؟ وإذا قدرت أستخدم ضمن الشروط القانونية، هل هذا كافي لإلي؟ يعني إذا أنا بدي أجيب حدا فقط يعطيني 8 ساعات عمل في اليوم، هل هذا كافي بالنسبة للمبلغ اللي أنا عم بدفعه؟ إذا مش كافي أنا بنصح ما يستخدمه. إذا كانت أسرة مثلا متدينة جدا ولا تطيق أن يكون في أي شعائر دينية غير إسلامية عندها بالمنزل، ما تقدر تجيب واحدة مسيحية وتقولها ممنوع تلبس الصليب، ممنوع تصلي بغرفتك صلاتك، لازم ساعتها من الأول اختار ثانية مسلمة أنت تقدر تتعامل معها. في ستات بيقولوا لك أنا جوزي والله بيقرف ياكل من إيدها، إذا جلت الصحن بيقرف ياكل منها. حبيبتي أنت ما تجيبي حدا، ما تظلميها ولا تظلمي نفسك ولا تدفعي. أنت بالآخر هذه عملية وجود عامل داخل الأسر هو ما بيلائم كل البيوت، فبالتالي مش حق مكتسب للناس إنها تجيبها وتسيء معاملتها خوفا عليها حتى تقدر إنها هي تطمن لوجودها.
1: أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، وإن شاء الله ربي تكون فعلا هالحملة يعني تلقي يكون في أذن صاغية ويكون في لها فعلا، يعني لأنه موضوع دائما عاملات المنازل دائما في عليه جدل وفي شد ومن خلال هذه القصص. أنا بدي أشكرك الأستاذة هديل عبد العزيز مديرة مركز العدل والمساعدة القانونية، شكرا لك، يعطيك العافية.

0: ومكملين معكم مستمعين عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال برنامج نوافذ، ونحن بصدد الحديث اليوم عن ممكن تطور الأداء المؤسسي، ترسيخ ثقافة التميز، هالشيء اللي دائما بيسعى مركز الملك عبد الله الثاني للتميز إنه يعمل على رسم مسارات أكثر فاعلية للتحديث، للابتكار وأيضا للاستدامة. ومن خلال هذا الإطار تم إطلاق يعني استراتيجية للأعوام 2026-2028، هالشيء بيعكس رؤية في تعزيز التميز المؤسسي، دعم بيئات العمل القادرة إنها تحقق أثر ملموس وأيضا مستدام. الحديث أكثر أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف الأستاذ بلقيس العضايلة، مستشارة العلاقات العامة والاتصال في مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. يسعد صباحك أستاذ، يعطيك العافية.
1: أهلا فيكي عزيزة نجود، يسعد صباحك صباح المستمعين.
0: يعني بالبداية بدنا أهم المرتكزات اللي قامت عليها هذه الاستراتيجية 2026-2028، بعدين رح نحكي عن شو اللي بيميز هاي الاستراتيجية عن الخطط السابقة في دعم مبدأ التميز المؤسسي. تفضل أستاذ.
1: أهلا فيكي، أولا شكرا على الاستضافة. أنا بالبداية بحب أحكي عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. زي ما كنا بعرف هو تأسس بإرادة ملكية سامية بعام 2006، وسيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني عهد لصاحب السمو الملك الأمير فيصل بن الحسين برئاسة مجلس أمناء هذا المركز. طبعا هون تأكيد واضح على الاهتمام الملكي بترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بأداء المؤسسات عندنا سواء بالقطاع العام أو الخاص. زي ما بنعرف المركز بتولى إدارة جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، هي أرفع جائزة وطنية للتميز على مستوى المملكة بمختلف قطاعاتها. هلأ على مدار السنوات الماضية مركز دوره تطور، أصبح شريك وطني يدعم مؤسساتنا الوطنية طبعا من خلال نشر ثقافة التميز والابتكار. طورنا نماذج مستندة لأفضل الممارسات العالمية وبنينا فيها قدراتنا الوطنية عشان بالنهاية نساعد المؤسسات والأفراد على التطور وتحقيق الأداء الأكثر كفاءة واستدامة. اليوم بعد ما أطلقنا استراتيجية المركز للأعوام 2026-2027 المركز بيواصل هذا الدور عشان يكون المحفز الرئيسي للتميز والابتكار وبناء اللي هو الأداء المستدام، بما يحفز الوصول للأردن أكثر تنافسية عالميا.
0: نعم، شو اللي بيميز هذه الاستراتيجية عن الخطط السابقة؟
1: هلا هي الاستراتيجية الحالية اجت استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة واستجابة مع التوجهات الملكية السامية ومسارات التحديث الشامل في المملكة، سواء الاقتصادية الإدارية السياسية. وحرصنا بالمركز انه هاي الاستراتيجيه تكون جزء من منظومه التحديث الوطنيه وليست انه تكون يعني خطه منفصله عنها. طبعا الاستراتيجيه انطلقت من قراءه شامله للواقع الحالي ودرسنا التحديات والفرص، وطبعا استمعنا لاحتياجات الشركاء، يعني عملنا العديد من الورش. جميل. استمعنا فيها لاحتياجات الشركاء عشان نبني استراتيجيه تستجيب لاولويات المرحله المقبله. ركزت الاستراتيجية طبعا هو مبدأ ثقافة التميز والابتكار، نشر وتجديد ثقافة التميز والابتكار، بالمقابل تعزيز الأداء المؤسسي المستدام. واللي ميزها أنه انتقلنا من أنه نركز على الإجراءات والأنشطة إلى التركيز على النتائج والأثر، يعني بدها تكون فيها قياس للنتائج والأثر بما يصب في تحسين جودة الخدمات.
0: من خلال هذا الحديث أستاذي بلقيس، شو الفئات أو القطاعات اللي راح يتم يعني استهدافها بشكل مباشر؟ لأنه تفضلت بأنه هذه الاستراتيجية جاءت هي ممكن لأنه المرحلة المقبلة تتطلب هذه الاستراتيجية.
1: تمام، هلأ إحنا الفئات اللي بتستهدفها الاستراتيجية منظومة التميز الوطني بكل مكوناتها. يعني أنا بخاطب مؤسسات القطاع العام باعتبارها شريك.

0: رئيسي في تحسين الخدمات الحكومية.
1: نعم.
0: وبنفس الوقت بالموازي أنا بتواصل وبدعم القطاع الخاص عشان نعزز تنافسيته وننشر أفضل الممارسات المؤسسية، فهي بكافة القطاعات في المملكة. طبعا استراتيجية المركز كمان على صعيد القيادات المؤسسية أولت اهتمام كبير بالقيادات.
1: جميل.
0: من قناعة أنه نجاح أي عملية تطوير بتبلش من قيادة القيادة، تكون عندها رؤية، قدرة على إدارة التغيير، طبعا بالإضافة إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات التقييم والتميز.
1: جميل. نعم. كيف بتم قياس الأثر؟
0: هلأ قياس أثر تنفيذ الاستراتيجية،
1: نعم، تحقيق الأهداف على أرض الواقع.
0: طبعا هلأ أهم التحولات اللي إجت بهاي الاستراتيجية هو الانتقال زي ما حكينا من قياس ما بنقوم فيه إحنا من أنشطة إلى ما بنحققه من أثر.
1: نعم.
0: فهلأ أنا مثلا كمركز الملك عبد الله، نجاح المركز أنا ما بقيسه بعدد الجوائز أو كم برنامج أو كم دورة تدريبية أنا طرحتها، بل بمدى مساهمة هاي الدورات والبرامج في تحسين أداء المؤسسات
1: فعلا.
0: ورفع جودة الخدمات.
1: فعلا.
0: لذلك
1: فعلا مهم.
0: بالضبط، فالاستراتيجية بتعتمد على منظومة متكاملة أقيس فيها الأداء والأثر. أول إشي إحنا بنقيم المؤسسات زي ما حكيت لك على كافة القطاعات.
1: نعم.
0: في عندي معايير علمية مؤشرات واضحة، وإحنا من خلالها بنزود المؤسسات بتقارير تقييمية فيها نقاط قوة وفرص تحسين.
1: جميل. اليوم لو تفضلي.
0: هي أنا كنت بدي أكمل إنه إحنا بنركز فيها على مدى تحسن جودة الخدمات وتجربة المتعامل.
1: جميل.
0: فهاي البيانات اللي إحنا بنعطيها إحنا بتساعد في اتخاذ القرار.
1: جميل جدا.
0: بنتابع مستويات النضج المؤسسي في الجهات المشاركة معنا بالجوائز.
1: نعم. اليوم أستاذة لو بدنا رسالة يعني باسم مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، إنه ممكن نوصلها للمؤسسات للأفراد ضمن متطلبات المرحلة الجديدة والمرحلة القادمة.
0: هلا احنا دائما يعني بنأكد ان رسالتنا الاساسيه هي ان التميز مش خيار، هو
1: صح.
0: ضروره ملحه زي ما حكيتي انت لمتطلبات المرحله المقبله.
1: نعم.
0: هو مش مشروع بس، يعني هو مش شيء مؤقت ولا بيرتبط
1: مستدام.
0: في مشاركه، نعم، ولا بيرتبط في مشاركه بجوائز او الحصول على اعترافات بالتميز، بل هو ثقافه مؤسسيه قائمه على التعلم مستمر، ابتكار، القياده زي ما حكينا تكون فاعله، والسعي دائما نكون يعني الهدفنا الرئيسي اللي هو تحقيق خدمات افضل للمواطن. فاحنا بدورنا بالمركز ندعو دائما جميع الجهات اللي بتاخذ خدمات المركز واللي مشاركه معنا بالجوائز تتعامل مع مخرجات المركز والتقارير كأدوات للتطوير والتحسين.
1: جميل جميل جدا.
0: ومعالجة التحديات ونعزز فيها نقاط القوة، لأنه أكيد في مؤسساتنا
1: أكيد.
0: ما يدعو لتعزيز نقاط القوة.
1: يعني دائما يحسب لكم في مركز الملك عبد الله الثاني للتميز على هذا الجهد، وفعلا ممكن رفع سوية العمل المؤسسي وممكن خلق حالة من التنافسية المستدامة لحتى يكون فعلا الكل متميز. أنا بدي أشكرك أستاذ بلقيس العضايلي مستشارة العلاقات العامة والاتصال في مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك يا رب، شكرا جزيلا.

0: وختامها مسك اليوم أكيد من خلال نوافذ. واليوم ممكن استمرارية المسار التشريعي، مواكبة متطلبات التحديث الإداري والمؤسسي. شفنا يوم أمس صدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من تموز لحتى يتم النظر في حسبة من مشروعات القوانين واللي بتمس قطاعات جدا حيوية. نحكي عن الإدارة المحلية، التعليم العالي، الملكية العقارية، العمل المهني وضمان الجودة، إلى جانب مشروع إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. للوقوف اليوم على دلالات يعني الدستورية والتشريعية لهذه الدورة الاستثنائية، انعكاستها على أولويات المرحلة المقبلة، أكيد بسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتور محمد حسين المجالي، أستاذ القانون الإداري والدستوري المشارك. يسعد صباحك دكتور، يعطيك العافية. يسعد صباحك.
1: يا مرحبا.
0: نعم، اليوم لو بدنا نتحدث عن ممكن الدلالة الدستورية والسياسية لدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية في هذا التوقيت، ورح نتطرق أيضا يعني مشروعات القوانين المدرجة إلى أي مدى تعكس أولويات الدولة في مسارات التحديث الإداري أو حتى التشريعي. تفضل دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعني يعقد مجلس النواب ثلاث أنواع من الدورات: الدورة العادية وهي المتعارف عليها والتي تم عقد دورتين للمجلس الحالي، وأيضا يعقد المجلس دورة غير عادية، وأيضا يعقد المجلس نوعا ثالث من الدورات ألا وهو الدورات الاستثنائية. الطبيعي الدورة الاستثنائية لها ضوابط محددة دستوريا في نص المادة 82 من الدستور الأردني، والتي بإيجاز جاء بها أنه للملك، بمعنى أن هنالك سلطة تقديرية لجلالة الملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة أيضا بإرادة ملكية. بمعنى أن مسألة الدورة الاستثنائية هي تدور وجودا وعدما عند تقدير جلالة الملك، ومن ثم بالإضافة إلى تقدير جلالة الملك أن يكون هنالك معيار يسمى بمعيار الضرورة الدستورية. وهنا الضرورة الدستورية في نص المادة 82 هي الضرورة الدستورية ذات الطبيعة التشريعية، بمعنى أن هنالك ثمة مجموعة من التشريعات ينبغي أن يتم مرورها بالقنوات الدستورية من مرحلة من مرحلة الاقتراح إلى مرحلة الإقرار، ثم إلى مرحلة التصديق والإصدار كما نص عليها

0: الدستور الأردني.
1: نعم.
0: والمتبصر بالقوانين التي تم بيانها بالإرادة الملكية يتضح لنا أن هذه القوانين هي قوانين غاية في الأهمية، لها مجموعة من الدلالات الدستورية المتمثلة على سبيل المثال بإعادة ترتيب الأجندة الوطنية، تعزيز فكرة الدولة المستمرة، أيضا توجيه الحوار السياسي نحو ملفات محددة، وأيضا اختبار الجاهزية المؤسسية والبرلمانية.
1: نعم نعم.
0: إضافة إلى إدارة التوقعات السياسية والاقتصادية للمرحلة القادمة. فهذه هي فلسفة نص المادة 82 من ناحية دستورية أختي العزيزة.
1: نعم. قانون الإدارة المحلية وأيضا قانون الجامعات، ورح يكون في هناك سؤال خاص بقانون الجامعات من خبرتك كأكاديمي دكتور، بس اليوم يعني بنحكي عن ملكية عقارية، عمل مهني، اليوم قديش يعني أخذنا أهمية طرح مثل هذه القوانين ضمن دورة استثنائية، هي ممكن صفة الاستعجال أم للضرورة؟
0: أنا أعتقد يعني أن المسألة مجتمعة ما بين معيار الضرورة وما بين معيار الاستعجال، خصوصا إذا علمنا أن المجالس البلدية الآن تدار بطريق التعيين، وطريق التعيين هو طريق إنجاز التعبير ينافي الديمقراطية المحلية والحكم المحلي والإدارات التي تقوم بتقديم الخدمات. فنحن دائما نقول ونكرر أن النائب لا يقدم الخدمات، النائب يراقب ويشرع.
1: نعم، نعم.
0: أما الخدمات فسندا إلى نص المادة 121 من الدستور الأردني فهي الجهات المخولة بتقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين والتي كفلها الدستور. أما عن مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية فهو ما زال في المرحلة الأولى، وهي يعني مرحلة الاقتراح، فطالما أن القانون في مرحلة الاقتراح هذا يعني أنه لم يبزغ فجره بعد.
1: نعم.
0: وهذا
1: نعم.
0: يعني أنه يخضع لمجموعة من المناقشات السياسية والاقتصادية.
1: نعم.
0: ومن أبرز المسائل أنا كشخص أكاديمي ومختص في القانون الإداري التي يجب على السلطة التشريعية أن تأخذ بها هو أولا أن يكون هنالك مواءمة ما بين القانون مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
1: فعلا.
0: هذه النقطة الأولى. ثانيا لابد من ربط الإدارة المحلية بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
1: نعم.
0: ومن ثم لابد من الانتقال من الإدارة المحلية الخدماتية إلى الإدارة المحلية التنموية، وهذا ما هو بارز وواضح في مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
1: نعم نعم.
0: ثم يجب أن يقرأ قانون الإدارة المحلية بالتزامن مع قانون هام جدا وهو قانون مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، فلا يمكن أن يقرأ هذا القانون بمعزل عن قانون مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص.
1: نعم. نعم.
0: أيضا عن قانون الأحزاب السياسية، عن قانون الانتخاب إلى آخره من هذه القوانين والتي هي نواة التحديث السياسي وفقا لرؤية جلالة الملك المعظم.
1: نعم.
0: هذا بالإضافة أختي العزيزة إلى أن هذا القانون كما هو متوقع أنه فيه نية للانتقال من بناء شرعية الأداء إلى بناء شرعية الرقابة الإدارية الصارمة.
1: نعم.
0: وهذه نقطة أيضا غاية في الأهمية.
1: نعم.
0: فيصبح المجلس البلدي هو من يراقب أولا قبل الرقابة المركزية من قبل ديوان المحاسبة.
1: نعم.
0: أو من قبل وزارة الإدارة المحلية.
1: نعم.
0: ومن ثم من الواضح لدينا من خلال يعني قراءة مسودة مشروع القانون أن هنالك انتقال من نموذج رئيس البلدية المدير إلى رئيس البلدية الموجه، وهذا يعتبر انتقال هام جدا، بمعنى أنه يبدو أن المشرع الأردني ينوي الانتقال إلى نظام المجلس المدير كونسل مانجر سيستم، وهذا نموذج راقي جدا مطبق في بعض الدول، ومن شأنه إن شاء الله تعالى أن يؤدي إلى تعزيز الحكم المحلي وإلى تعزيز الإدارة المحلية بما يعود قطعا بالنفع على المجتمع المحلي.
1: نعم. من وجهة نظرك اليوم الأكاديمية دكتور كأكاديمي ومتخصص بالقانون الدستوري والإداري، بدنا اليوم شو أبرز المسائل المتعلقة أيضا بمشروع قانون معدل لقانون الجامعات؟ هالجزئية جدا مهمة.
0: نعم أختي العزيزة، الآن قانون

0: الجامعات هو يعني هو قانون معدل
1: نعم
0: وليس كما الإدارة المحلية
1: المشروع
0: سيتم
1: كان
0: إلغاء
1: جديد.
0: القانون السابق، وهذه نقطة هامة جدا، بمعنى أن التعديل سيمس مجموعة من النصوص وليس
1: النصوص
0: النصوص
1: كاملة.
0: القانون برمتها.
1: نعم
0: من الطبيعي والواضح من خلال يعني قراءة مسودة مشروع القانون، نحن الآن نتحدث أختي عن مسودة مشروع قانون، ونحن ما نريد بيانه في هذه الدقائق المعدودة أن ثمة مجموعة من المسائل لا بد أن تعرض على طاولة المناقشة والتصويت من قبل السلطة التشريعية، أولا مجلس النواب ومن ثم مجلس الأعيان. فأولا هنالك توجيه يتعلق بمسألة الحوكمة، ومسألة الحوكمة في دول العالم تأخذ ثلاثة أنماط. نمط الاستقلال الكامل وهو غير متصور في النظام الأردني، حيث أن الجامعات لها استقلال إلا أن هذا الاستقلال يكون استقلالا نسبيا. فالمشرع الأردني في قوانين الجامعات المتواترة يأخذ بالنموذج المختلط، بمعنى أن الجامعة ترشح والدولة هي التي تعتمد في النهاية. ومن ثم هذا النموذج يعتبر نموذج وسطي ما بين الاستقلال الكامل وما بين النموذج المركزي، والذي من خلاله يتم اتخاذ كافة القرارات من خلال وزارة التربية والتعليم والتنمية البشرية. تمام؟ هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لابد من وجود معيار حقيقي لاستقلال الجامعات، طالما أن المشرع يقول أن الجامعة لها استقلال مالي وإداري، فهذا المعنى القانوني الدقيق يوجه لنا مجموعة من الأسئلة يجب أن تكون على طاولة النقاش لدى أروقة السلطة التشريعية. من يضع السياسة الأكاديمية؟ من يملك الموازنة إقرارا وتنفيذا؟ من يقرر التعيينات والترقيات الأكاديمية؟ فهذا المعنى الحقيقي للاستقلال الذي يجب أن تتمتع به الجامعات، سواء كانت الجامعات الرسمية أو الجامعات الخاصة. ومن ثم القانون من شأنه طبعا، وهذا شيء مفترض، أن يوسع من نطاق تطبيق القانون ليشمل الأكاديميات والكليات الجامعية. النقطة هنالك أخت العزيزة نقطة غاية في الأهمية، يعني ممكن الوقت لا يسعفنا للبحث في جملة كبيرة من التفاصيل، لكن في نقطة غاية في الأهمية، وهي أن القانون مسودة القانون المعدل يعني تعزز من مسألة تسمى بتعزيز الاستثمار الأكاديمي وتنويع مصادر دخل الجامعات. هذه النقطة أنا أجد أنها أكثر نقطة ذات طبيعة حساسة في مسودة مشروع القانون المعدل، حيث أن مسألة العائد المالي وتغليب البرامج الأكاديمية على التخصصات الأساسية، ومن ثم مسألة ضبط التخصصات وضبط البحث العلمي لكي يقترن بالجانب الاقتصادي، هذا من شأنه أن يؤدي إلى ما يسمى بتضارب المصالح، والمسألة دقيقة جدا. فمسألة تضارب المصالح هي جريمة نص عليها المشرع الأردني، وتعتبر من جرائم الفساد، وهي متصور حدوثها في الجامعات الرسمية وأيضا في الجامعات الخاصة. فمسألة تعزيز الاستثمار، أنا شخصيا كأكاديمي ومتخصص أجد أن هذه النقطة يجب أن تكون بالنزر اليسير وفي نطاق ضيق ومحدد بطريقة واضحة لا تحتمل التأويل، وإلا سوف نكون أمام ملفات واسعة من التضارب المصالح، والتي بالنتيجة قد تؤدي إلى فساد إداري ومالي في أبرز مجتمع في الدولة، ألا وهو المجتمع الأكاديمي.
1: الجامعة والأكاديمي. نعم، لو بدنا يعني دكتور هيك يعني على عجالة، دستوريا اليوم شو خصوصية عمل مجلس الأمة خلال هذه الدورة الاستثنائية؟ يعني شو الفرق بين عمله بهذه الدورة وما بين عمله في الدورة العادية؟
0: نعم، الآن الوضع الطبيعي بالدورات العادية أن مجلس الأمة له الصلاحية المطلقة بممارسة عملية الرقابة والتشريع،
1: نعم،
0: وهذا واضح من النصوص الدستورية. أما عن المرحلة الحالية فهي مرحلة تتعلق بدورة استثنائية حضر الدستور الأردني على مجلس الأمة أن يناقش أي مسألة تخرج عن ما ورد في الإرادة الملكية السامية بدعوة المجلس إلى الانعقاد بدورة استثنائية، بمعنى أن الدورات الاستثنائية الإرادة الملكية السامية تبين المسائل التي يجب أن تبحث، وهذا على

0: بخلاف الدورات العادية والتي يمارس المجلس صلاحياته المحددة دستوريا بطريقة أوسع.
1: نعم.
0: فيمارس الرقابة ويمارس التشريع وفقا لما يرتئيه المجلس. لكن الآن الرؤية هي رؤية جلالة الملك من خلال الإرادة الملكية السامية، فالمجلس يجب أن يقوم بإنجاز ما ورد في الإرادة الملكية السامية، ويحظر عليه أن يتجاوز ما ورد في الإرادة الملكية السامية تحت دائرة بطلان العمل التشريعي الدستوري، وهو ما يسمى بفلسفة القانون الدستوري بالجزاءات الدستورية التي ينص عليها الدستور الأردني. وطبعا طبيعي أنه هذه الدورة لن تتجاوز يعني 30 أيلول، لأن المجلس سوف ينعقد في دورته عادية، فثمة يعني فسحة من الزمن لمناقشة مشاريع القوانين، سواء القوانين المستحدثة أو القوانين الملغية أو القوانين المعدلة. والحكومة أنجزت الدراسات وأنجزت الأسباب الموجبة وأنجزت أيضا اطلاع استطلاعات الرأي، وأعتقد أن الحكومة قد قامت بدورها بطريقة جيدة جدا، والآن الكرة في ملعب السلطة التشريعية، وهي السلطة الأم للتشريع وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
1: يعني إن شاء الله ربي أنه نشوف مخرجات تعكس لنا ممكن بيئة تشريعية جدا متوازنة. أنا بدي أشكرك يا دكتور محمد على هذا الطرح الطيب.
0: إن شاء الله، وأنا يعني كل أمل إن شاء الله تعالى أن نلتقي بعد إقرار هذه القوانين
1: أو
0: أن نلتقي أثناء مناقشة
1: بإذن الله
0: القوانين من قبل مجلس النواب لكي نبرز أهم النقاط التي يجب أن يتم مداولتها. شاكر لك أخت العزيزة إتاحة الفرصة لي بإبداء الرأي حول هذه المسائل.
1: يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور محمد حسين المجالي، أستاذ القانون الإداري والدستور المشارك، شكرا لك.
0: أهلا، العفو، بأمان الله.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو. إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. وزارة الخارجية تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وآخرها التوغلات في محافظتي درعا والقنيطرة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية داخل لبنان بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف جميع الهجمات واستئناف المحادثات في الدوحة غدا لبحث الخلاف بشأن مضيق هرمز. محليا، بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام الذي تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة. مستشفى عمان الميداني يستقبل أول حالة مرضية في قسمي الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة ضمن خطة وزارة الصحة لإعادة تشغيل المستشفى وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية الحكومية. وفي الختام، طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في مناطق البادية الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز في أمان الله.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: بسم الله نبدأ مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامج متابعات. يسعد مساكم وين ما كنتوا، وأهلا وسهلا بكم بهذا اللقاء الذي يجمعنا مع وجهين شابين سعداء أنه إحنا نكون معهم، سعداء أنه إحنا نكون أذان صاغية لما سوف نتناوله خلال هذه الحلقة. لكن الحماس يدفعنا لأن نحيي فريق عمل هذه الحلقة بمعية مهندسنا عمر الكركي بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. وشكر الموصول مستمعينا مشاهدينا للعزيزة نجود المجالي التي تتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بصوت وصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. وكرما لا أمرا تابعونا كذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. وباسمكم جميعا دعونا نرحب نحيي الشكر الموصول لمن حضر معنا في هذا اللقاء، ولنبدأها بمعية الأستاذة بيسان مازن الشريف والأستاذ سيف وائل مدانات، وهم الشركاء المؤسسين لمبادرة بروجكت سي. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم معنا هذه الحلقة.
5: أهلا فيك.
4: إذن لنطلعكم أكثر مستمعينا، مبادرة مشروع البحر بروجكت سي، نشوف شو هالمبادرة، نشوف الزخم، نشوف أيضا الثقل لعديد من الأهداف اللي حاولوا الشباب هون ومع شركائهم وزملائهم أيضا العمل على تنفيذها، وذلك في خليج العقبة. لنبدأ حديثنا بمعية الأستاذ سيف وائل مدانات، أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا.
4: يعني هالطاقة الرائعة، الطاقة الشبابية، وما بننسى أيضا الروح الرياضية هي قلبا وقالبا ومضمونا لدى سيف، وأحلى رياضة هو بمارسها هي الغوص من أعوام طوال. والفكرة الرائعة اللي إحنا وجدناها إنه هي في صلب العمل البيئي. تفضل.
6: شكرا ست وفاء، ونشكر الإذاعة الأردنية والقائمين على البرنامج وبرنامج متابعات. إحنا بالنسبة لنا أنا وبي

0: إنسان التسليط للإعلام والإذاعة الأردنية، لأن هذا يعني وسام على صدرنا وبيساعدنا ننشر يعني رسالتنا في العمل التطوعي في مجال البيئة البحرية. مشروع البحر أو بروجكت سي هي بدأت كمبادرة شبابية مني أنا وبيسان. التقينا في خليج العقبة، أنا وبيسان غواصين من 15 سنة، والتقينا في خليج العقبة في ظل جائحة كورونا في سنة 2020، وفي إحدى يعني في إحدى المرات اللي كنا بنغوص فيها في أجمل مواقع الغوص اللي هي بنسميها كينج عبد الله ريف، أصلا سميت باسم جلالة الملك عبد الله لأنه للتنوع البيئي الموجود في هاي نقطة الغوص. تفاجأنا بكم النفايات اللي كان متراكم في في في في خليج العقبة، وبس طلعنا من يعني في حتى في داخل الماء بدون ما نتكلم مع بعض، أنا وبيسان بلشنا في انتشال النفايات البلاستيكية، وهذا إشي مش غريب عن أي شخص بغوص لأنه بحب البيئة البحرية، لكن ما كان معنا لا معدات ولا كان معنا أكياس إنه نأخذ الكمية الكبيرة. فبس طلعنا من الغطسة هاي بالذات قررنا إنه إحنا نعمل إشي ونقوم بإشي للحفاظ على البيئة البحرية. فقررنا أن ندمج شغفنا كغواصين بترك أثر إيجابي في البيئة البحرية.
1: يمكن لنستمع لي بيسان، وإحنا سعداء أيضا مستمعينا الكرام أنه نشوف هالشباب الأردني الواعي المدرك لأهمية العمل، المدرك لأهمية الانتماء للمكان. يعني نؤكد حتى لو كانت هذه المبادرات هي بدايات بسيطة، إلا أنه بالهمة العزيمة القلب الصادق في العمل أكيد رح تتطور وتنتج أكثر وأكثر. فبيسان، بيسان الشريف مستمعينا الكرام، من المؤسسين لهذه المبادرة، نحكي شوي ما الشغف أو ما الدافع اللي دفعك أنه تكوني أنت نعم من مؤسسي هذه المبادرة، وأيضا مهارة الغوص والاستمتاع في هذه الرياضة وهي أهم الرياضات المائية في خليج العقبة على وجه الخصوص.
2: دائما بنحكي أنا وسيف إنه إحنا محظوظين قدرنا إنه إحنا ندمج شغفنا مع ترك أثر إيجابي. فأتوقع يمكن إحنا كنا بالسنوات الماضية عم ندور على هاي المساحة إنه نقدر إحنا نفرغ هاي الطاقات بإشي بيعني لنا. والحلو بالموضوع إنه هي بلشت كمبادرة بس بعد سنة قررنا إنه سيف إنه سجلها شركة غير ربحية ونركز على نقاط معينة عشان نقدر إحنا نفيد عدد أكبر. فصرنا أول إشي نركز عليه هو التعليم ونشر الوعي، فصرنا نروح المدارس نحكي مع الأطفال من عمر 3 و 4 سنوات up to 18 سنة، وطلاب جامعة وحتى شركات تدعينا إحنا نعطي محاضرات توعوية للحماية على البيئة البحرية. أنشرنا كتابين للأطفال برضو بيحكوا عن مشكلة النفايات والبلاستيك وأثرها على البيئة البحرية وكيف إحنا ممكن نكون جزء من التغيير. ومع الوقت القيم تاعتنا كبرت وصرنا كتير نركز على تمكين المرأة عن طريق رياضة الغوص، لأنها ما بعرف ليه متعارف فيها أنه هي محتكرة من الرجال حول العالم يعني.
1: شفنا.
2: نعم. وكمان كتير بنركز على أنه إحنا ندعم المجتمع المحلي عن طريق أنه إحنا نخليهم يكونوا جزء من التغيير والحملات تاعتنا.
1: نعم. يعني جميل جدا مستمعينا الكرام، لكن نتساءل، إذا هذه هي البدايات وهذه هي الشركة الريادية من نوعها اللي بتحمل بروجكت سي، كيف يمكن أو أنه شو أنتوا اتبعتوا من أسلوب حتى تجمعوا أكبر عدد ممكن من الناشطين أو الناشطات في هذا المجال معكم في عديد حملاتكم؟
0: الحلو في موضوع شركة بروجكت سي إنه إحنا قدمنا حل أو قدمنا مشكلة مع حل عملي في تنظيف جوف البحر. كانت أول حملاتنا فيها لما أعلننا عنها، حتى ما كان عندنا صفحة ولا كان عندنا اسم شركة، أعلننا فيها عن على منصات التواصل الاجتماعي، منصتي أنا الخاصة وبيسان، دعوة أنه بدنا نعمل حملة لتنظيف جوف البحر. كان معنا بأول حملة 15 شخص، تفاجأنا بوجود عدد 15 شخص، كنا متوقعين أنه يمكن يجي شخصين أو ثلاثة أشخاص. اليوم صار عددنا 850 شخص من أكثر من 58 دولة حول العالم، و 50% من المشاركين معنا من السيدات النساء. وعملنا خمس حملات بمشاركة سيدات فقط، وكانت الأولى من نوعها ب 2021. أنا بتوقع الطريقة الجذب لنا كانت وجود شاب وفتاة أولا في المبادرة.

0: وجود بيسان حمس كثير من السيدات والفتيات انه حتى يجوا معنا ويحسوا انه في امان, في مساحه امنه للغوص لهم. وشجعت كثير كمان من السيدات اصلا يقبلوا على اخذ شهاده الغوص. غير هيك اتوقع الطريقه اللي احنا بنطرح فيها المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي عندنا شجعت الناس. واحنا الشعب الاردني طبعا تعرفي شعب مثابر وبحب اصلا دائما, يعني النخوة عنده عالية, بحب دائما يساعد ويبادر. فبشكل يومي بيجينا احنا مئات المسجات والرسالات انه كيف ممكن نتطوع معكم. والحمد لله زي ما بحكي لك احنا اكثر من نص المتطوعين اللي كانوا عندنا اصبحوا غواصين بس عشان يشاركوا معنا. فاتوقع هي الطريقه اللي احنا يعني من بنقدمها والمحتوى اللي بنقدمه بيخلي الناس تتشجع يشاركوا معنا.
1: والحلو بس عفوا منك, لا بس الحلو كان انه ما كانت تقتصر على انهم يكونوا معنا بس كغواصات. في من الغواصات اللي معنا صاروا مدربات غوص, في منهم صاروا مثلا مصورين تحت الماء, في منهم صاروا مثلا مدرسين او بيشتغلوا بالابحاث البيئه البحريه كمان يعني. فحلو انها فتحت مساحة إنه الواحد شوي يطلع خارج نطاق المألوف يعني بهذا المجال.
2: طيب مستمعينا يمكن هي البدايات وأنه الإعلان عن حملة من أجل تنظيف الشواطئ, شواطئ خليج العقبة واللي كان لها الدعوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي, وهذا التفاعل الكبير اللي أتى به الشباب من أجل أن يشاركوا سيف وبيسان في عملية تنظيف الشواطئ. طيب في جانب آخر لمست لكم من خلال عملكم ضيوفي الكرام بأنه كان الاهتمام بتسليط الضوء حول بيئة خليج العقبة المناسبة لنمو الحياد المرجاني. الأجمل من ذلك مستمعينا الكرام هي تقديمها بصورة تجذب العقول وتلفت الألباب في هذا الموضوع من أجل الاهتمام, وأيضا من أجل تسليط الضوء لتلك الثروة التي تحتضنها أو يحتضنها خليج العقبة لهذا التميز الرائع. فمن؟ نعم نتحدث في هذا الجانب, وإحنا بندعوكم أنه تابعوا صفحتهم سواء أو حساباتهم عبر التطبيقات الأخرى للاطلاع أكثر وأكثر, لأنه يمكن حجم العمل لا يمكن أن نختصره خلال هذه المدد من البث. تفضلي بيسان.
1: صح, دائما إحنا بنحكي هو الساحل اللي أنا في العقبة هو بس 27 كيلو ولأنه مش يعني مش كتير هالمساحة الكبيرة فإحنا لازم كتير نحافظ لأنه هو كتير مميز والبيئة البحرية كتير فيه مميزة والمرجان اللي فيه كتير مميز وكتير بيجي باحثين وبيعملوا دراسات من الخارج عشان يشوفوا إيش السر بالتميز تبع المرجان اللي عندنا واكتشفوا أنه مثلا المرجان عندنا بيستحمل درجات حرارة كتير أعلى من المرجان حول العالم, فهذا بيعطي أمل للمرجان في الأرياف الثانية وفي المحيطات الثانية حول العالم. فإحنا دائما على اطلاع, أنا وسيف دائما بنحكي نعمل هاي الدراسات وإحنا بندرب حالنا وبندرب المتطوعين اللي معنا عشان دائما نضلنا على تواصل على إيش عم بيصير حول العالم من دراسات وأبحاث
2: نعم فيها
1: من هذه ال
2: طيب على 800 نعم
0: بالإضافة اللي حكته بيسان اللي هو إحنا الأردن وخليج العقبة بالذات فيه أكثر من يعني بالتحديد فيه 157 نوع من أنواع المرجان الصلب وتقريبا أكثر من 120 نوع من المرجان الطري اللي بنسميه السوفت كورل وأكثر من 500 نوع من الأسماك والأحياء البحرية. وزي ما حكيت لك بيسان إنه المرجان أصلا هو الأساس لتوليد أو نحكي بتزويد الكوكب الأرض بأكثر من 50% من حاجته بالأكسجين. فموت المرجان عالميا يعتبر كارثة بيئية ويعتبر شيء يعني بلا عودة لنحكي للبشر. فوجود حيد مرجاني مميز كالحيد المرجاني الموجود في العقبة هاي تروي يعني من الثروات الكبرى للأردن للعالم بالأجمع.
2: نعم يمكن حاولت دائما التسويق والترويج للأنواع الفريدة من نوعها, بل أن الألوان المميزة التي يحملها الحياد المرجاني مستمعينا الكرام في خليج العقبة من خلال التصوير ومن خلال أيضا المشاركين المتطوعين. ويمكن هالموضوع كله مستمعينا أو هذه الرحلة كلها برمتها هي أتت من باب التطوع. ماذا عن 850 شخص يا سيف, وخاصة أنه في هنالك جنسيات من دول العالم؟
0: صحيح يعني هذا إشي دائما بيستوقفنا أنا وبيسان

0: وإحنا الحمد لله يعني فخورين وشاكرين لرب العالمين إنه إحنا قدرنا نوصل لجميع العالم في التطوع عنا. وفي ناس إجت سافرت خصوصا للأردن أو كانت موجودة بالأردن وسمعت عن حملاتنا وشاركونا. وجود مشاركين من 58 جنسية لإلنا بتبين أنه فعلا بينت حجم الشغل والعطاء من شاب وصبية أردنيين قدروا يوصلوا يروجوا للخليج العقبة، للغوص في العقبة، للتطوع في خليج العقبة. وضروري جدا كمان أنوه أنه تلوث البحار والمحيطات هي مش مشكلة أردنية فقط، هي مشكلة عالمية.
1: نعم.
0: احنا بشكل يومي بدخل بحارنا ومحيطاتنا 8 مليون قطعة بلاستيك. يمكن احنا بالأردن نقطة من في بحر النفايات في مجال التلوث البيئي في للدول المتقدمة. فاحنا دائما نستوقف انه كيف عن جد شاكرين لرب العالمين انه احنا قدرنا نوصل صوت الأردن وصوت العقبة وخليج العقبة والبحر الأحمر لجميع العالم.
1: وانت عارفة النفايات اللي سيف بذكرها 70% منها من البلاستيك، 70%. فاحنا بنحاول كمان نسلط الضوء انه احنا كيف نتفادى من المشكلة من أساسها، انه احنا نحاول نتفادى نستخدم البلاستيك من أساسه، لانه كثير صار في حلول هيدا
2: وطرح بدائل اخرى لاستخدام البلاستيك. او حتى مستمعينا
0: وتقريبا هم جميع المتطوعين اللي عندنا صاروا مجتمع واعي بيئي. يعني هذا اهم إشي، انه احنا بنعتبر جميع المتطوعين هم سفراء للبيئة وللبيئة البحرية. احنا في البداية انا وبيسان ما كنا واعيين بيئيا لما بلشنا يعني بروجكت سي، ما كنا بهذا القدر من الوعي البيئي. اليوم احنا تصرفاتنا انتقلت لعائلاتنا، لجيراننا، للمجتمع اللي حولينا، وكل متطوع طبق هذا الشيء. فاحنا بنعتبر انه جميع المبادرين سفراء لبروجكت سي.
2: يعني هل عمل مستمعينا الكرام اللي اتى من باب التطوع لكنه حمل واخذ على محمل الجد وبالتالي او الجد في هذا الموضوع، حتى انه يكون في هنالك يعني دائما تغيير للسلوك، دائما يكون في هنالك استجابه لثقافه مجتمعات. ويمكن يعني مدينه العقبه مستمعينا الكرام وخليج العقبه على وجه الخصوص يستحق الكثير الكثير، لانه المساحه المتاحه هي مساحه نوعا ما محدوده، وبالتالي يجب العمل على استخدام امثل لكل هذه الموارد التي تخدم نمو واستدامه الخليج و الكائنات الحية أو الكائنات البحرية أجمع. ما لمست أيضا كذلك الحال هو الاهتمام في الأيام العالمية ذات العلاقة في البيئة. إذا كان اليوم العالمي للمحيطات وذلك النشاط المرتبط ببروجكت سي في هذا المجال، أو اليوم العالمي للبيئة واللي نادى إلى الحد من استخدام البلاستيك، حتى أتى من الحال أنه يكون في هنالك حقائق علمية تقدم حتى تحاكي العقول، الحقائق العلمية اللي يمكن رسمها سيف وبيسان بعديد من الوسائل، وصولا انه يعني غاية توصل الى اكبر عدد ممكن. فماذا تقدمان في هذا الملف؟
0: بيسان بدك
1: تفضل. بنعزل مع بعض.
0: احنا بالنسبة لنا البلاستيك هو يعتبر من افضل الحلول عالميا تتوقعها البشر في الثورة الصناعية، لكن للأسف اكتشفنا انه البلاستيك هو من أسوأ الحلول اللي تعامل فيها البشر، لانه صار يستخدمها الناس بشكل كتير كبير. وللأسف المادة البلاستيكية بتحتوي على اكثر من 10,000 مادة سامة فيها، ووجودها في البحر بتخلي هاي المواد السامة تنتشر في المياه البحار والمحيطات، وعم بتسممنا وبتسمم المرجان. والبلاستيك الأسوأ منه هو تحول البلاستيك لما ينكسر لجزيئات البلاستيك بيسموها المايكرو بلاستيك أو البلاستيك الدقيق. وللأسف اكتشفنا في آخر الأبحاث وجود البلاستيك في أجسامنا جميعا، وهي عم بتأثر بشكل مباشر على الأمراض. وممكن نحكي كمان أنه البلاستيك بياخد أعوام ومئات الأعوام
2: حتى يتحلل. صحيح. وبالتالي تراكم البلاستيك مستمعينا الكرام على مر على مر
1: طبعا هو استخدامه كتير زاد بعد جائحة كورونا. يعني احنا لاحظنا الفرق يعني من لما بلشنا،
2: وخاصة الاعتماد على انه يكون هنالك التقليل من الاستخدام المشترك للأوعية والأواني.
1: طبعا
2: لجأنا الى ذلك من المنتجات.

0: طيب، يمكن الحديث يطول مستمعينا الكرام، وجوانب عديدة لابد أن نسلط الضوء فيها، ولي أن أتحدث عن تلك الحملات. ويمكن تابعت أنا حملات كثيرة لكم بعدين ما شاء الله، يعني الكبير والشاب والفتى والأطفال، يمكن كان عندهم وعي
1: صح.
0: وكان لهم مشاركات. هذه الحملات كيف يتم الإعلان عنها؟ كيف يتم تنظيمها؟ أين هم الشركاء؟ وبالمناسبة هذه الشركة غير الربحية، نؤكد على هذا المجال، هي تعمل كل هذه الأنشطة من باب التطوع. نعم،
1: من باب تعزيز ثقافة العمل المجتمعي. احنا
0: نعم،
1: بنحكي هذا اشي كتير احنا بنركز عليه. احنا بالعادة بنعلن عن حملاتنا عن طريق المنصات بتاعتنا، يا التواصل الاجتماعي او عنا بيكون على الواتساب، بيكون عنا فيها انه كل المتطوعين بيكونوا على الجروب، نعلن فيها كل اول شهر تقريبا، وبنفتح الباب لمثلا 20 ل 25 متطوع، كلهم بيكونوا مرخصين. هذا اول شرط عنا، انه كل متطوعين
0: معداته معه،
1: مو شرط، احنا بنوفر المعدات، احنا بنوفر المعدات والقارب، احنا بنغطي كل التكاليف، بتكون مغطية من عنا، يعني حتى مشاركة المتطوعين هاي بتكون ما إلها أي تكاليف لإلهم. فإحنا بنكون في جهات داعمة لإلنا، في شركات خاصة بتدعمنا وبتكون مغطية كل التكاليف منها، فبيسجلوا هم بناء على الشهادة تاعتهم. وفي عنا أطفال من 10 سنوات، هذا أصغر عمر إحنا بنستقبله، وعنا أكبر عمر كان 65 سنة، أتوقع 65 سنة. فهذا الحلو إن هي كانت تدمج يعني جميع الفئات العمرية كمان
0: فيها الحملات. أيضا مستمعينا الكرام، هي لا تقتصر فقط على مثلا إزالة المواد البلاستيكية المستقرة في قاع الخليج أو حتى مستقرة على الشعاب المرجانية وغيرها، هنالك مخلفات عمليات الصيد، هذا جانب آخر، الشباك، الخيوط التي تعلق في العائلات المرجانية أو حتى الامتداد المرجاني، ويمكن هذا بيأخذ وقت طويل من أجل عملية الإزالة، من أجل عملية تحرير العديد من الشعاب المرجانية التي قيدت فيها. وإلكم أيضا أستاذ سيف، إنه بعض الفيديوهات اللي بتصور الواقع وبتصور أيضا جمال المكان، يعني رغم هذا التلوث الكبير إلا أن هنالك جمالا فريدا يتواجد في هذه المناطق وفي الخليج على وجه الخصوص.
2: صحيح. هلا ذكرتي موضوع خيوط الصيد وحتى كمان صخوات الصيد اللي هو عبارة عن نوع من أنواع الصيد الممنوع اللي هم بيقوموا فيه بعض الأشخاص. طبعا تتطلب منا خبرات معينة، إنه حتى لنحرر السمك اللي بيكون مثلا بعض الأسماك اللي أصلا لا تؤكل، هي أسماك زينة بتدخل في سخوات الصيد، أو حتى اللي نحكي الحبال الصيد والهوكس تبعت الصيد. كمان كانت بيسان شاركت في تحرير واحد من الأحياء البحرية، الأخطبوط كان عالق في صنارة صيد في تمه، وتقريبا أخذت أكثر من 45 دقيقة تحرير الأخطبوط من الصنارة اللي كانت عالقة في جسده. خيوط الصيد تحتاج خبرة وشهادات حتى متطورة وعالية، لأنها بدك وقت وبدها تأني وصبر عشان ما نأذي الأحياء المرجانية. ولهذا السبب إحنا بس المتطوعين عندنا لازم يكون عندهم شهادات في الصيد، أولا حفاظا على بيئتهم، وثانيا حفاظا على البيئة البحرية، لأنه الحياد المرجانية بتأخذ آلاف السنين لتنمو، فممكن حركة واحدة ممكن تأذي حياد مرجاني ترجعنا لورا بدل ما احنا نحسن البيئة البحرية.
0: نعم. ايضا البيئة المناسبة مستمعينا الكرام للقيام بعمليات الغوص، يمكن اذا بتشاركيني بسان حول اشهر الذروة واللي يمكن درجات الحرارة التي تمتاز فيها الخليج دون عن غيره، مناطق في دول العالم لم تستطع أن تحقق هذا التوائم وهذه الحالة البيئية الصحية السليمة للشعاب.
1: صح. هلأ إحنا حملات الغوص تاعتنا بنقوم فيها كل السنة، خلال السنة كلها، كل السنة. وبنحكي دائما انه حتى خلال فترة الشتاء حرارة المي كتير معتدلة بتكون، يعني اقل درجة حرارة بتوصلها 21، فدائما احنا بنروج لهذا الموضوع عن خلال منصاتنا انه بحر العقبة بتضل درجة حرارته كتير معتدلة
0: حتى
1: كل
0: في ذروة اشهر الشتاء،
1: حتى في ذروة اشهر الشتاء،
0: بس حتى
1: طبعا
0: حتى
1: ذروة الصيف بتكون جدا معتدلة يعني محتملة، يعني هو يمكن ذروة تكون شهر 7 و8 و9، بس جدا بتكون محتملة، يعني جدا بتكون
0: ملائمة أيضا.
2: ملائمة. بالعكس، إحنا بنحبها بالصيف،
1: بنحبها بالصيف أكثر طبعا.

0: طبعا لانها اكثر
1: طبعا
0: طيب يمكن مستمعينا الكرام ملف آخر بدنا نطرحه ضمن هذه الحلقة، وهو كيف يمكن انخراط السيدات الشابات في الغوص والغوص البيئي اللي له هدف في عملية عناية بالشعاب المرجانية أو الأحياء البحرية. يمكن المعرفة تتطلب منا الكثير الكثير لهذا العالم الواسع من الحياة البحرية في خليج العقبة. الانخراط أيضا أتى من خلال مستمعينا الكرام جهود بيسان وسيف في وزملائهم أيضا في عملية الترويج لأهمية بداية هي المتعة، وهي التعرف على أسرار هذا الكون وهذا البحر على وجه الخصوص أو الخليج، ومن ثم أيضا قناعة السيدات في أهمية الاستمرار والتطوير من المهارات.
1: صح. هلأ زي ما قلت لك أول ما بدأنا أنا وسيف، يمكن سيف انتبه أول كم من حملة كان يقولي أنت السيدة الوحيدة على القارب، فهذا إشي هيك لفت انتباهنا إنه مش عارفة ليش هي هاي الصورة يعني النمطية المطبوعة أنها رياضة الغوص محتكر من الرجال. فصرنا إحنا نروج أكتر أو نحكي للناس اللي حوالينا يعني في الدائرة تاعتنا أنه ليه ما تجيجوا تجربوا رياضة الغوص هيك. فوصلنا لمرحلة زي ما سيف ذكر قبل شوي أنه هلأ صرنا أكتر من 50% من المتطوعات من الإناث، ودورهم مش بس مهم، هو يعني اللي احنا يمكن حاولنا نثبته انه دورهم زي دور الرجال، يعني ما في، هو مش اقل. يعني هي رياضه طبعا متعبه وممكن تعتبر رياضه شوي خطره، هي رياضه الغوص، بس طول ما الواحد ماخذ يعني
0: ادوات السلامه
1: والسيفتي بالضبط، فالامور يعني هي زيها زي رياضه تانية بتصفي. فدورها كان مهم زينا زي
2: وهي بلورت نحكي مثلا بلورنا قيمة تمكين المرأة. أنا باعتقادي ومن تربيتي بعتبر أنه المرأة مش نصف المجتمع، أنا بعتبر أنه المرأة بالدور البيئي هي كل المجتمع، لأنه المرأة هي الأم والوالدة والمعلمة في المدرسة، وهي اللي موجودة في كل النطاقات اللي هي فعلا يا إما بتحافظ على البيئة أو ممكن تكون مضرة للبيئة، وهاي هي العادات اللي بيكتسبها العائلة كاملة. فأتوقع لهذا السبب احنا كثير اكدنا على موضوع تمكين المرأة، معنا تكوين مجتمع واعي بيئي ويعني تعليم ونشر الوعي. ودائما نحكي لكل الاطفال اللي لما نروح عندهم في المحاضرات نحكي بنركز على الفتيات، نحكي لهم انه انتم ممكن تكونوا غواصات في المستقبل وعم بلاقي رواج كثير كبير هذا الموضوع.
0: نعم. طيب هالحملات مستمعينا الكرام اللي هي أتت بعنوان عريض العمل التطوعي البحث، عملية جذب أيضا الهواة المتمكنين من عمليات الغوص حتى يشاركوا بروجكت سي في عمليات تنظيف الشواطئ اللي هي بتستمر على مدار العام، وإنه المعرفة لهذه الحملات ومتى يتم الإعلان عنها والبدء فيها يمكن من خلال صفحتكم، من خلال حساباتكم الموجودة على التطبيقات الذكية واللي يمكن بيكون في لها روابط للتسجيل.
2: صحيح.
0: وجذب هذا الكم الكبير من المتطوعين اللي ببعض الحالات يصل إلى 850 شخص من 58 جنسية دولية. إذن وصلنا إلى حالة من العالمية اللي بتدفعنا نسأل من هم الشركاء أيضا معكم؟ طيب أنا صراحة يمكن كان إلى برنامج متابعات حديث مع جمعيات بيئية أخذت على عاتقها عمليات تنظيف الشواطئ، الغوص البيئي، يمكن دائما ملف البيئة على وجه الخصوص مع وجود محمية بحرية إن شاء الله هي في طريقها للتسجيل وفي طريقها للحصول على عديد من الألقاب اللي بتسعى المحميات دائما تسجيلها، وبالتالي الوصول إلى حالة عالمية دائما كان ينبه لها جلالة الملك عبد الله الثاني في عديد من الفعاليات وأيضا العديد من الأنشطة لأهمية الاهتمام في هذا الجانب على وجه الخصوص.
2: رح أحكي لك إنه إحنا الحمد لله بنشتغل بالتشارك يعني بشكل كبير مع المجتمع المحلي في العقبة، وفي عنا بعض الشركات أو الشركاء المحليين من العقبة بنوجه لهم التحية، مثلا فريق بلو تيم بقيادة الكابتن علاء الحساسين. نشتغل كمان مع جميع مراكز الغوص، منخاطب المحمية بشكل دوري لما احنا نعمل اي حملة، وفي عندنا صار فورم اردني وطني يعني من ملي بعد كل حملة بيورجي شو نوع النفايات، وهذا بيساعد على الحد منها، وهذا بيساعدنا كمان انه نشتغل بشكل وبايد واحدة حتى مع السلطة ومع جميع الشركاء هناك. وبنفتخر كمان في بداية السنة

0: بداية 2026 بلشنا بالعمل مع مؤسسة ولي العهد في منصة نحن، هي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد. منصة نحن مكنتنا أنه نوثق عمليات التطوع ونعطي شهادات لجميع المتطوعين معنا، وهاي كمان بالشراكة مع وزارة الشباب وبدعم من اليونيسف. مشروعنا إن شاء الله راح يستمر 3 سنوات، والهدف منه تخليص البيئة البحرية وخليج العقبة من أكثر من 75 طن من النفايات البحرية. فإحنا بنعتبر حالنا أنه الواجب الحفاظ على البيئة البحرية مش فقط واجب حكومي، بالعكس هو واجب للمجتمع ولأبناء المجتمع، بغض النظر هم من أبناء محافظة العقبة أو حتى من جميع المحافظات أو حتى زوارها الخارجيين.
1: نعم، وبالتالي هذا الشيء بيدفعني أنه أسأل، لأنه قدمت ملف من أجل المشاركة في جائزة الملك، عفوا جائزة ولي العهد الحسين بن عبد الله للعمل التطوعي، اللي يمكن دائما بيكون في لها فئاتها وبرامجها، وخاصة انه انتم هيكم موثقين من خلال منصة نحن، واذا نظرنا الى هذا الكم من المتطوعين وبالتالي هذا مؤشر قوي لأهمية انه انتم تشاركوا في هذه الجائزة في دوراتها التي يعني يتم عقدها.
2: صح، قدمنا هاي السنة لدورة السنة الجاي
1: إن شاء الله.
2: طبعا لأنه بياخد وقت أنه يكون في داتا وكل إشي مجمع، يعني وعدد متطوعين.
1: نعم، ونكون على المنصة كاملة. صحيح،
2: يعني إحنا صرنا على المنصة من أول السنة يعني، فبتاخد وقت لكل إشي يكون موثق يعني. فإن شاء الله كل شيء دائما نحكي كل شيء بوقته يعني.
1: نعم،
0: بالعكس كل الشركات وكل المبادرات اللي قبلنا بيستاهلوا التكريم، ولما يكون الوقت مناسب إحنا بنتشرف يعني. فإحنا بنقدم بشكل سنوي على الجائزة، ولما يكون لنا إن شاء الله نصيب في الحصول لها بنكون من أسعد الناس أنا وإنسان إن شاء الله.
1: أيضا مستمعينا الكرام، في الآونة الأخيرة شهد خليج العقبة عودة عديد من الأحياء البحرية التي كانت موجودة في سنوات ماضية، عودتها للحياة. معنى ذلك تعافي هذا الخليج أكثر وأكثر، وهذا أيضا جانب يسجل. والأجمل من ذلك مستمعينا الكرام أنه البروجكت حتى لو كان هدفها هي تنظيف وحملات التنظيف للشواطئ والتمكين التدريب والتأهيل، إلا أنها أيضا كان لها جانب مهم في تسليط الضوء حول عودة هذه الأحياء. يمكن هذا الموضوع وهذا الأسلوب عزز من مكانة خليج العقبة سياحيا.
2: نعم، مزبوط. احنا دائما بنحكي كثير بننبسط لما نشوف انه هاي الاحياء البحريه عم تعود، لانه هاي كلها بتثبت انه البيئه البحريه عندنا كثير عم تكون صحيه.
1: نعم،
2: انها هي تجذبهم يعني. فهذا كثير شيء بيبسطنا، يعني هو زي كانه عم بيثبت انه احنا شغلنا عم نعمله ماشيين بالطريق الصح يعني. احنا والجهات المعنيه كلها
0: قياس الاثر يعني. نعم، غير بالزبط. النفايات غير التكافل الاجتماعي، قياس الاثر بيكون بعوده هاي الكائنات. عندنا الدلافين رجعت على
2: بالمئات يعني، هاي السنة
0: الأسماك مثلا زي المانتري، فرس البحر ظهر، حتى كان في عندنا أحياء بحرية قشريات وغيره رجعت للبيئة البحرية، وهذا جدا بفرحنا وبيبين قديش إحنا بيئتنا صلبة وقادر على تحمل الأذى اللي عم بيصير فيها.
1: نعم، وبالتالي مستمعينا الكرام، يمكن إحنا بنتحدث دائما إنه لازم يكون في إلنا مشاريع نتكيف مع التغير المناخي أو المناخي، أو إنه إحنا نخفف من أثار التغير المناخي مرة أخرى. فالمشاريع التكيف والتخفيف يمكن هي من أهم الملفات اللي دائما كل الدول تسعى من أجل أن تعزز موقفها فيها، حتى أمام المجتمعات المحلية، يعني إنه إحنا نقدم الدليل والبرهان أمام الدول الصناعية اللي هي أكثر تسببا في هذا المجال وفي هذه الأثار. فبالتالي نجد أنه السير على خطى ثابتة ضمن برنامج معد، ضمن أيضا أهداف يجب أن نعمل على تحقيقها.
0: صحيح.
1: لي أنا أتساءل أيضا من خلال هالمشروع، هل لديكم الخطة المستقبلية من أجل عمليات التشبيك مع فرق تقوم بنفس عملكم على مدار ساحل البحر الأحمر، حتى تكون مثلا الخبرة متبادلة، النتائج أيضا متبادلة، لا سمح الله إذا كان في هنالك بعض الأثار السلبية أو بعض الأمراض التي سوف تنتشر على طول حاجز هذه السلاسل المرجانية، فماذا تقدمون أيضا؟
0: احنا على اتصال مع كثير من الشركات والمبادرات الدولية على طول البحر الأحمر وحتى في الخليج العربي وفي حتى في ساحل البحر الأبيض المتوسط. والحمد لله.

0: احنا من الشركات يمكن الرائده في مجال الحفاظ على البيئه البحريه، ويعني بشكل اساسي اهداف التنميه المستدامه.
1: نعم.
0: هدف رقم 14 الحياه تحت الماء. فان شاء الله احنا توسعنا لازم يكون مدروس، ولازم يكون على مهل عشان نتاكد انه ما نهمل العمل الاساسي اللي احنا بنقوم فيه في خليج العقبه. وان شاء الله يعني باتصالاتنا وشركاتنا هاي بتسمعوا اخبار جيده عنا
1: ان شاء الله. دائما يعني نتمنى ذلك. اسمحوا لي مستمعينا الكرام، من خلال مهندسنا عمر الكركي اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر، أن نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الجليلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
1: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وكل الترحاب بضيفي في الاستوديو، الأستاذ سيف وائل مدانات وبيسان مازن الشريف، الشركاء المؤسسين لمبادرة بروجكت سي. أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى. إذن بعد أن سلطنا الضوء والدعوات وأنه تتعرفوا أكثر، وخاصة الشباب اللي عنده مهارة الغطس والغوص المائي، الاطلاع على حملاتهم، مشاركتهم، كان شعور جميل جدا، الاستمتاع بالبيئة البحرية، الخلجان وامتدادها من الشعاب المرجانية الكائنات الحية البحرية، يعني جميل جدا هذه التجربة. ويمكن إحنا حلقتنا هي واتت وأتت مع العطلة الصيفية، وأكيد محط أنظار عدد كبير جدا من الأسر الأردنية لمدينة العقبة. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام بهل الشركة ودورها في عملية التشبيك، مأكدين على أنه الموضوع هو تطوع، والتطوع بكل معنى الكلمة في هذا العمل وفي هذا المجال. يمكن يدا بيد حتى ننجز مع كل الشركاء، مع كل الجهات التي تعمل من أجل أن نحافظ على خليج العقبة، إنه تكون بيئة صحية سليمة خالية من أي مظاهر من مظاهر أو من أي نوع من أنواع أو من أي مظهر من مظاهر التلوث. أتابع حديثي، وأكيد أنتم في جعبتكم العديد من المشاريع، العديد من التوسع التطوير كذلك في هذا المجال. تفضل سيد.
3: إحنا من أحد المشاريع اللي عم نشتغل عليها هلا في خليج العقبة هو مجسمات على شكل أسماك موجودة في الشواطئ العامة والخاصة. هي سميناها سلسلة من المجسمات وأعطيناها أسماء عربية أردنية. هاي المجسمات الأسماك بتقلل من أثر التلوث البيئي في البحار. ليش؟ لأنه هي تعمل على يعني هي بتعمل كسلات مهملات للنفايات البلاستيكية، وهاي النفايات إذا إحنا قدرنا نجمعها في المجسمات إحنا تأكدنا إن هي ما رح توصل لقاع البحار. وهدفنا مستقبلا إنه لما نجمع هاي النفايات البلاستيكية إنه نعيد تدويرها ونصنع منها في البلاستيك معادة تدوير عفش مصنوع من البلاستيك. احنا عملنا اول يعني كمان عفش بيئي من البلاستيك المكرر بالتشارك مع الشركات الأردنية والمحلية باستخدام بلاستيك معاد تدويره من عمان أو من البر وليس من البحر.
2: نعم، يعني على جوانب الشواطئ.
3: صحيح. هلا على جوانب الشواطئ الهدف إنه مجسمات الأسماك تجمع كمية كبيرة ونصفي بكل فترة نعمل فيها عفش بيئي مناسب للشواطئ.
2: نعم نعم، جميل جدا أنه يكون مستمعينا مش بس عمليات الجمع والتنظيف، إنما أيضا هي مسؤولية مجتمعية لإعادة تدوير استخدام هذه المواد التي يمكن إعادة تدويرها كالبلاستيك، وبالتالي تقديمها بصورة أكثر لتخدم المجتمع. يمكن هذا الموضوع بيخفف الضغط على الموارد الأولية. صحيح. وإنه نبدأ نصنع من مواد جديدة. أيضا مستمعين الكرام، في إشارة لوجود الأستاذ بيسان الشريف معنا، وهي من ترأس كذلك الحال جمعية الفتى اليتيم الخيرية. يمكن هالجمعية اللي إلها باع طويل جدا في تقديم الرعاية، سواء كان الرعاية الاجتماعية، الرعاية بأنواعها الأخرى في منطقة في منطقة مخيم الحسين. نتحدث يعني، وأنت كيف جمعتي إنه مثلا هذا الجانب نقول البيئي الرياضي الغوصي، وأيضا جانب الرعاية الاجتماعية بيسان؟
4: الاجتماعية أحكي لك هيك شوية. نبدأ عن جمعية الفتى اليتيم الخيرية. هي في مخيم الحسين، وهي تأسست بال 2009، والدي واحد من المؤسسين، وهي تعتبر هو مركز اجتماعي، أو أنا بحب أسميها مساحة إبداعية للأطفال. فهي زي برامج ما بعد المدرسة بيقولوا لها after school programs، وإحنا كتير بنركز على الأمور الفنية من ناحية مثلا تدريس الكرة.

0: للغنى، التراث تبعنا عن طريق الدبكة مثلا، الرياضة كتير بنسلط الضوء على رياضة الجوجوتسو اللي هي الفنون القتالية. صار عندي فريق للأولاد وفريق للبنات كمان، كتير بركز على تمكين البنات بالأخص بهذا ال
1: نعم فنون الدفاع عن النفس. نعم
0: عندي كمان فريق التسلق. هلا عندي 4 أولاد من الجمعية صاروا ضمن المنتخب الأردني برياضة التسلق، عندي أطفال من الجمعية صاروا أبطال برياضة الفنون القتالية الجوجوتسو، ندعمهم ونطلعهم برا بنسفرهم على أساس يكونوا جزء من هاي الرياضات بالمجتمع. عندنا احنا تقريبا 400 طفل مسجل بالجمعية، الأعمار بين 5 سنوات ل 18 سنة. فعندنا جميع البرامج من جميع الأعمار، والدعم بيجي بشكل مختلف، يعني زي ما قلتي اجتماعي او مادي او.
1: نعم. طيب لي انا اتحدث كذلك الحال، ما دامت هاي الفئة العمرية عندكم وهذا الكام عملية الاستمتاع والتعليم من خلال كتيبات جاذبة لهم فيما يتعلق بأهمية الوعي، سواء كان وعي مجتمعي، وعي بيئي، وعي صحي، وعي رياضي.
0: طبعا صح. هلا احنا عندنا واحدة من المساحات المخصصة بالجمعية هي مكتبة، وكتير في ناس بتبرع بكتب، فاحنا كتير بنحاول نعزز هذا الموضوع. احنا مثلا كبروجكت سي اطلقنا كتابين، فهدول يعني هي الجمعية كانت من اول المساحات اللي دعمناها بالكتب بتاعتنا عشان نحاول نوعيهم من هذا المنطق، يعني بيئيا لنحكي. وكتير بالعادة بندعم ناس بيجوا بيعطوهم محاضرات، بنوعيهم بجميع الأشكال، يعني أشياء لها خاص بالحاسوب، بالآي تو، بيعطيهم برامج. كتير بنركز كمان على التدريب المهني، تعزيز فكرة التدريب المهني، يعني مش بالشرط الواحد يضطر بس أنه ياخد شهادة أكاديمية أو جامعية.
1: صحيح.
0: فشوي لأنه الحياة عم تتغير، فإحنا لازم نضلنا متابعين التغييرات هاي اللي عم بتصير.
1: نعم. ومواكبة كل هذه المهارات صقلها صحيح لهذا الجيل.
0: طبعًا.
1: طيب أيضا رافقكم هذا العمل غير الترويج وغير الاهتمام في حساباتكم ودائما بث كل الأخبار الجديدة، تسليط الضوء حول هذه الأحياء البحرية التي عادت وأنا يعني عاودت نشاطها من جديد، لأنا أتساءل كذلك الحال عن تلك الكتيبات التي تعمدون على إصدارها بين الفينة والأخرى، والتي أيضا هي تسعى من أجل تحقيق الهدف التربوي الثقافي السلوكي.
2: إحنا زي ما خبرتك بيسان، إحنا نشرنا كتابين. كتاب أطفال الأول اسمه في قاع البحر العميق، وكان مع إحدى دور النشر المميزة بالأردن. رواية في قاع البحر العميق هي رواية واقعية حصلت معنا، لأنه في إحدى حملاتنا وإحنا بنفرز النفايات وجدنا أخطبوط صغير عالق في إحدى علب المشروبات الغازية ورجعناه للحياة للبيئة البحرية. فإحنا كتبنا الرواية من منظور الحيوانات البحرية، إنه كيف كانت البيئة نظيفة، وجاء الضيف الغريب اللي هي النفايات، وبلشوا الأحياء البحرية يمرضوا، وكيف بعض من هاي الأحياء البحرية اتخذوا النفايات كمنزل لهم وهي الأخطبوط. فالفكرة فيها إنه هاي ريع بيع القصة عم بيبدل 5 أكياس بلاستيكية بالعقبة بأكياس قابلة للتحلل، وهي أكياس بيئية بنسميها كومبوستبل. صرنا موزعين أول 5000 كيس، آملين إنه إن شاء الله العقبة محافظة العقبة تكون أول المحافظات الخالية من البلاستيك. الكتاب الثاني تبعنا كان هو حماة البحر، وهو كتاب أنشطة للأطفال برجع ببعد الأطفال عن الحاسوب وعن الشاشات، وبخليهم يرجعوا يشتغلوا في نشاطات يدوية. وهي كمان قصص مستوحاة، 13 قصة مستوحاة من قصص شفناها ببروجكت سي، قصص لمتطوعين معنا، وفيها معلومات جدا رائعة عن البحر الأحمر.
1: نعم يعني.
2: وإن شاء الله إحنا في صدد كمان إنتاج كتب ثانية، وكمان ترجمة كتابنا في قاع البحر العميق لعدة لغات، منها اللغة الإنجليزية والإسبانية إن شاء الله.
1: نعم، حتى الترجمة بعديد من اللغات، يعني يمكن هذا يسجل لكم من خلال تطوعكم، من خلال جهودكم، ضيوفي في الاستوديو، اللي أنا مبسوطة جداً ضمن هذه الحلقة، واللي كانت بمعية سيف والمدانات وبيسان مازن الشريف، وهم الشركاء المؤسسين لمبادرة بروجكت سي. كل أمنيات التوفيق لكم إن شاء الله يا رب.
0: شكرا لك.
1: هنالك إنجاز أكثر على أرض الواقع.

0: إن شاء الله دائما نلتقي وأن نكون هذا الجيل الناشئ قد اكتسب مهارات عديدة، سواء كان من خلال عمليتك ضمن هذه الجمعية الخيرية اللي هي الفتى اليتيم، أو حتى من خلال هذه الشركة غير الربحية واللي جوهر عملها التطوع بكل معنى الكلمة. إن شاء الله أستضيفكم وأن أنتم فزتوا بالعديد من الجوائز
1: إن شاء الله،
0: وأنه بوركت وتوجت جهودكم وأثمرت. شكرا لكم مرة
1: شكرا كثير لك. شكرا كثير.
0: إذن مستمعينا الكرام، يعني الحديث ضمن عديد من المواضيع أو المؤسسات أو الجهات التي تعنى بالعديد من القضايا البيئية هي من أهم المواضيع والملفات التي سوف يطرحها برنامج متابعات تباعا. أيضا في إشارة إلى العودة إلى عديد من الحلقات الميدانية التي إن شاء الله رح نسلط الضوء فيها حول تلك القطاعات التي تحمل في جوهرها التنمية والتنمية المستدامة الحقيقية في عديد من المناطق، والتي نجدها أنها بأمس الحاجة إلى هذا النوع من المشاريع. مهندسنا عمر الكركي كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، شكرا جزيلا لك. على أمل أن نلتقي مستمعينا مشاهدينا، هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو. إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. وزارة الخارجية تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وآخرها التوغلات في محافظتي درعا والقنيطرة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية داخل لبنان بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف جميع الهجمات واستئناف المحادثات في الدوحة غدا لبحث الخلاف بشأن مضيق هرمز. محليا، بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام الذي تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة. مستشفى عمان الميداني يستقبل أول حالة مرضية في قسمي الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة ضمن خطة وزارة الصحة لإعادة تشغيل المستشفى وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية الحكومية. وفي الختام، طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار في مناطق البادية الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. عنوان حلقة هذا اليوم: العطلة بناء لا فراغ. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات، مفتي البادية الشمالية. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور محمود، وحيا الله فريق العمل، وحيا الله المستمعين والمستمعات، ونرجو الله عز وجل

0: أن يوفقنا لما فيه خيرنا لما فيه خيرنا وخير أخواننا المستمعين والمستمعات.
1: اللهم أمين. حياكم الله فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، مع انتهاء العام الدراسي وبداية العطلة الصيفية، يفرح الأبناء بأيام الراحة، وتفرح أيضا الأسر بفسحة من الوقت بعيدا عن الدراسة والامتحانات. لكن يبقى السؤال، هل ستكون هذه العطلة فرصة لبناء الشخصية، أم هذه العطلة تكون مجرد أيام تمضي بلا هدف؟ إن الإسلام أيها الإخوة والأخوات لا ينظر إلى الوقت على أنه مجرد ساعات وأيام، بل يراه رأس مال الإنسان الحقيقي، فهو وعاء الأعمال وميدان الإنجازات ومزرعة الآخرة. وما أجمل أن تتحول العطلة الصيفية والإجازة إلى موسم للخير، تنمى فيه المواهب، تحفظ فيه الطاعات، تبنى فيه الأخلاق، يقترب فيه الأبناء من القرآن ومن بر الوالدين ومن نفع المجتمع. إن أبناءنا اليوم يعيشون في عالم مليء بالمغريات والشاشات التي قد تستهلك الساعات الطويلة دون فائدة، ولذلك فإن المسؤولية من الآباء والأمهات والمربين أن نساعد هؤلاء على صناعة برنامج متوازن يجمع فيه بين الترفيه المباح والعبادة والتعلم والرياضة واكتساب المهارات النافعة. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سنناقش بإذنه تعالى مع ضيفنا الكريم كيف يمكن للأسرة أن تجعل من هذه العطلة الصيفية محطة لبناء القيم واستثمار الوقت وغرس حب المسؤولية في نفوس الأبناء. سنتعرف أيضا على الوسائل العملية التي تعين أبناءنا على قضاء إجازة ممتعة ونافعة بعيدا عن الفراغ السلبي وقريبا من كل ما يرضي الله تعالى جل جلاله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
0: ومرحبا بكم أخي الكريم، وبارك الله فيكم.
1: فضيلتك، يعني نبدأ هذا اللقاء بالحديث عن قيمة الوقت في الإسلام. كيف ينظر الإسلام إلى الوقت؟ والله تعالى في كتابه الكريم أقسم بالوقت، والسنة ملأة بالأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن هذا الموضوع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبادئ ذي بدء، أتوجه بجزيل الشكر لفضيلتكم دكتور محمود الدروع ولفريق العمل على هذه الاستضافة في وقتها المناسب لنتكلم عن إجازة الصيف التي ينعم بها أبناؤنا وبناتنا من الطلاب والطالبات، فترة ليست بالقصيرة، تعد راحة لجهد قد مضى سنة كاملة من الدراسة والمطالعة والمذاكرة واستقبال لعام جديد. فتأتي هذه الإجازة في منتصف الطريق حتى نستريح ويستريح أبناؤنا قليلا، ثم ينتبهوا إلى قادم أيامهم مستغلين هذه الإجازة بما ينفعهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الوقت في الإسلام له قيمة خاصة وقيمة عالية جدا. الناظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجد مساحات واسعة ونصوص كثيرة، وتنوعت هذه النصوص في أساليبها وفي عرضها حتى تلفت النظر إلى استغلال الوقت بالطريقة المثلى. الوقت هو عمر الإنسان الحقيقي. أعمارنا أوقات، سنوات، ساعات، عقود، شهور، أيام، ليالي، ثم تنتهي ويخرج هذا الإنسان من هذه الدنيا. رأس مال الإنسان الحقيقي هذا الوقت الذي من خلاله يستطيع أن ينمي جميع ما يصبو إليه في هذه الحياة. وعاء الأعمال الصالحة هو الوقت. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مقياس النجاح

0: الخسارة يكون بالوقت، لذلك قالوا أحرص الناس على أوقاتهم أكثرهم نجاحا في حياتهم. الشيء الوحيد الذي لا يعوض هو الوقت، كل شيء يمكن للإنسان أن يعوضه إلا هذه الأوقات التي تمر رغم أنوفنا عائدة إلى الله عز وجل. فمن استغل أوقاته بنى مجده ووصل إلى أمنياته وطموحاته، والله لا يضيع أجر العاملين. ومن لم يستغل هذا الوقت بما ينفع كان من أكبر الناس خسارة في الدنيا والآخرة.
1: لذلك يعني دكتور النبي صلى الله عليه وسلم، سنسأل عن هذا العمر في الحديث، يسأل لا تزول قدم عبد حتى يسأل، يعني منها عن عمره
0: فيما أفنى،
1: فيما أفنى. في حديث آخر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وأيضا
0: فراغك
1: قبل شغلك.
0: نعم. الله عز وجل في القرآن الكريم أقسم بكثير من الأوقات حتى يبين لنا أن هذا الوقت له قيمة عند الله عز وجل. الله لا يقسم إلا بشيء عظيم، فهو العظيم جل جلاله. قال الله عز وجل والليل، وقال الله عز وجل والنهار، وقال الله عز وجل والفجر، وقال الله تبارك وتعالى والضحى والعصر. أوقات ثمينة هي تكون بمضمونها رأس مالنا. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للصحابة ولنا من بعدهم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أن يكون الإنسان صحيحا أقدر وأجدر به أن يظفر بمطلوبه، وإذا كان لديه من الوقت ما يسعفه لقضاء حوائجه، هذه هاتان نعمتان الإنسان يغبن فيهما، أي لا يقوم بهما حق القيام. أيضا ما تفضلتم به فضيلتك، قوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، أين أمضيت الساعات والليالي والشهور والسنوات؟ هل هي في الطاعة، في الشيء النافع للدنيا، أو في شيء نافع للآخرة؟ أم أن الإنسان كان عبارة عن مضيع لأوقاته مفرطا فيها؟ العبادات لو نظرنا إليها نجدها أنها مرتبطة بالأوقات. الحج أشهر معلومات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لذلك السلف الصالح من هذه الأمة المباركة، وما زال الصالحون إلى يومنا هذا، والعقلاء يحرصون على مراعاة وإدارة أوقاتهم بأفضل ما تكون الإدارة للوقت، لأنه في نهاية المطاف كل من وصل إلى نجاح إنما هو كان قد استثمر وقته الاستثمار الصحيح، وكل إنسان كان في فشل لا قدر الله، أو في يعني انخفاض في المستوى المطلوب، ما هو إلا إنسان ضيع أوقاته التي كان يجب عليه أن يستغلها وأن يقوم بإدارتها خير إدارة وخير قيام.
1: نعم. فضيلة الدكتور، أشرتم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لابد أن نتوقف يعني عند هذا الحديث النبوي الشريف. يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إلى الوقت بأنه نعمة. البعض الآن للأسف دكتور لا يبالي، يهدر الوقت ولا يبالي بالأوقات ولا يغتنم هذه الأوقات، فلابد أن نتوقف عند هذا الحديث الشريف.
0: سيدي، بعض الناس لا يهتم للوقت، وبعضهم يحاول جاهدا أن يضيع الوقت وأن يسرع بهذا الوقت أو أن يقطع هذا الوقت حتى لو بشيء غير نافع كالنوم مثلا أو الذهاب هنا وهناك دون ما فائدة تذكر من هذا الإنسان، خاصة الشباب. ومحور حديثنا اليوم عن العطلة الصيفية والإجازة الصيفية، الشباب يجمعون يعني معظم المقومات التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتنمها. يعني ما فرط الإنسان في شيء أعظم من تفريطه في الوقت. الذي ما صلى ما راعى حرمة الوقت، والذي ما صام رمضان لم ينتبه لحرمة الوقت، الذي لم يقرأ شيئا من القرآن من رمضان إلى رمضان إنما فرط في واجب الوقت. واجب الوقت هو شيء ثمين، الإنسان تتراكم عليه الواجبات إن لم يحسن العمل بها أول بأول. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول الليل والنهار يعملان فينا، يعملان فيك فاعمل فيهما. لو نظرنا أو لو يعني تصورنا أن رجلا بيده منشار ويحاول أن يقطع خشبة منذ سنوات، الليل والنهار كالمنشار يعمل

0: لا أنفينا. الذي مر عليه يعني 60 سنة أو 50 سنة أو 40 سنة، ألا يوشك أن يقطع هذا الجذع من الشجر وينهيه؟ وكذلك الليل والنهار يعملان فينا من سنوات، فما منا إلا وقد قطع شوطا طويلا في هذه الحياة. فالغنائم الخمس التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم معظمها في الشباب، قال حياتك قبل موتك، وهم على قيد الحياة الآن شبابنا من فضل الله عز وجل، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، معظمها موجودة الشباب. في الشباب. فالشاب الذي لا يصنع مستقبله الآن متى عساه أن يصنع هذا المستقبل؟ فيجب على الإنسان أن يبادر ويسارع وينتبه جيدا لهذا الوقت الذي يمضيه هنا وهناك لا يعود عليه بفائدة، فهذا من الضياع وهذا من الخسران وهذا من الحرمان الذي سيسأل عنه الإنسان إذا وقف أمام الله عز وجل يوم القيامة.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور على هذا التوضيح. بعد أن تحدثتم دكتور عن قيمة الوقت وأهمية الوقت، دعنا الآن يعني نتحدث عن كيفية تحويل هذه الإجازة أو هذه العطلة من وقت ضياع إلى موسم إنجاز، ونتحدث أيضا عن مسؤولية الأسرة. ما دور الأسرة في هذا السياق دكتور؟
0: سيدي الآن يعني من فضل الله عز وجل يوجد في مجتمعاتنا الكثير من الأشياء النافعة التي لم تكن قبل سنوات موجودة. يعني سابقا كان الشاب أو الفتاة إذا يعني دخل في العطلة الصيفية لا يجد يعني كثير من المجالات التي يمكن أن ينمي بها المهارات أو يقضي بها على هذا الوقت الفراغ الذي يمكن أن يكون فاعلا ومؤديا فيه إنتاجا كبيرا لهذا المجتمع. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو يحثنا ويحث نفسه على أن نستثمر هذا الوقت، يعني ما هي الأشياء التي ممكن أن نستثمر فيها هذه الإجازة؟ قال: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. خسارة عظمى أن الطالب والطالبة الشباب في العطلة الصيفية يمر عليهم شهرين أو 3 شهور ولا يقدمون شيئا لأنفسهم بالدرجة الأولى، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه الإجازة فرصة مناسبة مواتية في جميع المجالات، في الرياضة، في الثقافة، في دورات التقوية، في تعلم اللغات، في تعلم العمل على الحاسوب، في العمل في مهنة قد تكون حرفة مفيدة في قادم الأيام،
1: العمل التطوعي دكتور،
0: العمل التطوعي، الالتحاق في مراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم. فيستطيع الشاب في هذا الوقت، وإذا قسمه يعني أصلا يجد متعة ويجد بركة ويجد تنوعا محمودا في استغلال العطلة، ولا تمضي على نمط واحد، ينامون في النهار ويستيقظون في الليل، لا يقدمون لأنفسهم شيئا فضلا عن أنهم لا يقدمون شيئا لأمتهم. فأنا أنصح أبناءنا وبناتنا أن نستثمر هذه العطلة وأن ننوع في الخيارات، يعني نجعل منها أسبوع أو أسبوعين مثلا في الثقافة، في دورات مثلا الطباعة أو الحاسوب، في قراءة القرآن الكريم وما شابه ذلك. فما أن تأتي على نهاية العطلة إلا وقد طور هذا الشاب وهذه الفتاة من نفسه الشيء الكثير الذي يعطيه اندفاعا شديدا إلى السنة القادمة في دراسته بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نعم جزاكم الله خير. في فضيلة الدكتور يعني أحيانا عند البعض في فهم خاطئ بالنسبة، يعني عندما نتحدث عن الوقت وقيمة الوقت والعطلة الصيفية واغتنام العطلة الصيفية ونقوم بالربط مع تعليم شرعنا، يعتقد أنه هناك في يعني ربما تضييق، لكن في الإسلام أيضا في فسحة، في يعني الإسلام تحدث أيضا عن الترفيه، لكن الترفيه المضبوط. فنتحدث دكتور عن الترفيه المشروع في الإسلام، ما ضوابط هذا الترفيه دكتور؟
0: الإسلام لا يحارب الفطرة، بل قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الله عز وجل بالإسلام يعني ضبط المنهج بما يعود على الإنسان بالنفع وعلى المجتمع بالفائدة والنفع الكبير، ولم يحرم الإسلام كل شيء. الإسلام ما حرم إلا الشيء الضار، وأما النافع فقد حث عليه ورغب فيه وأمر به. أين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل

0: أليس هذه من الترفيه؟ من الترفيه. أليس فيها معنى عميق أن يبني هذا الشاب جسده على القوة، يكون نافع في الوقت الذي تحتاج الأمة إليه، يكون قد هيأ نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يتعلم لغة غير العرب، أمره أن يتعلم السريانية أظن أو إحدى هذه اللغات. فكان من حذاقة هذا الصحابي الجليل وحرصه على أن يقدم شيء للأمة مترجم يعني بالمعنى المعاصر، استطاع في أيام ما تجاوزت الشهر أن يتقن هذه اللغة إتقانا شديدا، فقدم شيئا لأمته. الشباب هم عماد المجتمع وعليهم المعول. لو أوجدنا رسم بياني للفئات العمرية في المجتمع لوجدنا أن ما لا يقل ممكن عن 60 أو 70% من فئة الشباب، فهم يعني أساس المجتمع وهم رجال الغد، والفتيات هن نساء الغد والمستقبل. فنقول لهؤلاء: اتقوا الله في أوقاتكم، اتقوا الله في أسركم، اتقوا الله في مجتمعاتكم. نقول لهم بأعلى صوتنا: نحن بحاجة إليكم، والله إن المجتمع بحاجة لكل واحد من هؤلاء الشباب. كل واحد من هؤلاء الشباب والفتيات إما أن يكون يعني سبب من أسباب الازدهار والنماء والتطور والتقدم، وإما أن يكون معول من معاول الهدم والإفساد في هذا المجتمع. استغلال الأوقات يصنع ما نريد، وهدر الأوقات يؤدي إلى العاقبة المذمومة التي نسأل الله أن يعافينا والسامعين منها جميعا.
1: آمين. طيب دكتور، يعني كيف نوازن بين الترفيه والطاعة؟
0: لا يعني لا تضاد بين الترفيه والطاعة. الطاعات أصلا من تعريفنا للعبادة نستطيع أن ندخل معظم الأعمال في طاعتنا لله عز وجل. العلماء عندما عرفوا العبادة ماذا قالوا؟ قالوا: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرتضيه من الأقوال والأعمال. لو كان الشاب في المسبح بالطريقة المؤدبة، بالاحتشام، بالنية الصالحة، هذه السباحة تكتب له أجر عند الله عز وجل إذا كان يريد أن يقوي بدنه وأن يعني يقضي على أوقات الفراغ بما هو نافع، متأسيا
1: بنشاط
0: هادف يبني جسده. نحن بحاجة إلى أجساد قوية وإلى عقول قوية وإلى أخلاق قوية وإلى إيمان قوي، بهذا تنهض الأمة. الشاب الذي يركب الخيل ويتعلم الفروسية أيضا هو يمارس نشاطا ترفيهيا بأعلى درجات الترفيه، وفي نفس الوقت إذا صحت النية وفعلا كان لديه هدف أن يتقوى وأن يتأسى وأن يقيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يكون قد أطاع الله عز وجل. الطاعة لا تعني أن تكون على سجادة الصلاة فقط، أو أن تكون في محراب المسجد فقط، أو أن تكون فاتحا لكتاب الله عز وجل فقط. الطاعة تعني اليد التي تبني الله عز وجل يحبها. مس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يد رجل وإذا بها خشنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا مضاد بين الطاعات وبين الترفيه المحمود. فهذه العادات والمباحات إذا اقترنت بالنوايا الصالحة يؤجر الإنسان عليها وتكون في ضمن سلم عباداته المقبولة بإذن الله عز وجل.
1: نعم فضيلة الدكتور، يعني ربما الآن البعض يعني هي عاطفة الأمومة وعاطفة الأبوة، يعني يقولون هذه العطلة للراحة، هذه العطلة أو هذه الإجازة للعطلة، هذه الإجازة وهذه العطلة للراحة. يعني نتحدث عن الفرق بين الراحة والكسل.
0: الراحة الكيس الفطن اللبق المجتهد يجد راحته فيما ينجز.
1: نعم.
0: فالإنجاز هو من الراحة التي يعني تكون راحة للنفس وراحة للبدن وراحة حتى البيت الذي يعمل لا إشكاليات كثيرة فيه. الأسرة إذا كانت كلها منتجة، هذا يقرأ وهذا يكتب وهذا يعمل وهذه تعمل في بيتها، نسبة الإشكال بين أفراد هذه الأسرة قليل. لكن الأسرة العاطلة عن العمل، الأب والأم والأبناء ينامون كثيرا ولا يعملون كثيرا، هذه معرضة حتى يعني لنزع البركة أولا، ثم لوجود يعني خلافات بينهم، لأنهم إن لم يجدوا ما ينشغلون به انشغلوا بأنفسهم.
1: في هذه الجزئية دكتور أنا اللي أتحدث عنها، يعني البعض يقول بها هي عطلة وراحة وإجازة.

0: يعني عند البعض نلاحظ أوقات يعني الأمور الضبط يختلف. الآن ينامون يعني يسهرون كثيرا بالليل،
1: نعم،
0: وبالنهار معظم وقت النهار نوم.
1: من لم تكن له رؤية واضحة في هذه الحياة لن يستطيع أن يصل إلى أهدافه التي يرسمها لنفسه، فبالتالي العمل في الإجازة لا يتنافى مع الراحة. الذي يتنافى مع الراحة هو الكسل والخمول. الإنسان لابد أن ينشغل. الإمام الغزالي رحمه الله يقول: نفسك إن لم تشغلها في الحق شغلتك في الباطل. الشباب طاقة شئنا أم أبينا، وهذه الطاقة لابد أن يعني تخرج من هؤلاء الشباب، فإما أن يخرجوها فيما ينفعهم وينفعنا، وإما أن تخرج أو تخرج فيما يضرهم ويضر هذا المجتمع. فالراحة لا تعني الكسل أبدا، الكسل هو خمول، هو عجز، كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.
0: استعاذ منهما
1: لخطرهما على المجتمع ولخطرهما على الفرد. أكثر الناس عرضة للانحراف الذين لا عمل لديهم، أكثر الناس عرضة لعدم الإنتاج الذين لا عمل لديهم. فالآباء يجب أن يكونوا، لا نقول قساه، الشاعر يقول: فقسى ليزدجروا، ومن يكو راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فالإنسان الأب خاصة لابد أن يسقل شخصية أبنائه في هذه الفترة بالذات حتى يربيهم على معالي الأمور، وحتى يعلمهم كيف تكون إدارة الأوقات وكيف تكون الحياة، يعني نأخذها بالجد وليس بالهزل ولا بالكسل
0: يعني
1: ولا بالخمول.
0: نحن مع أنهم يأخذوا قسط من الراحة بالتأكيد، لكن نحن نتحدث عن الكسل، نحن ضد الكسل والخمول،
1: ضد الكسل وضد ضياع الوقت بالكلية.
0: نعم.
1: يعني في شيء اسمه تنظيم أوقات وفي شيء اسمه ضياع أوقات. نحن نريد أن يناموا ونريد أن يأكلوا ونريد أن يشربوا ونريد أن يترفهوا ونريد أن يمارسوا نشاطاتهم، ما عندنا مانع، لكن أن تنقلب العطلة الصيفية إلى فراش 24 ساعة، هذا الذي لن يكون مفيدا لهم ولا لمجتمعهم.
0: فراش، وفي موضوع آخر نتحدث عنه لاحقا دكتور. الآن أنت أشرت في حديثك دكتور إلى توجيه المواهب والطاقات. الآن في طاقات وفي مواهب، كأسر، كآباء، كمربين، كيفية توجيه هذه المواهب والطاقات دكتور؟
1: يا سيدي، في العام الدراسي أبناؤنا منشغلون بالمواد العلمية الموجودة بين أيديهم، لا يستطيع الطالب أن يتجاوز حدود هذا المنهاج الذي يقرأه، لأنه إن فرط فيه في نهاية السنة لن يكون له نتيجة مشرفة ولا مرضية. الآن الفترة الوحيدة التي يمكن للشاب أن يمارس فيها يعني الطموحات والأهداف والهوايات هي فترة هذه الإجازة الصيفية والعطلة الصيفية. فلا شك أن لكل إنسان موهبة الله عز وجل جعلها فيه ورغبة الله تعالى جعلها فيه. فنقول لهؤلاء الشباب: أنتم في هذه الإجازة وفي هذه العطلة حاول أن تستغل هذه الإجازة بما ينمي الموهبة المشروعة. وأنا أؤكد هنا ويعني أصر على هذه الكلمة، نقول لهم: نموا مواهبكم المشروعة التي لا تغضب الله عز وجل ولا تكون سببا من أسباب الفساد العام في هذا المجتمع. فالذي يرغب أن يكون من أهل السباحة فلينخرط في دورة من دورات السباحة، الذي يحب أن يتعلم مثلا الكتابة والخطوط إلى آخره، فهذه هي الفرصة المواتية والمناسبة والملائمة التي يمكن للإنسان أن يستثمر فيها شيئا من تنمية وتطوير وتحفيز هذه الموهبة. لأنه كما قلت في الفترة الدراسية الطالب لا يستطيع أن يمارس كل النشاطات لانشغاله بما هو أهم منها، فتأتي العطلة الصيفية ليستريح قليلا من عناء المطالعة، ثم ليبحر هنا وهناك فيما يرغبه ويهواه ويتمناه، بشرط أن لا يكون هذا الأمر مخالف لديننا وقيمنا وآدابنا العامة.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. القرآن الكريم، وبالمناسبة يعني وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية جزاهم الله خيرا أطلقت بالأمس فعاليات المراكز الصيفية المجانية لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف مساجد المملكة. كيف نجعل القرآن الكريم فضيلة الدكتور رفيقا لنا يوميا في هذه الإجازة؟ هو على مدار العام، لكن تحديدا في هذه الإجازة دكتور.
1: يا سيدي، أولا يعني جزاهم الله تعالى خيرا وزارة الأوقاف على مثل هذه المبادرات التي تسهم بمجموعها في رفد المجتمع بالقيم النبيلة، وكل سنة نحن نرى أن هذه المراكز الصيفية يكون لها طابع خاص، إما نحو بيئة آمنة ونظيفة، أحيانا أخلاقنا هي قيمنا. ففي كل عام يكون من وراء هذه المراكز الصيفية هدف منشود، إما في المحافظة على البيئة أو المحافظة على الممتلكات أو المحافظة على الأخلاق وتعزيز هذه المنظومة الأخلاقية. القرآن الكريم ليس نافلة أن نتعلمه، هذا كتاب ربنا عز وجل، وهذا دستور، وهذا الدستور العظيم الإلهي الذي أسعدنا الله تعالى به ونفعنا به. ما قامت لهذه الأمة قائمة إلا بعد أن تمسكت بكتاب ربها عز وجل، بسنة رسولها، بالفهم الصحيح العميق الذي يوازي بين أداء العبادات من جهة وبين إعمار الكون من جهة أخرى، لا يطغى جانب على جانب ولا مجال على مجال. هذا القرآن الكريم هو الذي فتح يعني عقول العرب وبين لهم أنهم أمة لها قيمة ولها رسالة، كيف لا وقد ابتدأ الله عز وجل كتابه العظيم وكلمته المباركة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما قال سبح وما قال صلي وما قال حج وما قال زكي، وإنما قال في أول كلمة اقرأ. وهذه القراءة إن لم تكن بسم الله عز وجل لن تكون مثمرة ولن تكون مباركة. كثيرون هم الذين يقرؤون، لكن من قرأ خارج إطار بسم الله الرحمن الرحيم إنما صنع ما يؤذي البلاد والعباد من أسلحة دمار شامل، من نشر قيم الفساد والرذائل بين المجتمعات، من انحلال أخلاقي في بعض يعني ما نراه على سطح هذه المعمورة. لكن الإسلام العظيم أمرنا بالقراءة المنضبطة بإطار بسم الله، فنحن نقرأ بسم الله ونعمل بسم الله ونتوكل على الله. فلما فعل المسلمون هذا كانوا أفضل حضارة بشهادة غير المسلمين. الآن غير المسلمين من العلماء والعقلاء في غير الديانات، الديانة الإسلامية، يشيدون بقيمة الحضارة الإسلامية، حتى أن أحدهم يقول يعني يحتاج هذا العالم في كل ما يتخبط فيه إلى رجل كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قرأ باسم الله ووجه الأمة التوجيه السليم في كل المحاور المباركة.
0: نعم فضيلة الدكتور، يعني هو في كل عام مشكورة وزارة الأوقاف هناك شعار، في هذا العام الشعار المراكز القرآنية بيئة أنقى ومجتمع أرقى، هناك ربط أو تشارك عفوا مع وزارة البيئة، بيئة أنقى ومجتمع أرقى، ما يعني نتحدث عن هذا الربط؟ يعني
1: أنا ذكرت يا سيدي
0: يعني مرتبطة مع وزارة البيئة في هذا
1: أحسنتم
0: العام.
1: أنا ذكرت يا سيدي أن المراكز الصيفية في كل عام يكون لها محور إما أخلاقي، لكن هذا العام يعني انطلاقا من المبادرات التي يعني ترأسها سمو ولي العهد جزاه الله تعالى خيرا وحفظه الله تعالى وحفظ الله بلدنا وقادتنا وجميع المسلمين، كان التوجه في هذا العام أن نحسن البيئة التي نعيش عليها وأن ننظفها وأن نزيل ما علق بها من أفعال أيدينا. الناس أحيانا لا يحسنون التصرف مع هذا الكون، الإسلام حتى في التعامل مع الكون له نظرة خاصة وقيمة خاصة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أحدهم يقول إذا رأيت حيا أو غابة أو مكانا ليس نظيف اعلم أن أهل هذه المنطقة لا توجد عندهم أقل درجات الإيمان، يعني من أقل درجات الإيمان أن ينظف الإنسان بيئته وأن يحافظ عليها، لقول عليه السلام أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه أدنى شعبة من شعب الإيمان، أن يكون المجتمع أرقى وأن تكون البيئة أنقى. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة بلادنا وجميع بلاد المسلمين، حتى يعيش الإنسان في هذه الدنيا على أحسن ما تكون الحياة الكريمة التي يتمناها كل واحد منا.
0: اللهم آمين. فضيلة الدكتور، تحدثنا يعني عن القرآن الكريم وأهمية القرآن الكريم في حياتنا وتوجيه الأبناء إلى المراكز الصيفية لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم.

0: أشرت أيضا فضيلة الدكتور إلى نشاطات هادفة أخرى مثل السباحة، ركوب الخيل، الرماية. أيضا نتحدث عن العمل التطوعي دكتور، أثر التطوع أيضا وكيف يؤثر العمل التطوعي في بناء شخصية الفرد؟
1: الإنسان كما يقول ابن خلدون في مقدمته يعني كائن اجتماعي، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بمفرده وبمعزل عن باقي إخوانه من البشر. والله عز وجل كرم الإنسان، قال ولقد كرمنا بني آدم. ومن مظاهر تكريم الإنسان أن البشر يعيشون ضمن يعني جماعات وضمن أسر وضمن قرى ثم مدن ثم محافظات ثم أقاليم ثم دول وهكذا. يعني الآن كل واحد منا ينتمي إلى انتماءات متعددة مشروعة، فأنت تنتمي إلى أسرة ثم إلى حي ثم إلى قرية ثم إلى محافظة ثم إلى دولة ثم إلى قارة ثم إلى هذا النوع البشري الكبير. فالعمل التطوعي هو نوع من الإيثار، نوع من محبة الآخرين، نوع من تربية النفس على عدم الأنانية. الإنسان الأناني لا يحب أن يساهم مع أحد ولا يحب لأحد أن يكون شريكا معه في شيء، بينما الإنسان الإيجابي هو الإنسان الذي ينظر إلى الكل كما ينظر إلى الجزء بنظرة واحدة، يبدأ من بيته ثم بيت جيرانه ثم الحي ثم المدرسة ثم المسجد، وهذا توفيق من الله عز وجل. في ناس همته عالية ومعنويته عالية دائما ويده عليا، وقال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. في ناس والله دائما تراه في محافل الخير، إذا أجيت على المقبرة تلقاه يحفر بالقبر ويشارك في الدفن، ثم في بيت العزاء يكون له دور إيجابي، إذا جئت إلى المسجد من أكثر الناس مشاركة ومساعدة في تنظيف المسجد وترتيبه، وإذا هناك في صيانات، إذا جئت إلى المدرسة وكان في نشاط اجتماعي أو نشاط عام تجد هذا، أنا لا أقول هذا كشخص لكن كصنف كنوع، بعض الناس هكذا، أينما وجدت عملا عاما نافعا تجد بعض الناس موجود، وبعض الناس لا يحضرون في مثل هذه المواسم أبدا. فالعمل التطوعي هو تطوير للنفس، تطوير للذات، تطوير للمجتمع، يؤدي إلى تقارب. كم رأينا من مخيمات كشفية أو مشاركات اجتماعية بنت علاقات وأسست لصداقات استمرت مدى الحياة بين أولئك الذين كان لهم رابط، ليس لهم رابط نسب ولا رابط دم، وإنما رابط هذا العمل العام الذي يبتغي به المسلم أولا وجه الله سبحانه وتعالى، ثم تحسين هذه البيئة وهذا المجتمع الذي نحن جزء لا يتجزأ منه.
0: جزاكم الله خير. العائلة فضيلة الدكتور، الأسرة اللبنة الأولى في المجتمع، كيف يمكن أيضا أن تكون هذه الإجازة أو هذه العطلة فرصة للعودة إلى حضن العائلة دكتور؟
1: الأسرة هي المدماك الأول في البناء الاجتماعي، وهي اللبنة الأولى في هذا الإعمار الكوني والاجتماعي العام. هذه الأسرة يحرص يعني أعداء هذه الأمة على تمزيقها وعلى تفتيتها وعلى نزع الروابط التي تجمعها. نحن بالأسرة نشكل قوة، إذا كانت الأسرة قوية بالتالي العائلة الكبيرة ستكون أقوى، العشيرة ستكون قوية، المجتمع سيكون قوي، الأمة ستكون قوية. لو لاحظنا يعني من خلال السيرة النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الصحابة على هذه التقسيمات، الراية عند فلان في بني فلان، البيعة لبني فلان، إذا جاءه وفد وآمنوا يجعل الولاية لأحدهم عليهم، حتى يبقي من هذه الأسرة ومن هذا المجتمع ومن هذه التركيبة الاجتماعية يعني أساس للقوة وليس سبب من أسباب ضعف هذه الأمة. الأمة بأسرها ما هي إلا مجموعة أسر، فالحفاظ على الأسرة، الاهتمام بالأسرة، المجالسة بين هذه الأسرة. الصحيح أن الأسرة الآن تحتاج يعني من علماء الشريعة ومن علماء الاجتماع إلى يعني إعادة النظر كثيرا في إعادة تفعيل القيم التي كانت موجودة في مجتمعاتنا. يعني لا ننكر أن الهاتف والأجهزة الحديثة وغيرها يعني مزقت كثيرا أفراد الأسرة، كل واحد عاكف على جهازه، ما في حديث بين الأب وأبنائه وبين الأم وبناتها وبينها وبين أبنائها، هذا أثر نوعا ما في جهة سلبية على تفتيت

0: ما كان قويا في مجتمعاتنا. كانت الحارة الواحدة كالأسرة الواحدة، والأسرة كانت كالجسد الواحد. ما زال الخير موجود، لكن دائما نطمع ونطمح إلى الأفضل والأكمل. فيعني الاهتمام بالأسرة هو اهتمام بالمجتمع بأسره، فإن المجتمع لو قلنا أن كل أسرة لبنة بمجموعها تبني مجتمعا قويا نظيفا آمنا مفيدا نافعا في دنيا الناس وفي آخرته.
1: ونحن هذا ما نبحث عنه وما نريده فضيلة الدكتور، أن تقوم الأسرة أن تعود الأسرة للقيام بواجبها أو واجباتها الملقاة عليها. أيضا دكتور، نتحدث عن الأخطار التي تواجه الأبناء في العطلة وفي الإجازة، هي متعددة دكتور.
0: أي والله متعددة.
1: تحدث عن أبرزها، عن أهمها.
0: من أبرز الأخطار التي أعتقد أنها تواجه الأبناء في العطلة الصيفية، أولا عدم اغتنام واستغلال الوقت الاستغلال الأمثل. أن يمر شهران أو ثلاثة شهور بدون أي فائدة، هذا خطر محدق، يعني يفسد هذا الوقت الكبير على هذا الشاب. الأمر الثاني مما يخشى على الأبناء في هذا الوقت، عدم اهتمام الأسرة وعدم المراقبة، خاصة أن الشباب في فترة العطلة الصيفية معظمهم في سن المراهقة، يعني الشباب يتراوحوا بين 6 سنوات صف أول وبين 18 سنة توجيهي، يعني هذا العمر حرج ويحتاج إلى مراقبة. بعض الأسر لا تنتبه إلى غياب أبنائها بحجة أنهم أزعجونا، خليه يطلع يلعب. يطلع يلعب 4-5 ساعات، في 4-5 ساعات يستطيع صاحب السوء لو كان واحد يفسد ما بناه الأب في 20 سنة. أنا أراهن على أن رفيق السوء يفسد في ربع ساعة ما بناه الأب في 10 سنوات، إما بأن يعطيه شيء من لا سمح الله الممنوعات أو المخدرات أو ما شابه ذلك، أو أن يجعل في ذهنه يعني انطلاقة إلى مواقع غير صحيحة وغير آمنة على الهاتف أو ما شابه ذلك. فالمراقبة للأبناء، ولا عذر للآباء والأمهات في ترك أبنائهم خارج البيوت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. للأسف أول ما يعني تنتهي المدارس وتعطل يعطل الشباب والبنات، نعرف أنه صار فيه فوضى أحيانا في كثير من الحارات والأحياء في مجتمعات. لماذا؟ تصبح هناك تجمعات غير منظمة غير راشدة، الطفل المؤدب يأتي بالكلام البذيء إذا سمعه من غيره. فلا بد للأب الحريص على أبنائه أن يختار لأبنائه أوقات مناسبة يقضوا فيها هذا الوقت. لا تستطيع أن تحجب الطفل عن طفولته، لا بد أن يعيش هذه الطفولة. فإما أن يعيش هذه الطفولة مع الآخرين الذين لا ينتبهون لأولادهم، وإما أن أنت تنظم وترشد وقت أولادك. حتى لو كان بالمال احرص على أولادك، فإن فسادهم فساد لأسرتك ودمار لك في قادم الأيام، نسأل الله السلامة. وأما صلاحهم فهو صلاح للأسرة، ويعودون على أبيهم وعلى أمهاتهم بكل نفع وخير بإذن الله عز وجل.
1: إن شاء الله. فضيلة الدكتور، يعني في هذا اللقاء وفي حديثك أشرت إلى موضوع الفراش والنوم، عندما تحدثنا عن الراحة والكسل أشرت إلى موضوع الفراش، وأيضا في موضوع آخر، موضوع مواقع التواصل الاجتماعي، ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يعني البعض للأسف وهم قلة ونرجو ذلك، نوم ومواقع تواصل اجتماعي
0: حتى يعني
1: يقضي هذه الإجازة.
0: صحيح.
1: في نعم،
0: يعني حتى صار من يفعل هذا بشكل، يعني طبعا كما تفضلت هو الجانب الأقل إن شاء الله. يعني في مجتمعنا الكثير من القيام والكثير من النافعين والكثير من المستثمرين لأوقاتهم، لكن أحيانا نشير إلى الخلل، رجاؤنا أن يذهب ولا يبقى أي خلل في مجتمعاتنا. يعني تكاد تجزم أحيانا أن بعض الشباب يجلس الساعات الطوال، قد يصل المغرب بالفجر على مجلس واحد أو مجالس متقطعة، متابع لبرنامج معين أو لألعاب معينة
1: خلف الشاشات،
0: أشبه ما يكون بالذي معه توحد، يعني ما ليس له أي ارتباط بباقي الأسرة. يأتي إلى الطعام يأكل ثم يعود إلى ما كان عليه. هذا والله يحتاج إلى انتباه ويحتاج إلى توجيه. بعدين يعني كما قالوا، نحن نحتاج إلى قوة الفكرة لا إلى فكرة القوة.

0: الذي نريده أن تكون لدينا فكرة قوية من خلالها نؤثر على أبنائنا كيف يستثمرون أوقاتهم، نعزز فيهم هذا الجانب أن الوقت هو رأس مالك يا بني، فاحرص عليه حتى ترتقي فيه إلى أعلى الدرجات، لا على قوة على فكرة القوة أنه بالخوف وبالتهديد وبسحب التليفون منك. وإحنا كيعني مفتين يأتينا أحيانا حالات طلاق أنه طلقت ما يأخذ التليفون، طلقت المرأة أنه الولد ما يمسك التليفون، فنقول ما هكذا يعني تدار الأمور ولا هكذا تورد الإبل. فلا بد للإنسان أنه في أوقات الصفاء الذهني في السهرات العائلية في الجلسات الطيبة المباركة فعلا أن نعزز في أبنائنا الشعور بالمسؤولية الوقت وأهمية الوقت حتى لا نقضي هذه الأوقات كلها على شيء لا يعود علينا بالنفع بل فيه ضرر للعين وفيه ضرر الديسكات الرقبة كما يقول الأطباء الآن بسبب الانحناء الطويل أمام الهاتف بيصير عنده ألام في ظهره وقصر ويعني
1: وعلى العقل يؤثر مشاكل في وتوحد يعني للأسف هذا مثبت طبيا علميا
0: توحد وأحيانا حب الجريمة
1: على معظم أعضاء الجسم
0: وأحيانا حب الجريمة يعني الذي يرى بعض النماذج هذا الطفل يحاكي ويقلد ويطبق ما يراه في هذه الأفلام، أهلها فعلوها ليستفيدوا مالا وليفسدوا أبناءنا، فعلينا أن نتنبه لهذا الخطر الداهم عافانا الله عز
1: يعني
0: وجل.
1: إذا كان آمين يا رب، إذا كان يعني هو التسمية أو التشبيه ترفيه إلكتروني يمكن يكون فيه فسحة في الترفيه الإلكتروني، لكن للأسف يعني
0: ضمن حدود
1: بالضبط مضبوط لأنه
0: حدود.
1: أحيانا ينطق يعني يصل إلى الإدمان، درجة الإدمان
0: صحيح.
1: يسمى إدمان إلكتروني
0: صحيح.
1: دكتور
0: صحيح.
1: أيضا دكتور أشرت إلى موضوع الصحبة، نتحدث عن الصحبة الصالحة، أهمية الصحبة الصالحة.
0: الله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ومن أكبر ندمات الإنسان يوم القيامة أنه لا يجد صديقا صادقا مخلصا يشفع له عند الله عز وجل، ذكرها الله تعالى بقوله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالصديق له شفاعة عند الله عز وجل لصديقه يوم القيامة. من أكبر نعم الله عز وجل على الإنسان أن يجد في هذه الدنيا صديقا يأخذ بيديه إلى الفضائل وإلى معالي الأمور وإلى عزائم الأمور وإلى الأمور التي تليق بالإنسان، ويبعده بقدر ما يستطيع عن سفاسف الأمور. ليس سرا يا دكتور محمود أن الإنسان أحيانا يثق ويتقبل كلام الصديق أكثر من تقبله لكلام الوالد والوالدة، يجد أن هذا الصديق أقرب له في السن ومستودع لسره يلازمه كثيرا. ما أجملها الصحبة التي تعود بالخير على هؤلاء، يأخذ كل واحد منهما بيد أخيه حتى يقويه وحتى يعلي من شأنه وحتى يعزز في نفسه الإيجابيات ويقتل فيه السلبيات التي تنقص من قيمة هذا الإنسان في هذا المجتمع وعند الله سبحانه وتعالى. لا تقل لي من أنت، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. عن المرء لا تسأل وسل عن خليله، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فما يعني هذا الكلام؟ أنه لا يدخل إلى بيتك ولا يأكل من طعامك إلا من كان من أهل التقوى الذي يكون مستأمنا على سرك، مستأمنا على يعني مشاريعك، مستأمنا على أخلاقك، مستأمنا على أموالك. بهذه الحالة يكون الصديق أعظم عون للإنسان بعد الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم النعم أن يتحاب الإنسان مع أخيه الإنسان لا يحبه إلا لله. قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منهن أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. فهذه الصحبة الصالحة سبب وكم من صديق والله انتفع بصديقه وتغير نمط حياة هذا الإنسان من إنسان يعني متوسط أو أقل من المتوسط في الأفكار والطموحات إلى إنسان يرتقي كثيرا ويصل إلى أعلى القمم.

0: بسبب هذا الصاحب، وكما قالوا الصاحب ساحب. نعم،
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. يعني في النهاية رسالة من فضيلتكم توجهوها لأبنائنا في العطلة الصيفية؟
0: أقول لهم ما بدأت به: أحرص الناس على أوقاتهم، أكثرهم نجاحا في حياتهم، والصالحون والعلماء وأهل المجد ما وصلوا إلى أعالي المجد إلا بعد أن كابدوا هذه الساعات وصبروا على هذه الأوقات فنجحوا. وهذه السنوات التي أمضاها الطالب المجد في جامعته هي نفسها التي أمضاها الكسول في سوقه وفي مجتمعه، لكن بعد 7-8 سنوات نجد أن هذا أصبح من أعلى الناس قيمة في المجتمع، وذاك ما زال بعيدا كل البعد عن مراتب الرقي في هذه المجتمعات. لا بد أن نحرص على أوقاتنا، نقسمها خشية الملل بين طلب للعلم وبين عمل رسمي وعمل اجتماعي وترفيه واستغلال لأوقات الفراغ وما شابه ذلك. الإنسان الذي يغتنم وقته هو الذي يرتقي في مدارج الكمال في هذه الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نغتنم ما بقي من أعمارنا فيما يعود على ديننا وعلى دنيانا وعلى أمتنا وعلى أعمالنا في آخرتنا خيرا، إن الله عز وجل سميع مجيب.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
0: وأنا أشكركم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور ونفع بكم. أيضا إخوتي الكرام، أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي عمر الكركي، ومن المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو. إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من الشهر المقبل. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف جميع الهجمات المتبادلة تمهيداً لعقد محادثات في الدوحة غداً. مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني لكرة القدم في مطار الملكة علياء غداً. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن تعزيته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة. وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم الشعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب أليم، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين وأسرهم والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث جلالة الملك برقية مماثلة إلى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 12 من شهر تموز سنة 2026 ميلادية، من أجل إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاثنين استمرار

0: أمن سوريا واستقرارها، والتي تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك، وتصعيدا استفزازيا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة. وجدد المجالي تأكيد موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة، داعيا المجتمع الدولي التي تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا وإنهاء احتلالها جزءا من أراضيها وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف جميع الضربات والهجمات المتبادلة تمهيداً لعقد محادثات في العاصمة القطرية الدوحة يوم غد لبحث الخلاف بشأن مضيق هرمز. إلى ذلك تجتمع فرق فنية أمريكية وإيرانية مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم في الدوحة خلال الأيام المقبلة. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات وتقرأه سارة العيسى.
1: بعد عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط، اتفقت سلطنة عمان وإيران على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد إطار الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات في مضيق هرمز، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول إدارته في المستقبل. وكانت مسقط قد أعلنت توفير ممر بحري مؤقت ومجاني في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية بهدف تنظيم حركة السفن وضمان مرورها بأمان دون فرض رسوم عبور. لكن بحرية الحرس الثوري قالت إن بعض الجهات أعلنت عن مسار جديد دون إبلاغ طهران، مشددة على أن العبور الآمن والمسار الوحيد المسموح به عبر المضيق هو ذلك الذي تحدده إيران. وجاءت الخطوة العمانية في وقت أكدت فيه إيران أن حالة المضيق بعد الحرب لن تعود كما كانت قبلها، وأنها ستحصل رسوما مقابل تقديم خدمات للسفن التي تعبر المضيق. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المضيق سيظل تحت الإشراف والإدارة الكاملة لبلاده خلال 30 يوما القادمة، مضيفا أنه بعد إزالة العوائق ستعود الأمور إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أنه لا مسؤولية لأي جهة في عمل المضيق وأن أي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن. إلى ذلك ستجتمع الفرق الفنية الأمريكية والإيرانية المكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم في العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام. وكانت الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف جميع الضربات والهجمات المتبادلة تمهيدا لعقد محادثات في الدوحة يوم غد لبحث الخلاف بشأن مضيق هرمز.
0: وإلى الشأن اللبناني، حيث أعلن حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوبي لبنان. على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية، وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن الاتفاق الإطار الذي وقعته بلاده مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لن يمضي ولن ينفذ، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق بلاده. وإلى دمشق، التي وصلها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم في أول زيارة له إلى سوريا منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد. وتهدف الزيارة إلى تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبحث في الأوضاع الإقليمية والدولية، بحسب بيان صادر عن مكتب الوزير العراقي. وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 4 شهداء و8 إصابات، وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الماضي ارتفع إلى 1045 شهيدا، فيما جرى انتشال 786 جثمانا. وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. في أفغانستان

قتل 36 شخصاً وأصيب 136 بجروح جراء الضربات الباكستانية الليلية على 3 ولايات في شرق البلاد. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي روسي على مدينة دينبرو شرق أوكرانيا. محلياً، تجري الاستعدادات لتنظيم مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني لكرة القدم لدى عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026 يوم غد عند الساعة 9 صباحاً في مطار الملكة علياء الدولي. وتأتي هذه المراسم تقديراً لمشاركة النشامة في كأس العالم وما قدموه من صورة مشرفة عن الأردن وكرة القدم الأردنية، وعكسوا روح الانتماء والإصرار أمام العالم. وقعت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق والجمعية الملكية لحماية الطبيعة اليوم اتفاقية شراكة لإنشاء حديقة بيئية كبرى ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، في خطوة تعد إضافة نوعية لمنظومة المشاريع البيئية في المملكة. وسيبدأ العمل بمشروع الحديقة بداية شهر تموز المقبل، ليتم إنجازها ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مدينة عمرة خلال 3 سنوات. على صعيد متصل، أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية عن إحالة عطاء تصميم ودراسة جدوى لإنشاء أضخم مدينة ترفيهية في المملكة على ائتلاف بريطاني سعودي ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة. وسيتم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المدينة الترفيهية على مساحة 200 دونم بكلفة 50 مليون دينار من أصل مساحة إجمالية تقدر ب 575 دونما، ليبدأ تشغيلها نهاية عام 2028. يشار إلى أن الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق مملوكة بالكامل للحكومة وتتبع لصندوق الاستثمار الأردني، وتتولى متابعة وتسهيل مراحل الإنجاز للمشاريع وطرح الفرص والتعامل مع المستثمرين وبناء شركات لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لمشروع مدينة عمرة. استقبل مستشفى عمان الميداني أول حالة مرضية في قسمي الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة، إذاناً ببدء تشغيل القسمين ضمن خطة وزارة الصحة لإعادة تشغيل المستشفى وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية الحكومية. وبحسب وزارة الصحة، يأتي تشغيل قسم الإسعاف والطوارئ وقسم العناية الحثيثة استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني، بما يسهم في دعم مستشفى الأمير حمزة وزيادة القدرة الاستيعابية وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اعتماد وزارة العدل إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ، وفي مقدمتها تسريع إجراءات رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية. وقال التلهوني إن الإجراءات الجديدة تقضي برد المبالغ المتاحة للصرف فور تسديدها في القضايا التنفيذية دون الحاجة إلى تقديم طلب رد من المحكوم له أو وكيله، مبينا أن التعهد المقدم عند تسجيل القضية التنفيذية يعد بمثابة طلب رد لجميع المبالغ التي تدفع لاحقا في الدعوة، بما يسهم في تبسيط إجراءات القبض والصرف. وأضاف أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية فور قيام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق لإعلامه بإتمام عملية الدفع في إطار التسهيل على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم. دعت وزارة العمل أصحاب المنازل إلى الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق التي قررها مجلس الوزراء والتي تمتد حتى تاريخ 30 أيلول المقبل لتصوب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب. وأضاف الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن الوزارة ستقوم بوضع تسفير لكل عامل أو عاملة منزل مخالفة لم تقوم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل. وأكد أن الوزارة تنفذ حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال هذه الفترة لضبط أي عامل غير أردني

0: العمل بشكل مخالف لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب وتسفير المخالفين فوراً. أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن تمديد فترة التسجيل لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية 2026 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 تموز 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من ممكن من الطلبة لاستكمال إجراءات التسجيل. حول هذا الموضوع تحدث الأستاذ الدكتور حسين سرحان، مستشار رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لشؤون التعليم التقني لمندوبتنا وعد البدرين، وقال:
1: قرر الأستاذ الدكتور أحمد فخر العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا للامتحانات تمديد فترة التسجيل للامتحان الشامل للدورة الصيفية 2026، وهي الدورة الأخيرة للامتحان الشامل والفرصة الأخيرة لشريحة كبيرة من الطلبة الذين لم يحققوا متطلبات التيسير بحسب معدلاتهم التراكمية في كلياتهم حتى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق 2/7/2026، والتي كان يفترض أن تنتهي يوم غد 30/6/2026. ويأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة للتقدم للامتحان، وخاصة الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج على الفصل الدراسي الثاني، حيث يفترض أن تكون قد انتهت عمليات تدقيق قوائم الخريجين وظهرت النتائج النهائية للطلبة.
0: انطلقت فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في مساجد لواء الأغوار الشمالية تحت شعار بيئة أنقى مجتمع أرقى، ضمن البرنامج السنوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مختلف محافظات المملكة. للمزيد تحدث مدير أوقاف لواء الأغوار الشمالية الدكتور عمر بني ياسين لمندوبتنا سهاد المومني، وقال:
2: نحن في مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية افتتحنا 32 مركزا للذكور و30 مركزا للإناث، موزعة بحسب التجمعات السكانية في لواء الأغوار الشمالية. التدريس في هذه المراكز يهدف إلى دعوة الناشئة والشباب من كلا الجنسين للإقبال على كتاب الله تعالى وقراءته قراءة صحيحة مجودة، وجذب قلوب الناشئة إلى المساجد وتعلقهم بها، وإحياء دور المسجد، والقيام بالرحلات الدينية والعلمية والثقافية، وزيارة الأماكن الإسلامية والأثرية، وربط الأجيال المسلمة بالقدس والمقدسات والمسجد الأقصى، والاهتمام بالقيم العليا والمثلى كالنظافة والمحافظة على البيئة المجتمعية.
0: نظمت جمعية جديلة للثقافة والفنون في لواء بني عبيد باعتباره لواء للثقافة الأردنية لعام 2026 فعالية قعدة جدودنا، بوصفها المحطة الثانية ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى توثيق التراث الأردني وصون الذاكرة الشعبية. للمزيد أضافت رئيسة جمعية جديلة للثقافة والفنون رانيا الشياب لمندوبتنا نهى القطاونة، وقالت:
3: سعدنا اليوم بتنظيم فعالية قعدة جدودنا، وهي مبادرة أطلقناها لنحفظ ذاكرة أجدادنا ونوثق قصصهم وتجاربهم للأجيال القادمة، لأنهم يمثلون جزءا أصيلا من تاريخنا وهويتنا الأردنية. شهدت الفعالية تفاعلا يفوق التوقعات، حيث استذكر الأجداد حياتهم قديما وتحدثوا عن بطولاتهم وشجاعتهم وعن تاريخ لواء بن عبيد وبلدة الصريح، ورووا قصصا تحمل قيما أصيلة من الكرم والانتماء والتكاتف.
0: تنطلق في مركز عجلون الثقافي اليوم ورشة تدريبية احترافية تنظمها مديرية الثقافة للعشرات من هواة التصوير الفوتوغرافي. للمزيد تحدث مدير الثقافة سامر فريحات لمندوبنا عامر الخطاطبة، وقال:
4: تقيم وزارة الثقافة في مركز عجلون الثقافي هذا اليوم ورشة تدريبية للتصوير الفوتوغرافي، وذلك للتدريب على آلية الاحتراف في هذا المجال، حيث أن محافظة عجلون تشتهر طبعا بجمالياتها الخاصة وبوجود عدد كبير أيضا من المهتمين في مجال التصوير، وقد شهدت هذه الورشة يعني إقبالا مشهودا وواضحا للتسجيل فيها من قبل العديد من أبناء محافظة عجلون.

0: مهتمين بهذا الجانب، لربما يعني نافع عن ما أتى مصور. وبالتالي يعني كانت الابتدائية الأولى من محافظة عجلون مؤشرا على الاهتمام الواسع بهذا الجانب.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم، حيث يسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق، فيما يكون حارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو. إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من الشهر المقبل. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف جميع الهجمات المتبادلة تمهيدا لعقد محادثات في الدوحة غدا. مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني لكرة القدم في مطار الملكة علياء غدا. انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: ادفع بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، صدق الله العظيم. وردت كلمة أحسن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 194 مرة. جاءت بصيغة الفعل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وبصيغة الاسم وبالوالدين إحسانا، وبصيغة التفضيل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وارتبطت كلمة أحسن بالعمل والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبالدعوة والجدال وجادلهم بالتي هي أحسن، كما ارتبطت بالقول والكلام وقل عبادي يقول التي هي أحسن، وبالجزاء والمكافأة واجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وباتباع الهدى عند الاستماع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وثمة علاقة بين أحسن وبين الحسنى، يبدأ الإنسان بالأحسن ليحقق الحسنى التي وعد الله بها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فعل ذلك سيدنا يوسف عليه السلام، فبعد الامتحان الصعب وبعد أن فعل أحسن ما هداه الله إليه كانت النتيجة: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي القرآن الكريم ثمة قوانين للتعامل بالأحسن: قانون الجودة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قانون التكافؤ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قانون الكلمات المختارة بدقة وعناية، وقل عبادي يقول التي هي أحسن، قانون امتصاص العداوات، ادفع بالتي هي أحسن، قانون الأمانة والاستثمار

0: والمنفعة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم قانون كرم المحاسبة الربانية، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقد حدد القرآن الكريم أصنافا من الذين يتعاملون بالأحسن، منهم الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومنهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ومنهم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومنهم وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وثمة علاقة أصيلة بين فعل أحسن ومنظومة الجمال في الإسلام. الله مصدر الجمال المطلق الذي أحسن كل شيء خلقه، والإنسان خلق في أبهى صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وعليه انعكس هذا الجمال، أو هكذا يفترض أن ينعكس على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما دام أن القرآن أحسن القصص، أحسن الحديث كتابا متشابها، فإن واجب الإنسان أن يمتثل ويتمثل به. وقولوا للناس حسنا. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الأحسن في سياق شبكة الحسنى في القرآن الكريم. وأنا أتساءل، ما قيمة الأحسن؟ وما معناه؟ وما درجاته؟ كيف يمكن أن يشكل منهج حياة جمالية للإنسان في حركته وعلاقته مع الله تعالى ومع الخلق؟ كيف نتعامل بالأحسن في عصر منصات التواصل الاجتماعي وفوضى الإعلام والنميمة في الصالونات والشوارع؟ كيف نستثمر بالأحسن لصناعة الجمال والتميز في حياتنا المهنية والفكرية؟ والأهم، كيف نربي أبناءنا على ثقافة الأحسن ونجعلهم ضمن أصناف الأحسن عملا أو المحسنين؟ اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم اجعلنا ممن أحسن لنفسه فأحسنت له يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوع الأحسن ابن الحسنى. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيزين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات الإسلامية والأدبية في جامعة جرش. أهلا بكما، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل. وعليكم السلام شيخنا الفاضل، يا مرحبا بك.
1: بارك فيك، جزيك الخير، وأهلا وسهلا بك وبالجمهور السامعين الكرام.
0: دكتور عبد الرزاق، يعني أصارحك، عندما فكرت بهذا الموضوع وقفت بين معادلة الأحسن عند الله سبحانه وتعالى، الأحسن حديثا، الأحسن خلقا، هذه الصفة الملتصقة بالخالق عز وجل، وبين تنزيلاتها وصفاتها عند الإنسان أو المطلوب من الإنسان المسلم أن يكون الأحسن أو أن يحسن أو أن يكون أحسن عملا، هذه المقاربة كيف نفهمها في السياق القرآني؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. نفهمها في السياق القرآني من موضوع الكمال من الله عز وجل. لابد أن يرتخى في ذهن المسلم على كل أحواله أنه مخلوق لله عز وجل، وتصوره عن الله عز وجل أن له الكمال الأتم في ذاته وصفاته.

0: دام أن الله عز وجل له الكمال الأتم فلا بد أن يصدر عنه ما هو لائق به من الكمال.
1: أحسنت صحيح.
0: ولذلك حينما ترسخ هذه العقيدة في نفس الإنسان فسيتلقى ما يأتيه من الرب سبحانه وتعالى بهذا التطور. فلذلك يعني الدنيا لا تحسن ولا يصلح حالها ولا يحسن إلا بالإيمان. يعني إذا في إيمان فيه ما يصدر عن الإيمان وآثاره في الحياة. ولذلك لاحظ أنت وأنت تسوق الآيات وهذه القيم العظيمة، وأشكرك على يعني ما قلت حقيقة، الله جل خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن قال خلق الإنسان في أحسن ثم رددناه، هو اللي اختار أن يكون في أسفل سافلين أو شيء ثاني، لكن الأصل أنه خلقه في أحسن تقويم بدليل أن الله جد له الملائكة. طيب لما خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم، الأحسن دائما سيصدر عنه الأحسن.
1: أحسنت.
0: ولا يليق به أن لا يصدر عنه الأحسن.
1: يا سلام عليك يا سلام.
0: وذلك قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم.
1: نعم.
0: يعني أنت خلقك على أحسن تقويم، اتبع أحسن ما أنزل، مع كل ما أنزل من عند الله هو الأحسن.
1: لا ينبغي أن يصدر عنك قبيح ما دام.
0: أيوة.
1: نعم.
0: فلذلك يعني التجانس هذا في الفكرة، ولذلك يعني لما خلقك على أحسن يصدر عنك ما هو الأحسن بما يليق بك. ومن هنا
1: وهذا تكريم للإنسان دكتور.
0: طبعا رفع له، ولذلك قال ثم مرددنا لما أفمن يمشي مكبا على وجه آدم من يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني فإذا الله عز وجل أعطانا هذه القوة وأعطانا أي أرسل لنا أحسن خلقه وأفضلهم، وهذه الأمة خصت بأفضل الخلق على الإطلاق، أكمل المرسلين والهادين والمرشدين عباده، وذلك ما ترك شيئا يعني من الأحسن إلا ودلنا عليه، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. ليبقى الإنسان مرتقيا مرتفعا. وذلك حينما جاء جبريل ليعلم الناس دينهم سألوا عن الإسلام وعن الإيمان عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي رتبتان في الإحسان. في إحسان ليش؟ لأنه يعني الإحسان رتب كثيرة جدا يترقى العباد لها. حينما أضع هدفا عاليا جدا وأطلب من المكلفين البلوغ إليه وأعينهم على ذلك لمن أراد، من أراد الآخر وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذه العقلية بمعنى أنك تتبع الأحسن. طيب الحياة لا تستقيم على حال، هي طبيعة الحياة، فيها قبض وفيها بسط، فيها غنى فيها فقر، فيها من يحسن إليك فيها من يسيء إليك، فيها أحوال كثيرة. لا بد للعبد ما دام قلنا إحسان إذن هو ينظر إلى من كلفه وهو الرب سبحانه وتعالى.
1: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: نعم، كل الحياة هكذا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أنا هذا ابتلاء واختبار للإنسان، يعطى من هنا ومن هنا، يختبر في الأمرين. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه القضية، يقول أنا والله لا أبالي على أي حال وضعني الله فيه، ما أحب أن أكون في غيري. إن كنت في حال بسط يعني نعمة أشكر، وإن كنت في حال قبض أصبر،
1: وإن شكرتم لأزيدنكم.
0: نعم. لذلك يعني هذه المسألة اللي هي حينما ننظر إلى الآية الكريمة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. لاحظ لا تستوي، ما فيش لا تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني هذه الآية دستور عظيم في الأخلاق، هذه يعني آية في غاية الأهمية في مسألة حسن المعاشرة، لأنك بتختار الله بالناس.
1: يعني هون افتراض يا دكتور عبد الرزاق أنه الإنسان ممكن أن يرد بالفعل، ردة فعل، فلان أساء إليك تسيء إلي، فلان أعطاك مبلغ معين،
0: هذه مشكلة.
1: النقلة النوعية هنا في الدستور الذي أشرت إليه أنه التركيز على أحسن، مش مش مش فقط رد الفعل بالمثل.
0: ليه الآن لما الآية بيّنت أن في هاي الحسنات أحسن متفاوت في نفسه، مزيد متفاوت، كما أن الحسنات معسيات متفاوتة وكذلك العكس. الآن حين العلاقة بتنظر أن ردة الفعل ما هي، هل تعمل بما أمرت أم بما تهواه نفسك؟ هنا الإشكال. عند غلبات الهوى يظهر الصادق من غيره. إذن الآن هذا خطاب للسالكين على يعني طريق السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، على طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يعني لما جاءه الرجل الذي آذى وقال يا رسول الله اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت. يعني هذه المسألة لما يدعو العباد إلى أحسن ما تكون عاقبته في الدنيا والآخرة، هنا هذا اختبار
1: الامتحان المتقدم هذا يا دكتور، لأنه في امتحانات قبله.
0: الآن هذا إيش يعني؟ يعني لما دعانا القرآن لمثل ذلك قال لك أنت لا تكون كغيرك، لأنك إن دفعت السيء بالسيء كنت أسوأ ممن أساء إليك، لأنه قد يكون قد أساء إليك جهلا وخطأ وأنت تسيء عن قصد وعمد، مين أسوأ؟ الآن اللي رد. ولذلك ليش قالوا لو كل من قاولك قاولته وأساء إليك أسأته اجتمع الشر كله؟ لكن الإنسان لا ينبغي له أن يقبل أن يجر إلى أخلاق الآخرين التي تفسد عليه أخلاقه ومروءته ومبادئه وقيمه التي رسخت في نفسه.
1: قانون، هذا قانون ضبط يعني التصرف الغضب.
0: نعم.
1: وذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني التكرار هذا للتأكيد على هذه المسألة. إذن الحياة سيكون فيها مشكلات. وهي لو كانت صحيح. الحياة زي الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان الأخضر، فتجد في الحياة كل شيء.
1: تمام.
0: وقد تكون من أقرب من الناس ويكون من أسوأ من أبعد الناس. لذلك لابد من أن يوطن الإنسان نفسه، لاحظ، على الأحسن. إن وطن نفسه على الأحسن فكر فيه وفكر فيما يرد، لكن إن وطن نفسه على المقاولة لكل من أساء أن تسيء، هذه مشكلة. فإن من فكر في الخير عرف طريقه وأسبابه ويسرت له، ومن فكر في الشر عرف طريقه وأسبابه. ولذلك الآن إحنا الإنسان شو عنده؟ الآن الناس متفاوتون، بعض الناس ما شاء الله على قمة من الأخلاق، وبعضهم دون ذلك كما قال أحسن تقويم أسفل سافلين. إذن الناس تختلف، وأيضا في صفاتها تختلف، لكن لابد أن يضبط الجميع ماذا؟ الأمر والنهي. حينما يأتي الإنسان ويقيد جوارحه وجوانحه باطنه وتفكيره بما أمر ويفكر فيما يرضي الرب عنه، عند ذلك ما بفكر دفع الإساءة بالإساءة، لا. ولذلك بده يكون في كل معاملاته وفي كل خلطته يصدر عن الأمر والنهي. إذا صدر عن الأمر والنهي تختلف الأمور كليا. اليوم إيش المشكلة؟ أن الأهواء تتجارى بالناس، يعني تجعلهم يسيئون، والشر ما يحتاج إنه يعني أسهل ما يكون. يعني الإنسان متى ينضبط؟ إذا في شيء مخالف لهوى النفس ولحميته، عند ذلك بده ينضبط. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يساء إليه وإيش وينضبط، وقال مرة لقد أوذي، لاحظ حتى يبين للصحابة، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. إذن

0: أنا حقي أني أصبر أكثر، وقد أوذي إيذاء شديدا وهو سيد الخلق. ما قال لهم يا جماعة أنتي اللي بتجيني مش عارف أنا مين، لا، احتمل ذلك واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما وصفه الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني تربع على عرش الأخلاق. طيب الاقتداء بسيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد في أخلاقه وأعراقه، هذا هو الذي يقرب الإنسان منه يوم القيامة. قال إن من أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أكثركم عبادة، ولا قال إيه؟
1: أحسنكم أخلاق،
0: أحسنكم، وقال أحاسنكم أحسنكم أخلاقا.
1: نعم.
0: إذن هذا حسن الخلق في التعامل، هو حسن الخلق بيجمع اللي بيهلي بيك وفرحب بيك ولا بما سائليك. متى يظهر حسن الخلق؟
1: في الرد على من أسألك،
0: ولا أيوة.
1: ولا مش فضيلة كبيرة إنه اللي بيعطيك تعطيه واللي
0: هذه مسألة، لا، وده كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ،
1: صحيح
0: تفاهيم. ولذلك كل إنسان يعني يغرف مما استقر في نفسه، ولذلك لا تعرف أخلاق الإنسان إلا عند المفاجأة،
1: إلا عند الامتحان،
0: عند الامتحان والمفاجأة.
1: صحيح.
0: المفاجأة قالوا تخرج ما استقر في النفس. ولذلك لما مر على المرأة وقالت إليك عني، قال يلا، لما رجعت يعتذر قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الإنسان حينما تكون نفسه واثقة من الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا وعنده ثقة بنفسه، إنه ما بيقول والله هسه بدي أقول وكذا وكذا بلاش يقولوا عني، لا لا لا لا لا, لا. لذلك كل واحد مناخ النفسي يسيطر عليه، لكن إذا كان إنسان ضعيف بتلاقيه بقول الناس. إذا قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، مش من عزم، لمن عزم الأمور، صبر على الإساءة والإذاء، غفر ستر وخلاص راح ساعة من المغفر الستر. وذلك وأيضا في الصف، فاصفح الصفح الجميل ولا في مثل هذا، إن ذلك لمن عزم. لأن هذه الأريحية لا تكون إلا في نفس واثقة من وعد الله ووعيده.
1: والله
0: المسألة،
1: والله يا دكتور أنا يعني في سياق هذا يعني الكلام الرصين الذي يزن بالذهب الذي أشرت إليه توقفت عند قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أنا قلت يعني هل يعني بقول الله سبحانه وتعالى أحسن دينا، يعني في ناس أحسن دينا وفي ناس أقل درجة من
0: التدين. الدين وضعه يعني الذي وضعه الله عز وجل، التدين بالدين يتفاوت الناس. هسه ليش ابو بكر قديش رتبه ابو بكر؟
1: صح.
0: عاليه جدا. بماذا؟ بما استقر في قلبه. يعني في ناس عذب اكثر منه، لكن لكن المساله ايه؟ المساله الدين ما تصدر عنه، معنى ذلك انك انت صدرت عن الامر مش من بس اخلاقك فقط، وصدرت عنها تدينا، يعني بمعنى انك ترجو الاجر والثواب والجزاء. هالمساله مهمه جدا،
1: وهو يوضح في قوله تعالى وهو محسن.
0: نعم،
1: يعني يدرج الاحسان في مجال الاحسن دينا.
0: هو الآن الإحسان ما هو؟ أن تنظر إلى الله أو ينظر الله إليك، واحدة من سنتين.
1: يا سلام.
0: مدام إنك أنت ناظر إلى الرب فستتعامل بمثل هذا. لاحظ، خذ هذه القصة مثلا.
1: تفضل.
0: إبراهيم، اليهود كم أساءوا؟ أساءوا كثيرا وطبعهم. واحد يهودي مرة وماشي في كلب يقول لإبراهيم بن أدهم وهو من هو، فقال له والله ما أدري مين أطهر، ذنب هالكلب تبعي هذا ولا لحيته؟ شوف كيف الكلمة مستفزة غاية الاستفزاز. بقدر أرد عليه بأي كلام، ترى الشر سهل جدا ترده، لكن الخير هنا الإنسان يضبط نفسه. فقال له والله إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر منه ومن، وإن كانت في النار

0: فذنبوا أطهر مني. هذا الرجل صعق إنه هذا كلام لا يقول، هاي أخلاق الأنبياء. فشهد الشهادة وأسلم، يعني كان بده يسيء إليه لكن وجد الإحسان.
1: شوف،
0: وكم ومثل هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يجزي بالسيئة الحسنة. فلما اختبروه في ذلك أسلموا. طب هاي هي إحنا نقرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان نستغني بها ولا لنتخلق بها؟ يعني هاي مسألة مش إنه نقرأ الأحاديث والآيات والقصص وكذا عشان والله نسلي وقتنا، لا، لنتمثلها. اليوم الناس يريدون جرك إلى أخلاقهم.
1: والله
0: إذا أنت انجررت إلى أخلاقهم صرت أسوأ منهم.
1: يعني اليوم لما تسأل واحد ليش ما بتصل رحمك، بقول والله ما بحكوا معي، والله ما ومرات بكون ممكن يكون أمه وأبوه. هو يعني يفهم هذا السياق انه هم ما بيحكوا معي، انا ما بحكي معهم، وبالتالي يرفع عن نفسي الحجه ويرفع عن نفسي الاثم.
0: هو لما قال له ليس الواصل للمكافئ عشان ما يخلي مثل هذه الاخلاق تسري، لانه لو صارت مثل هذه الاخلاق مشكله.
1: واليوم في مجتمعنا يا دكتور، يعني وخاصه اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، تبادل الشتائم، تبادل الاساءات، تبادل كذا، و الإشكالية هنا أن الذي يرد في سياق الرد بالمثل، يعني وكأنه لم يرتكب سيئات. يعني ما بقول لك أنا ما ارتكب، رديت عليه.
0: لا، هو شوف الآن لما بنقول هاي إشكالية، هاي سببها ضعف النفس وضعف الثقة بالنفس من جهة، وعدم توطن أو أن لا تكون الأخلاق ملكة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم يعني غنم حنين وصار ما صار، قال إنكم لن تجدوني بخيلا ولا مبخلا. مسألة هون لازم وقف عندها كثير في كل الأخلاق. ممكن واحد يكون كريم بس ممكن يبخل تخرب عليه. لكن لما يكون كريم ولا يبخل، كذلك أخلاقك الحسنة، ما يجي واحد يأشر عليه يقول لك إيه أنت شو ناقص كذا كذا، رد عليه، برد عليه بنقص. الآن أنا بسأل سؤال، الآن كل واحد الكبير كانوا من قبل، الكبير قال والله بيساعد الصغير وكبير القوم بده إيش يتحمل وكذا، صح؟ هذا كانوا يقولون الشبان،
1: صحيح،
0: العهد قريب كنا نسمعه،
1: صحيح،
0: ويقول الله يرحم الوالد كان يقول يا أبا اللي بدي يصير وجهه بدي يوسع باب داره، يسمع نزبته يقول شكرا هيك. يعني وكما قال الشاعر القول وإن كبير القوم لا يحمل
1: الحقدة. نعم،
0: ليش لا يحمل الحقدة؟ شوف هسا الكبار لا يحملون الحقد، الحقد عند الصغار نفسا أو حالا.
1: أيوة. نعم.
0: وذلك الله يرحم مالك بن نبي لما تكلم على قضايا كثيرة قال أخذناه من أيدي الكبار وأسلمناه إلى حقد الصغار. شوف التعبير،
1: حقد الصغار
0: فخم، فالصغار هم اللي يحقدون لأنه لا يقدرون يفعل، لكن الكبير يقول لا أنا ما أنا أصلاً لا يهمني. وذلك معاوية رضي الله عنه، شوف شو سوى معاوية رضي الله عنه، قالوا له أنت حينما تأتي يهلون وكذا، وإذا غبت تكلموا فيك. قال شوف النفسية، قال هذا هو السؤدد، أن تهاب إذا حضرت، أن تغتاب إذا أدبرت. شوف تفني الأمر، ما استجاب لهم، قال هيك فعلوها وكذا وكذا، وهو من هو؟ إذا إحنا لازم ما يجي واحد صغير يصغرني، لازم أظل أنا كبير بأخلاقي وبتعاملي وبمعاملتي، لأني بتعامل مع من؟ مع الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لما بقول إحسان معناته أنا بنظر إلى الله سبحانه وتعالى فيما أفعل. وذلك قالوا من قبل، قالوا يعني روي عن أحد العلماء قال لا تشترين عداوة رجل بمودة ألف رجل. ليش أنت تجيب لحالك
1: بالزبط
0: وتفتح على حالك أبواب وتجيب عداوات؟ لا، لكن لاحظ إذا قال القرآن الباب التي هي أحسن الدفع إيش بقوة، كأنه ولي حميد، يعني بيختلف الأمور. الآن أنا لو إنه واحد يتكلم علي وثم ذكر واحد نملي، اللي نملك نم عليك، بده ينم عليك جنقل. لما تقول كلمة حلوة بتقول بجوز والله فلان قال الكلمة بجوز من زعل.

0: الاحوال والله يسهل عليه ويجزي الخير وكذا وكذا وانا لا اظن به الا الحسن. ستنقل الكلمه اليه فستتغير نفسه
1: طبعا
0: واضح. ولذلك يعني هاي مساله مهمه جدا.
1: يعني لما نتصور انه مجتمع في اغلبيته يتعامل بالاحسن تصور
0: نعم هاي اشكال. يعني هسه الانسان لما بده يتعاون تعامل بغير الاحسن
1: بالأسوأ مشكل
0: تصير قد ينكر به وهو لا يدري ينكر به. لذلك احنا ما من يعني ما نتبارى مع اهل الجهاله واهل العداوه.
1: بس والله بدها طاقه ايمانيه كبيره يا دكتور. يعني وصل
0: وراكها.
1: يعني مش سهل المسألة أنه أنت تدفع بالتي أحسن ومش سهل أنك ترد بالحسنى ولذلك يعني في الأصناف اللي تحدث عنهم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق ببعض هذه الأصناف مثلا قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء شوف مين هؤلاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء من صف الذين أحسنوا المحسنين
0: طبعا طبعا. ليش؟ لانه هذا مش مو قال لك من كظم غيظا وهو يقدر ان يجري يقدر ياخذ حقه. يعني نودي يوم القيامه يعني يختار الحر شيء العين لانه التزام جنس العمل. المساله مش مساله ساعه اللحظه الان. ما الفرق بين الذين يؤمنون بالغيب ويوم الاخر وبين غيرهم؟ هذا بده ساعته لحظته وذاك بده اخرته. من هنا يعني تختلف الأمور. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: كيف فعل بأسامة بن زيد الحبة بن الحب. رجل كان يعني حامي الظهر المشركين فلما على قال لا إله إلا الله بب قلب راح قتل. نمي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قتلته وبعدين قال له كيف لك بلا إله إلا الله تفضل. الآن كثير من الناس شو بيعمل؟ بده يرد بيتعدى يوم القيامة بدك تاخذ جزاء
1: طبعا يعني. ما هو لما
0: تفضل. لذلك القرآن لما قال وجزاء سيئة مثلها ما سماهاش حسنة شو سماها؟ سيئة.
1: نعم.
0: ايش؟ جعل المجازاة سيئة للتنفير من هذا الفعل وقال مثلها. شو يعني ما يصيرش فينا زي ما صار بشايلك لما اختار هذاك يعني تدين منه وقال له بدي اعطيك بتسد الدين وكان وضعه عشان يذله وقال له لا بس اذا ما قدرت بدك تسدني 3 كيلو لحم من لحمك رطل لحم من لحمك. قال له طيب وافق هذاك تحت الضروره انه بالبحارته فكان خائف حل الدين وبعده المال ما جاهوش اللي في البحر. فواحده شاطره محاميه قالت له انا اللي بتحل عنه فراحت عليه قالت له للقاضي قالت له نعم نحن نريد أن نعطيه من لحمه لكن بشرط أنه بدك تعطيه 3 كيلو ما فيش دم ما في دم وفي جرح خلص خذ 3 كيلو يلا فيش دم ولا زيادة ولا نقصان. إذا في زيادة ولا نقصان تختلف الأمور بطل. الآن سيئة مثلها
1: المبادرة
0: تكون كل وجه ما حدا بيقدر. اذا دعانا الى العفو بقوله وجزاء سيئه سيئه مثلها مش دعانا لاخذ المجازاه لا لانه قال سيئه مثلها فمن عفا. لذلك دعانا الى العفو ليس للمقاوله.
1: صحيح.
0: انسان القران كله يدعو الى مثل هذا. ليش؟ لا انظر الى الرجل الذي كان يداين الناس ويصبر عليه قول تجاوزوا عنه خلوه معسر لعل الله يجزى الله عز وجل تجاوز عنه. ليه؟ جزاء جنس العمل. إذا أنت تحسن يحسن الله إليك أنت تسيء يسيء الله إليك.
1: نعم معادلة واضحة.
0: ما فيها ما فيها
1: بارك
0: الإحسان وهل جزاء
1: الإحسان إلا الإحسان
0: ما في أبلغ من هذا في كل القرآن إنه أنت جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان
0: إلا الإحسان.
1: بارك الله فيك
0: من أهل الإحسان.
1: الله يبارك فيك. آمين اللهم آمين. جزاك الله كل خير وجزاك الله إحسانا بإحسان يا دكتور. آمين. أنت دائما تحسن إلينا في مشاركاتك هذه. الله يسعدك. لا والله دائما تنير لنا بمثل هذه الأفكار طريقنا إن شاء الله نحو الله سبحانه وتعالى والتعامل مع خلقه. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور إقبال.

0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
1: الصلاة
0: أشكركم
1: والسلام.
0: سيدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذا الانتقاء الطيب المبارك،
1: الله يبارك فيك يا دكتور.
0: وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم. في الحقيقة سيدي، الإحسان ليس يعني مجرد صفة عابرة أو تكملة لمنظومة الأخلاق، وإنما هي يعني إنجاز التعبير هي ناموس الخيرية، أستطيع أن أصفه في هذا الدين، لأنه يريد أن تستقر هذه الصفة في أصل الذات المسلمة وفي قاع هذه النفس، بحيث يصبح موجه ومرشد ودليل وضابط، وربما يرتقي هذا الوصف إلى نظام كوابح إيمانية ونفسية في انتقاء الأفعال والأقوال وتوجيهها. وبالتالي أي حسن نأتي به هو تأسي بأفعال الله وبأوامره. ولذلك يعني كما تفضل شيخنا الكبير دكتور عبد الرزاق الله يفتح عليه،
1: اللهم آمين،
0: هذه منظومة كاملة. يعني إذا حييتم على مستوى التحية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. طيب بالعمل، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: يعني إحنا أمام منظومة من القوانين
0: على مستوى القصة بكل شيء بالتفاصيل. يعني لو واحد هيك أراد أن يلقي نظرة إلى مفردة الإحسان في القرآن الكريم، يمكن يجد هذه المفردة قريب من 200 مرة ذكرت في القرآن، وبالتالي هذا يدلل على محوريتها وعلى أهميتها في صناعة الإنسان.
1: والله ما دام يعني أشرت إلى هذا السياق دكتور إقبال، أنا رصدت مجموعة من القوانين في منظومة الإحسان ومتعلقة تحديدا بالفعل أحسن.
0: نعم.
1: وهذه اليوم ما بنقرأها في سياق بس حياتنا إحنا حتى الإيمانية، وإنما أيضا في سياق حياتنا العملية الفكرية والاقتصادية وكذا.
0: صحيح.
1: القانون الأول مثلا قانون الجودة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في الشركة، في الجامعة، في الشارع، الموضوع متعلق بالجودة في العمل.
0: وإذا كان يا سيدي القول قولوا للناس حسنا، قولوا كذا، افعلوا كذا، لا تستوي الحسنة ولا السيئة،
1: هذا قانون، هذا قانون آخر. صحيح.
0: طيب هذول يا سيدي لما يقع المطالبة فيهن في 200 مرة التأكيد على انتقاء القول، فما بالك في موضوع الفعل والعمل. حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني وكأنه واحد من أهم مقاصد الخلق وطرق الفرز في تفاضل الناس وظهور أفضليتهم على بعض،
1: من أحسن هو
0: من خلال تخيرهم للأعمال. ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
1: من يعني
0: يعمل أفضل، من اللي يستطيع يقاوم نزعات النفس وميولها نحو التهرب من المثالية والإتقان والإحسان وما شابه ذلك.
1: وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا يعني هنالك سلم يعني ودرجات للأعمال، يمكن أن تحصل على معدل 10%، يمكن أن تحصل على، لكن أريد منك أن تكون الأحسن.
0: بالضبط. وضرب الله تعالى لنا المثال والقدوة والأنموذج في هذا في خلقه، لما يقول رب العالمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: نعم.
0: أنا جعلتك على هذا النموذج في الخيرية، وأنت مطالب أيضا بأن تنتقي في أفعالك وفي أقوالك. ولما يأتي القرآن يا سيدي ويؤكد صراحة على حب الله لهذه الصفة وللمتصفين بها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، مع قلة هذه الصفات التي صرح بحب الله تعالى.
1: أظن ثمان أصناف في القرآن أن الله يحبهم هؤلاء.
0: بالضبط. صحيح. ويقابلهم مثل هذا العدد الذين لا يحبهم الله أفعالهم وأقوالهم.
1: أنا لفت انتباهي بكلامك دكتور إقبال جانب يغيب أحيانا عن أذهان، الجانب الجمالي. يعني يعني في الآيات العديدة الله سبحانه وتعالى صاحب الجمال المطلق، إنه لا

0: يقبل القبح، لا في ذاتي ولا في صفاتي، ولا يقبل القبح أيضا في عبادي. آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، وتضع الإنسان في امتحان جمالي، أنه لازم تكون أنت الأجمل، لازم تكون أنت الأحسن، لازم تعكس هذه الصفات.
1: وهذا مطابق اللي تفضلت فيه يا سيدي في أصل معنى الإحسان في اللغة. يعني أنت لو نظرت الإحسان من وين جاءت هذه الكلمة؟
0: من الحسن.
1: من الحسن. ما هو الحسن؟ قال هو ضد الإساءة وبضدها تتميز الأشياء. طيب مشتق من الحسن، ما هو الحسن؟ قالوا لفظ عام يدل على الجمال والبهجة.
0: أها.
1: كيف نقول الدين النصيحة؟ قالوا لفظ عام يستغرق كل ما فيه من الخيرية. وكذلك الحسن، قال كل ما دل على جمال وبهجة فهذا حسن، مما تألفه وترتاح له النفوس والفطرة السليمة ويألف الناس وتستلذ به القرائح والنفوس يتلقى الناس بالرضا والقبول والاستحسان، هذا ينطبق عليه لفظ الإحسان. أضيف لهذول يا سيدي كمان، لما يقع الإحسان في المرتبة الثالثة في، يعني خلنا نقول في منظومة الدين كلها، لما مجلس التعليم اللي أقامه جبريل عليه السلام مع الصحابة رضوان الله عليهم بحضورهم، وسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، يعني لهالدرجة موضوع الإحسان موضوع مهم، أن يجعل ثالثة ثلاثة مع هذول الأمرين المهمين، الإسلام والإيمان والإحسان،
0: وأعلى درجة.
1: وبالتالي نعم استحق هذه المرتبة الرفيعة، لأنه نظام موجه مثل ما تفضلت لجودة الأفعال والأقوال،
0: يعني نظام منهج حياة، مش المسألة فقط يعني زي ما بقول نافلة يمكن للإنسان أن يسلكها،
1: أمر تحسيني أو تكميلي، لا لا، هو شيء يعني أبدا مستقر في أصل الدين. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في سلوك يا سيدي، يقول بعض الصحابة اللي كانوا مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، أو ما ينل منه شيء قط فينتقم منه صاحبه إلا أن، أو أن ينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارمه. الرفق، الإحسان، اللطف، الأخذ بمجامع القلوب، التأثير على الناس بالعمل، لأن الناس تتأثر بالأعمال أكثر مما تتأثر
0: بالأقوال.
1: ولذلك لما يأتي قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، شوف تكرار ولا، يعني رغم أن الأولى تغني لكن التكرار عليها أيضا في دلالة بلاغية معينة، ادفع بالتي هي أحسن، توخي الحسن واختياره. أنا في كل فعل أمامي عدة اختيارات،
0: نعم،
1: للرد عليه أو لمباشرته لعمله. قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة
0: كأنه
1: ولي حميم، يعني وكأنك تأخذ وصفة للسحر.
0: صح.
1: كيف أنا أقلب إنسان عندي من عدو إلى ولي حميم؟ إيش هذه القدرة؟ إيش هذا التأثير الهائل؟
0: لا تفعل ذلك إلا بالأحسن.
1: وهذا يعني هذه ليست حبة دواء يأخذها الإنسان فيصبح محسنا، يحتاج إلى أن يتربى ويتربع على منظومة من الجمالات ومن الإحسانات الكثيرة حتى يصبح هذا العمل،
0: والله رحلة
1: أعمال الإحسان أشبه بالسجية.
0: والله اليوم رحلة صعبة، مشوار طويل أن يتربى الإنسان، وخاصة أجيالنا وأبنائنا. أنا يعني بأرقني دائما وبفكر فيه أنه أطفالنا وأبنائنا كيف نربيهم يا دكتور على مسألة أن يكونوا،
1: نعم،
0: الأحسن عملا والأحسن قولا.
1: بالوصفة القرآنية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الوصفة الأولى. خذ العفو، والله يعني تستحق لنا شوية.
0: أشكرك على هذه الوصفة.
1: خذ العفو يا سيدي، أنا أقبل من الناس القليل من الأخلاق، لا أرفع سقف التوقعات من أحد، أفترض الأسوأ دائما، فإذا جاءني أي شيء أفضل والله هذا الله يجزيك الخير، بارك الله فيك، فضلت علينا، أنت دائما سباك، هذا لأنه يقولوا كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وكذلك كفى بالمرء إحسانا إذا طلع عنده كم صفة جيدة ممدوحة مذكورة بالخير. العرف الدعوة بالخلق الطيب بالكلمة الحسنة، الإعراب عن الجاهلين، وهذا هو الوصفة المثالية لمواجهة الاستفزاز.
0: امتصاص الغضب
1: وجادلة السفهاء، كل واحد في يوم إلا ما يجد أناس بخلاف مزاجه بخلاف ترتيب حياته بخلاف ما يتمنى ويشتهي من سير الأمور، إذا كل واحد أنا بدي أتوقف عنده بدي أجادله بدي أصدر له منظومتي المعرفية وكذا، إذا إنه لعمر طويل ما رح تخلص أنت في يومك إلا وأنت محتقن وتصل إلى بيتك اللي هو يفترض
0: يعني وكأنك تقول إنه أمامنا خيارين أو أكثر من خيارين، بس الخيارين الأول يا ما بعرض عنه أعرض عن الجاهلين وإذا مروا باللغو مروا كرام والخيار الثاني أن أعطيه درسا في الأحسن. يعني أتحمل مسؤولية تصحيح هذا الخلل اللي بشعر أنه في الآخر.
1: طبعا علينا واجب الإرشاد والتغيير، لأنه المجتمع هو مجموعة من الأفراد، إذا أنت استطعت تغير وأنا استطعت أغير بالتالي ينشأ لنا كل يجمع على يعني خلنا نقول على حد متوافق عليه من الأخلاق من القيم من التعاملات، وهذا اللي يعني نظم رب العالمين في قوله تعالى والكاظمين الغيظ
0: والعافين
1: عن الناس والله يحب المحسنين. تصريحات مباشرة، قولوا للناس حسنا جادلهم بالتي هي أحسن.
0: صحيح.
1: كل هذا دعوة لا يتيدي بالله. يشوف هذه الآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طب أنا إذا واحد آخر ومختلف عني في أشياء كثيرة لكن مطالب في نفس الوقت أن أكون بارا ومحسنا ومقسطا معه، إذن هذا الإحسان دعوة للأخذ بمجامع الخير من أبوابها جميعا
0: ومع الناس أجمعين
1: ولذلك مثلا في قاعدة الأخلاق الجامعة اللي تلخصت في قول الله تعالى بثلاثة أوامر وثلاثة نواهي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبالمقابل قال وينهى عن الفحشاء والمنكر
0: والبغي.
1: يعني المكان اللي الله يجزيك الخير في تسليط الضوء على موضوع الإحسان، أنا ربما المرة الأولى رغم أني رسالة دكتوراه عن المفاضلة في التعبير القرآني بين الألفاظ، أول مرة أتذكر وأتنبه إلى أن الحسن له كل هذه المساحة الجميلة من يعني الخطاب القرآني ومن الفعل النبوي.
0: والله قعدت شهر يا دكتور وأنا أعد لهذه
1: انت دائما شغلك
0: متعوب عليه دكتور. بس بدي اشير الى يعني مساله للمستمع الكريم انه حتى وانت تقرا بالايات تستشعر الجمال، انه هذه الحياه الموحشه في رد الاساءه او في اللغو كذا لا تليق بك كانسان. انت الله كرمك، انت افضل من هذه الحاله. لما واحد بيسالك في تواصل في وسائل التواصل الاجتماعي اسهل ما يمكن ان ترد عليه بالاساءه، لكن
1: ولذلك سيدي لما أجى اليهودي وأراد قال والله أنا قرأت في التوراة عن جميع صفات محمد ليس فظا ولا صخابا ولا غليظا، هذا مكتوب في التوراة في الإنجيل، قال وجدتها جميعا وعرفتها بنفسي إلا صفة الحلم والإحسان فأريد أن أختبر بها النبي. كانت كاشفة عن النبوة، دلالة أنها صفة مميزة ترقى إلى صفات الأنبياء يعني يتسم بها. فلما جاء فأخشن القول للنبي، حتى سيدنا عمر يعني وقف له أنه هذا الكلام لا يجوز، يبده 30 دينار حق تمر فلا يليق مع النبي. قال له يا عمر هل أمرته أمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب؟ قال الآن أدركت أنه محمد نبي، لم يزده جهلي إلا حلما. أدرك من خلال هذه الصفة من إحسان النبي كيف أنقذوا في موقف هو أصلا يفترض يكون متشفي فيه، أدرك أنه هذه صفة لا يرتقي إليها إلا أصحاب القلوب الكبيرة وأنها موافقة لصفة الأنبياء.
0: والله أنا بشفق يا دكتور إقبال على بعض إخواننا المتدينين، وخاصة في المجال العام، اللي بيشتغلوا في المجال العام.
1: نعم.
0: ويروا من السهل أنه إساءة حتى دفاعا عن الدين، لما يدافعوا عن الدين أحيانا يسيئون إلى خلق الله. قرأت قوله تعالى وتوقفت عنده كثيرا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
1: نعم.
0: الجزاء عند الله سبحانه وتعالى بالأحسن، بأحسن الذي كانوا يعملون. شوف الصورة الرهيبة يوم القيامة، الله عندما يجزيك عندما
1: الله أكبر
0: بأحسن الذين بأحسن الذي كانوا يعملون، مش بفرز آخر، مش ب ب ب ب ب يعني بمسارات قد تصورها أنه والله إحنا تقربنا إلى الله بها، لا، الله يحسبكنا يجزيكنا.
1: الحسن عنا مو بس بالفعل وبالقول، حتى بالظنون الداخلية، حسن الظن. يعني أنا مطالب حتى الإحسان في ظنوني، ومن يقولوا من ساء فعله ساء ظنونه، على مفهوم المقابلة نقول من حسن فعله حسن ظنونه. يعني إحنا حتى اللي عمله خير نكسب مكسب إضافي مغفول عنه، اللي هو يصبح ظنه حسن في الناس، يتوقع منهم الخيرية على طريقة ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك ما هذا إلا بهتان مبين. يعني دائما يتوقع أنه لا يليق بالآخر، دائما يحسن الظن، دائما يتوقع الأفضل والأحسن من الآخرين.
0: لذلك
1: هذا هو السلوك المتوقع. ولذلك لما يقول رب العالمين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن القول لا يستخف به، لأنه معطي مساحة كبيرة في التعبير عن الإرادة وعن الأفعال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. شوف كمان هاي الآية فيها وصفتين مميزات يا سيدي.
0: تفضل يا سيدي.
1: الأولى في منع ظاهرة التشكي والتذمر والتأثم والتأفف والشعور بالاضطهاد واضطهاد العظمة وما رافقه من المشاعر السلبية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، قال إلا من ظلم. كمان أعطاك متنفس أنه أنا ليس فقط دعوة إلى التصبير وإلى السكون وإلى يعني المكابرة على الآلام، قال لا،
0: في استثناء.
1: إلا من ظلم، وكأنها دعوة إلى المظلوم أن يجهر بمظلمته وأن يقول حتى لا يستمرئ الظالم ظلمه أو أن يتعدى في ظلمه غيره.
0: الله يبارك فيك دكتور إقبال، دائما أعجز يعني عن شكرك، والله شكرا جزيلا لك، جزاك الله كل خير، أحسن الله إليك كما تحسن إلينا دائما فيما تقدمه وفيما تضيفه في هذه الحلقات التي نحاول قدر الإمكان أن نضيء جوانب بسيطة من طريق الخير للناس.
1: الله يكتب أجركم وينفع فينا وفيكم.
0: الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: القناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على رب

لم تكن الأندلس في تلك الليلة ذكرى بعيدة، كانت تدخل قصر رغبان على مهل في صوت موشح قديم، وفي نفس أمير يرى في الشعر وطناً آخر لا يحتل.

حيث عمان تستمع، كان الحصري يعبر القرون، وكان الأمير ينصت لا ليعيد القول بل ليجاوره، ويقيم في شطره كما يقيم الند في الند.

0: القدوم.
1: الله الله، أتسمع يا شيخ حمزة كم هو جميل هذا الموشع؟
2: هذا الحصري، وهذه إحدى روائعه يا سيدي.
1: الأندلس روعة التاريخ التي لن تتكرر. يا ليل الصب متى غده، هل من وقت فأحدده؟ أمل للوصل يعلله، أقيام الساعة موعده.
2: الله الله الله الله، وكأني بك تريد تشطيرها.
1: غدا سترى إن كان يليق بها ما سنقوله أولا.
2: أنت لها يا سيدي، أنت لها.
3: في القصور لا تولد القصائد صدفة، إنها تمهد كما تمهد الليالي الكبرى بصمت وبرغبة خفية في أن يقال الجمال مرة أخرى، لكن بصوت جديد. وكان الأمير كلما اقترب من البيت أحس أن الأندلس لا تستعاد بل تذكر بقلب يقظ.
1: لقد توعدنا ليلة الأمس يا شيخ حمزة أن أريك هل أستطيع تشطير قصيدة الحصري أم لا.
2: هذا صحيح يا صاحب السمو.
1: اسمع إذن، وليعذرنا الشيخ محمد فال فما يسمعه من باب الأدب وحبنا الذي لا يحده حدود للأندلس وأدبها،
4: ومن منا لا يحب ذلك الزمن ويشتاقه.

0: كالعادة يا شيخ حمزة، أنت تقول البيت وأنا أقوله مشطرا.
1: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده.
0: يا ليل الصب متى غده، هل من وقت فأحدده؟ أمل للوصل يعلله، أقيام الساعة موعده.
1: رقد السمار وأرقه، أسف للبين يردده.
0: رقد السمار وأرقه، هم للنوم يبدده، وأعان عليه وأقلقه، أسف للبين يردده.
2: الله الله، ما هذا يا صاحب السمو؟ أكبر الشعراء لا يميز شعرك عن شعر الحصري.
0: أكمل يا شيخ حمزة العربي.

نسمع تشطيراً بل نسمع حوار قرنين، قرن قال وقرن أجاب. الحصري يبدأ الشكوى والأمير لا يعارضه بل يضيء ما بين الشطرين، كأن المعنى كان ينتظر هذا.

0: النجم ورق له مما يرعاه ويرصده. فبكاه النجم ورق له علم للشام وترقده، والبدر الساري يسعده مما يرعاه ويرصده. كلف بغزال ذي هيف خوف الواشين يشرده.
1: كلف بغزال ذي هيف وأشم الأنف محدده، ونفور الطبع مروعه خوف الواشين يشرده.
2: مولاي، معذرة، رئيس الحكومة على الهاتف يريد أن يقابلك وهو في الطريق.
3: أخبرني لحظة وصوله.
4: غير أن الأمير عاد إلى القصيدة، لأن في هذا القول ما يوازن ثقل الحكم وما يخفف وطأة القرار.

0: أكمل يا شيخ حمزة.
1: نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده.
0: نصبت عيناي له شركا وعلى درب يتعمده. شرك قد كون من أمل في النوم فعز تصيده.
1: صنم للفتنة منتصب أهواه ولا أتعبده.
0: صنم للفتنة منتصب يحلو لك منه مجدده. أتقصده عمري سحرا أهواه ولا أتعبده.

0: من مقلته سيفا، وقوام راك أملده، فيريق دم العشاق به لو صادف ليثا يرعده.
1: فيريق دم العشاق به، والويل لمن يتقلده.
0: أو نازل شهما مال به، والويل لمن يتقلده. كلا لا ذنب لمن قتلت زفرات جوا تتقلده.
1: خداك قد اعترفا بدمي، فعلام جفونك تجحده.
0: خداك قد اعترفا بدمي، هل من حكم تتقصده؟ لون الياقوت علامته، فعلام جفونك تجحده.
1: إني لأعيذك من قتلي، وأظنك لا تتعمده.
0: إني لأعيذك من قتلي، عن طبعك ذلك أبعده. والهجر أرى قتلا وبلا، وأظنك لا تتعمده.

0: هكذا لم تشطر القصيدة، بل كتبت مرتين، مرة في الأندلس ومرة في عمان.
1: وبين الزمنين كان أمير يعرف أن الشعر ليس ترفاً، بل ذاكرة إذا نطقت حمت ما تعجز عنه السيوف.
2: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين 14 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافقة 29 من حزيران لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة في الله، تجارة من التجارات، فرص للمستثمرين، ومجال من مجالات المتسابقين والرابحين في سوق هو أكبر وأعلى وأعظم شأنا وقدرا من جميع أسواق الدنيا. إنها التجارة التي قال عنها ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، إنها تجارة بحق، نعمة التجارة، إنه عرض رباني، إنها التجارة مع الله، وحسب تجارة أهلها هم الرابحون حقا. لقد نزلت هذه التجارة على أسواق المؤمنين، فطاشت بها جميع السلع وبارت، وتعلق بها الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسابقوا وتسارعوا فربحوا ربحا عظيما. وما لهم ألا يربحوا وقد باعوا نفوسهم رخيصة، والمشتري منهم هو الله جل جلاله. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فما أعظمها من تجارة، وما أعظمه من فوز نربي أنفسنا وأهلينا عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه عليها، حيث كان يعلقهم بالآخرة وما فيها، ويزهدهم في الدنيا وحطامها. اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وأحينا حياة طيبة، وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه، وواصل مسيرته الديمقراطية، وجنب اقتصاده آثار الأزمات.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد ومحمد شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. إحالة عطاء وتصميم ودراسة جدول إنشاء أضخم مدينة ترفيهية في الأردن. إجراءات جديدة في دوائر التنفيذ لتبسيط القبض والصرف وتسريع الخدمات للمواطنين. مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني لكرة القدم في مطار الملكة علياء غدا. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف جميع الهجمات المتبادلة تمهيدا لعقد محادثات في الدوحة غدا. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. وقعت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق والجمعية الملكية لحماية الطبيعة اليوم اتفاقية شراكة لإنشاء حديقة بيئية كبرى ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، في خطوة تعد إضافة نوعية لمنظومة المشاريع البيئية في المملكة. وسيبدأ العمل بمشروع الحديقة بداية شهر تموز المقبل، ليتم إنجازها ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مدينة عمرة خلال 3 سنوات. وعلى صعيد متصل، أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية عن إحالة عطاء تصميم ودراسة جدوى لإنشاء أضخم مدينة ترفيهية في المملكة على ائتلاف بريطاني سعودي ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة. وسيتم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المدينة الترفيهية على مساحة 200 دنم بكلفة 50 مليون دينار من أصل مساحة إجمالية تقدر ب 575 دنما، ليبدأ تشغيلها نهاية عام 2028. يشار إلى أن الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق مملوكة بالكامل للحكومة وتتبع لصندوق الاستثمار الأردني، وتتولى متابعة وتسهيل مراحل الإنجاز للمشاريع وطرح الفرص والتعامل مع المستثمرين وبناء شراكات لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لمشروع مدينة عمرة.
0: أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهون اعتماد وزارة العدل إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ، وفي مقدمتها تسريع إجراءات رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية. وقال التلهوني إن الإجراءات الجديدة تقضي برد المبالغ المتاحة للصرف فور تسديدها في القضايا التنفيذية دون الحاجة إلى تقديم طلب رد من المحكوم له أو وكيله، مبينا أن التعهد المقدم عند تسجيل القضية التنفيذية يعد بمثابة طلب رد لجميع المبالغ التي تدفع لاحقا في الدعوة، بما يسهم في تبسيط إجراءات القبض والصرف. وأضاف أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية فور قيام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق لإعلامه بإتمام عملية الدفع في إطار التسهيل على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.
1: دعت وزارة العمل أصحاب المنازل إلى الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق التي قررها مجلس الوزراء، والتي تمتد حتى تاريخ 30 من أيلول المقبل، لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب. وأضاف الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد زيود أن الوزارة ستقوم بوضع تسفير لكل عامل أو عاملة منزل مخالفة ما لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل. وأكد الزيود أن الوزارة تنفذ حملة تفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال هذه الفترة لضبط أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب وتسفير المخالفين فورا.
0: تجري الاستعدادات لتنظيم مراسم استقبال رسمية وشعبية للمنتخب الوطني لكرة القدم لدى عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026 يوم غد عند الساعة 9 صباحا في مطار الملكة علياء الدولي. تأتي هذه المراسم تقديرا لمشاركة النشامى في كأس العالم وما قدموه من صورة مشرفة عن الأردن وكرة القدم الأردنية.

0: يعكس روح الانتماء والإصرار أمام العالم.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وآخرها التوغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك لعام 74، وتصعيدا استفزازيا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة.
0: مستمعينا الكرام، نواصل معكم ما تبقى من النشرة الإخبارية، لكن بعد رفع أذان صلاة العصر الذي حان موعده الآن.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: مستمعينا الكرام، نستكمل مع حضراتكم نشرة الأخبار والتي تريدكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بعد المناداة لأذان صلاة العصر.
1: وفي الشأن الدولي، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف جميع الضربات والهجمات المتبادلة تمهيدا لعقد محادثات في العاصمة القطرية الدوحة يوم غد لبحث الخلاف بشأن مضيق هرمز. إلى ذلك تجتمع فرق فنية أمريكية وإيرانية مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم في الدوحة خلال الأيام المقبلة.
0: وإلى الشأن اللبناني، أعلن حزب الله أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات عدة شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، على الرغم من الهدنة بين الجانبين واتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية. وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن اتفاق الإطار الذي وقعته بلاده مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لن يمضي ولن ينفذ، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق بلاده.
1: وفي أفغانستان، قتل 36 شخصا وأصيب 136 بجروح جراء

0: الضربات الباكستانية الليلية على 3 ولايات في شرق البلاد.
1: وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي روسي على مدينة دنيبرو شرق أوكرانيا.
0: وإلى الحالة الجوية، يبقى الطقس حتى يوم الخميس حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 29 حزيران. كتب المعتمد البريطاني في جدة المستر ويلسون للشريف الحسين بن علي في تاريخ هذا اليوم 29 من شهر حزيران من عام 1917 يتحدث إليه عن ترتيبات نقل الأسلحة والمعدات والمؤن إلى الجيش العربي الذي يقاتل في مسرح الشام والحجاز. ومما قاله في رسالته إن الأمير زيد بطل شجاع وقائد عظيم وقدير، ومما يزيد في اعتباره وعظيم شهرته أنه يشغل مركزا عظيما مع أنه لا يزال شابا. ولقد كتبت في الحال لهنئه وأتمنى أن أفعل ذلك شخصيا. ويقول في رسالته أنه أحضر معه 600 بندقية إلى مكة، ومنذ 10 أيام أرسل 2000 بندقية إلى ينبع للأمراء علي وزيد بناء على أمر جلالة الشريف الحسين.

وتلقى الشريف الحسين رسالة من جلالة ملك بريطانيا بتاريخ هذا اليوم 29 من حزيران ولكن من عام 1919، يقول فيها إن الختام الظافر للقتال وصل اليوم إلى أعلى درجة مناسبة وفي غاية الموافقة بإمضاء شروط الصلح مع ألمانيا، وإني لوطيد بأنه قبل

مضي زمن طويل، أستطيع أن أهنئ جلالتكم بنهاية المنازعات في الشرق بكيفية مرضية عادلة. في تاريخ هذا اليوم 29 حزيران 1948 بعث رئيس أركان الجيش العربي الأردني رسالة إلى المقدم حابس المجالي قائد كتيبة المشاة الرابعة بعد انتصارات الكتيبة، هذا نصها: قائد الكتيبة الرابعة، بعد أن أعلنت الهدنة ووقف القتال في فلسطين، أود من صميم قلبي أن أعبر لكافة الضباط وأفراد الكتيبة الرابعة عن عميق شكري وإعجابي للأعمال الجبارة التي أظهروها في القتال الناشب هناك. إن صمود الكتيبة الرابعة مدة 3 أسابيع في الخنادق في معركة اللطرون أمام هجمات العدو المستمرة وكثرة عدده وعدته قد جذبت إعجاب العالم بأسره. إن هذه الأعمال المجيدة التي أظهرتموها ووقوفكم صامدين في الثغر رغم هجمات العدو المستمرة بدون انقطاع طيلة هذه المدة ورغم قصف مواقعكم الشديدة من قبل مورترات العدو جعلت هذه المواقف الرائعة تظهر مرة أخرى قوة وشجاعة الجيش العربي الأردني وصبره في الصعوبات نحو النصر الأكيد، مع أنه لم يمر على تشكيل هذه الكتيبة أكثر من 6 شهور، ومع ذلك فإنه في بحر هذه المدة القصيرة أظهر من الأعمال ما تساوي قيمته العسكرية كافة أعمال الجيش العربي التي قام بها خلال 30 عاما. فبارك الله فيكم وعز البلاد بشجاعتكم، وأرجو أن تقرأوا كتابي هذا على عموم ضباط وأفراد الكتيبة الرابعة واعتباره رسالة خاصة لكل منهم معبرا بذلك عن إعجابي وتقديري لهم. في مثل هذا اليوم 29 من حزيران ولكن من عام 2007 وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت لتوفير الدعم المالي لصناديق الإسكان العسكرية، وجاء في نص رسالة جلالته: وقد تابعنا خلال الأسابيع الماضية مع المعنيين في القيادة العامة للقوات المسلحة الباسلة العديد من الأفكار والمقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها توفير السكن المناسب الكريم الذي يتناسب مع دورهم وتضحياتهم. ومن هذا المنطلق فإن نأمر بتوفير الدعم المالي الكافي لصناديق الإسكان العسكرية المخصصة لأفراد وضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لتمكين منتسبيها من اقتناء المسكن اللازم، وإيمانا منا بأهمية الإسراع في تنفيذ هذا المشروع، فلقد وجهنا بالتبرع بالوحدات السكنية التي سيتم استكمالها في ضاحية الأمير سلمى في محافظة الزرقاء لهذه الغاية. أما المتقاعدون العسكريون وغير المشمولين بقانون الإسكان العسكري من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الذين لم تتح لهم الفرصة للاستفادة من خدمات صناديق الإسكان العسكرية، فإننا نوجه الحكومة للعمل فورا على زيادة رواتب هذه الشريحة الهامة للمجتمع، وذلك تكريما لهم على عطائهم وتضحياتهم الكبيرة، كما نوجه بتقديم الدعم للجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكرية لتمكينها من تنفيذ مشاريع وبرامج إنتاجية تولد فرص عمل للمتقاعدين العسكريين وأبنائهم. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد نور الحوامدة، تقديم آيات الجديد.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن الفتحات الجانبية بعد عمليات الجراحية للأمعاء أو كما تسمى الاستروما. يسعدنا نستضيف وبعد الفاصل المقدم الطبيب فادي محمود المعايطة رئيس اختصاص الجراحة العامة في مستشفى الأمير علي. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي وضيفنا اليوم داخل الاستوديو المقدم الطبيب فادي محمود المعايطة. بداية دكتور يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير عيات ويسعد مساك ومساء الوطن الجميل إن شاء الله.
0: إن شاء الله دكتور. يعني اليوم موضوع حلقتنا كتير ناس أول ما بتسمع كلمة مثلا فتحة جانبية أو كيس على البطن بخافوا وبيفكروا إنها نهاية الحياة الطبيعية. اليوم بدنا يعني نحكي لهم إنه الحقيقة مختلفة تماما عن الأفكار هاي ونبلش حديثنا. نعرف المستمعين اليوم شو المقصود في الفتحات الجانبية أو الاستوما.
1: شكرا آيات على هذا السؤال. طبعا يعني هذا الموضوع موضوع كبير وبخص مريضنا بالذات وطريقة التعامل مع المريض وبخص الأطباء الجراحين اللي بداية حياتهم يعرفوه كويس يعني والطلبة الطب كمان. موضوع مشيق جدا. الاستوما أو الفتحة الجانبية للأمعاء يعني هو إجراء جراحي بحت. نعم. بأنه نغير مسار القولون أو الأمعاء بحيث أنه نفتح فتحة بجدار البطن. نعم. لعملية تفريغ الفضلات أو البراز. وهو إجراء طبي لإتمام الشفاء التام من أي حالة معرض إلها المريض. طبعا نعم. إلها عدة حالات وراح نكون مع بعض يعني نسرد المواضيع واحدة واحدة وبأسئلة راح تطرحيها إن شاء الله.
0: إن شاء الله دكتور. يعني ليش أحيانا الجراح بيقرر يعمل فتحة جانبية بدل ما مثلا يرجع الأمعاء لمسارها الطبيعي؟
1: طبعا القرار هون يعني بنقسم لعدة أمور وعدة مواقف.
0: نعم.
1: هلأ في مواقف طارئة ومواقف تحدد ما قبل العملية. المواقف الطارئة أنا يعني وجهة نظري لأني اختصاصنا طبعا جراحة القولون المستقيم إنك أنت كجراح ممنوع أو صعب عليك توصل الأمعاء بعد استئصالها.
0: نعم.
1: بهذيك اللحظة هسا الأمعاء فيها طول ممكن إن عملية الاستئصال تتم أو خياطة الجرح وبعديها بالأمعاء طبعا.
0: نعم.
1: وبعديها إنك تتم وتكون الأمور تمام. بس مرات كثير المريض ممنوع تعمل وصل.
0: نعم.
1: ممنوع توصل
0: كإجراء طبي
1: ممنوع توصل. نعم. أو إنك بتعرض حياة مريضك لخطر إذا وصلت.
0: نعم.
1: فمضطر ومجبر
0: انك تعمل
1: فتحة فتحة جانبية.
0: نعم. طيب دكتور يعني هل كل الفتحات الجانبية بتكون بنفس المكان ولا حسب المريض ممكن تكون من الأمعاء الدقيقة او الغليظة؟
1: طبعا الفتحات الجانبية تقسم الى فتحات جانبية للأمعاء الدقيقة.
0: نعم.
1: وفي للأمعاء الغليظة.
0: نعم. طيب دكتور يعني في ناس بتفكر انه اي استوما معناها انه راح تضل مدى الحياة.
1: لا طبعا هاي مفهوم خاطئ جدا. نعم. احنا علميا الاستوما تقسم لقسمين. في استوما لحظية مثلا أو إنها مؤقتة يعني.
0: نعم.
1: لعملية الاستشفاء إحنا بنعملها وبس مريضنا عملية الاستشفاء من الحالة اللي كانت عنده.
0: نعم.
1: بعدها بنقدر نعمل له عملية ونرجع مسار الأمعاء لوضعها الطبيعي.
0: نعم.
1: وفي
0: يعني
1: وفي للأسف ولكنها طبعا هاي اللي هي الاستوما الدائمة أو الفتحة.
0: نعم.
1: الجانبية الدائمة ولكن هاي كمان إلها ظروفها الخاصة وهون إحنا بنحكي دائمة ليش لأنه حياة المريض

0: عندنا حياته وديمومة حياته أهم من إنه والله يكون عنده دائم ولا
1: فتحة جانبية.
0: نعم
1: أو
0: نعم
1: طيب دكتور، يعني شو أكثر الأمراض أو الحالات اللي بتضطروا فيها تعملوا استروما؟
0: طبعا من أكثرها شيوعا، لأنه إذا بدنا نحكي عن الحالات فهذا بده عدة برامج وعدة أيام. أكثرها شيوعا كمتعرف عليه بحالات الحوادث أو الشوك، يعني نقدر نحكي المريض بصدمة، سواء صدمة من نزيف، سواء صدمة من تسمم دم ناتج عن انفجارات أورام، انفجارات أمعاء. هاي من أهم الحالات. الاستوما بنعملها بحالات الأورام، في بعض حالات الأورام يستوجب عليك أنك تعمل استوما، في بعض حالات الأمراض اللي هم الجهاز الهضمي اللي بنحكي عنها اللي هي الالتهابية أو التهابات القرون التقرحية أمثال كرونز أو ألسراتيف كولايتس، هاي من الأمور اللي أكثر عرضة أنك تعمل فيها استوما.
1: نعم دكتور، يعني القرار بعمل استوما أحيانا بيكون مقرر من قبل إجراء بعض
0: طبعا
1: أنواع
0: طبعا
1: العمليات؟
0: في طبعا في عنا إحنا بعض الحالات زي مثلا نعمل عملية استئصال للمستقيم بعد تعرض المريض لأشعة، وأشعة علاجية وكيماوي مثلا لتصغير حجم الورم وتخفيف اللي هو أو للإتقان الجراحي أكثر، عرفت علي كيف؟ أو للحالات المرضية اللي بنعطي فيها كيماوي أشعة ما قبل العملية بالحوض مثلا، يفضل أنك أنت تعمل استوما وتكون بلاند، يعني قررها قبل العملية لتخفيف الآثار الجانبية اللي ممكن تحصل. يعني إحنا كلها دراسات ونسب طبعا.
1: نعم دكتور، يعني طريقة العناية بالاستوما الدائمة أو الاستوما المؤقتة حكينا لي خلال فترة الاستشفاء، بتختلف طريقة العناية بينهم؟
0: آه طبعا طبعا طبعا. العناية بالاستوما يعني هذا سؤال كبير كبير كبير. هلا إحنا بالخدمات الطبية الملكية أنت بتعرف يعني هون في عنا ما قبل وما بعد.
1: نعم.
0: طبعا إحنا عنا فريق كامل، وفي عنا الأطباء موجودين الجراحين، عنا فريق العناية بالفتحات الجانبية،
1: نعم.
0: ناس مدربين وعلى خبرة عالية جدا جدا جدا، من تمريض،
1: نعم.
0: من أخصائيين تغذية، في هلا اللي هم كمان الأخصائيين النفسيين، هذول
1: مهم جدا.
0: طبعا طبعا. نعم. يعني هذول وبروفيشنال يعني بصراحة، يعني هم على سوية عالية يعني.
1: نعم.
0: والمرضى مرتاحين معهم، بتابعوهم جدا يعني العناية، وطبعا طرق العناية وطبيعة الأكل وكل هذا شغلات
1: تختلف دكتور من
0: تختلف
1: في حالة كانت الاستوما دائمة أو كانت
0: أو
1: مؤقتة.
0: مؤقتة طبعا طبعا.
1: نعم
0: طبعا.
1: طيب دكتور، يعني بعد إجراء العملية شو أكثر مشكلة ممكن تواجه المريض بأول فترة؟
0: يعني هو هذا سؤال حلو جميل، وهو سؤال طبي بحت، يعني ممكن تلاحظيه مثلا تسأليه بامتحانات الطلاب.
1: نعم.
0: ايش هي انت المشاكل اللي ممكن تواجهها الاستوما؟
1: نعم.
0: طبعا احنا هون بنقسمها، وانا بحب اقسمها لجزئين، اللي هو المبكر
1: نعم.
0: والاعراض الجانبيه المتاخره، ولكن الاكثرها شيوعا. الاكثرها شيوعا ان بنحكي مثلا زي تهيج الجلد
1: نعم.
0: من ناتج عن العصاره، وهنا بنرجع الاستوما طريقه عملها
1: نعم.
0: هي فن، هي فن جراحي، بدك تحسب حساب كل الاعراض الجانبيه تبعتها.
1: نعم.
0: مثلا انت بدك تحسب حساب بالسنتيمتر قديش بدك ترفع الاستوما عن الجلد، قديش من جدار البطن قديش بدك توسع مشان تطلعها، لانه الاعراض الجانبيه المتاخره مثلا بصير عندنا الافتاق ما حول الاستوما، وهو يعني امر كمان مزعج جدا، مزعج للمريض وللجراح.
1: نعم. طيب دكتور، يعني خروج البراز من الاستوما امر طبيعي بعد
0: طبيعي
1: إجراء
0: جدا
1: العملية؟
0: طبعا طبعا طبيعي جدا جدا جدا جدا يعني، وما في يعني المريض بحس حاله يعني انك انت بخرج البراز هذا بمنعك من اتمام حياتك، بالعكس بالعكس، يعني المريض الاستوما يعني بيعيش حياته بشكل طبيعي.
1: نعم.
0: بتدرب اول فتره، بدربوه الشباب بالعيادة العنايه بالفتحات الجانبيه.
1: نعم.
0: بدربوه عليها وبصير يتعامل معها.
1: طيب دكتور، يعني في علامات اذا ظهرت على الاستوما لازم المريض يراجع فيها الطبيب؟
0: هلا هون هي الفرق ما بين انها امعاء دقيقه ولا
1: غليظة.
0: امعاء غليظه.
1: نعم.
0: هون بنقسمها مثلا بالامعاء الدقيقه وهي الاكثر شيوعا، الاحمرار الجلد، الالم.
1: نعم.
0: زياده الافراز اللي ممكن تؤدي الى النشفان.
1: نعم.
0: وهي شغلات يعني احنا عندنا زي ما بيحكوها البلان فور ديشارج، يعني انت اذا عندك خطه لترويحة المريض.
1: نعم.
0: هاي كل المعلومات بدك تعطيها.
1: نعم.
0: اذا صار معك احمرار، صار معك الم، خفت الفتحه تنزيل يعني اخراجها، او انها زادت لحد معين بدك تتجه للمستشفى.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يعني المريض ممكن يعرف انه قياس فتحة الكيس الموجود مناسبة؟
0: طبعا الاكياس هلا احنا 2026 والشركات والانتاجية، طبعا الكياس كلها في عليها مارك والمريض بتعلم عليها وبصير بيعرف لحاله، يعني شبابنا بيعلموه انه قديش الكيس هذا كميته، ولا تعبى نصه قديش هاي الكمية بالسي سي يعني بالمل، واذا تعبى فل قديش بالمل. هذا كلياته انا يعني ما هو الإديوكيشن التعليم، بده يضل ينشرح للمريض الشغلات هاي فبتعلمها بسهولة.
1: يعني دكتور الكيس بتغير في لوقت معين؟
0: طبعا بحسن. هلا احنا الكيس احنا عندنا يعني الكت احنا بنسميه، في الكيس وفي القاعدة. القاعدة لا بتضلها موجودة لفترة معينة، والكيس بتغير لفترات. هلا في كياس تنفتح بتتسرب بالامور فيها، ما فيش داعي تضلك تغيره بشكل كل 3 ايام او كل 5 ايام مثلا.
1: نعم، يعني دكتور تغيير الكيس ما بيتطلب اجراء
0: جراحي؟ لا، المريض بتعلم عليه، لا بتعلم عليه بمهاره
1: والمريض نفسه بيقدر يغيره لحاله،
0: المريض والاهل.
1: نعم،
0: والاهل المرافقين للمريض بتعلموا، وعندنا شباب زي ما قلت لك بلفوا على المرضى، ومن احد الواجبات انه علينا انه انت تعلم الاهل والمريض طريقه التعامل مع الكيس بالتغيير وتنشيط.
1: نعم. طيب دكتور اكثر الاخطاء يعني شيوعا اللي بتشوفوها الطبيب او الممرض، يعني ممرض الاستوما عند المرضى، اكثر الاخطاء؟
0: اخطاء من مين؟
1: عند المرضى.
0: عند المرضى منهم نفسهم؟
1: نعم.
0: اكبر الاخطاء عندهم نفسهم المريض، يعني انا بعتبره خطا بصراحه، انه المريض بيظله خايف.
1: نعم.
0: وهاي بيتعامل مع الاستوما، بيظله خايف وهايب، هاي اكبر خطا بالنسبه لي.
1: نعم.
0: عرفت علي كيف؟ الشغلة الثانية اللي هي انك انت تميز اذا فتحت حاجة، اذا فتحت امعاء دقيقة ولا فتحت امعاء غليظة.
1: نعم.
0: ما في يعني اخطاء شائعة كثير عند المرضى، لا، لانه مريض الاستوما بدنا نحكي يعني سايكولوجيا، مريض الاستوما بضله خايف.
1: نعم.
0: فما راح يتعامل مع ما راح يتعامل مع اخطاء كثيرة.
1: نعم.
0: ولكن قلت لك اكبر خطا انك انت خايف زيادة عن اللزوم.
1: نعم. يعني الخوف المعقول دكتور مطلوب؟
0: مطلوب طبعا، مطلوب. نعم. اولها يعني عرفت علي، ليتم عمليه التعليم الكامل.
1: نعم.
0: عرفت بعد يعني اتوقع هي زيارتين للثالثه المريض بصير يعرف يتعامل وفهمها، والكادر الموجود بالعيادات بخفف عليه هاي الشغلات وبضل يشرح له، وهو دائما السبورت الدعم للمريض النفسي من اهم نجاح انه المريض أكيد يتعايش معها سواء مؤقته او دائمه.
1: نعم. طيب دكتور يعني بالنسبه للتغذيه، مريض الاستوما ممنوع من اكلات معينه ولا عادي؟
0: هلا بنرجع للتغذيه، كمان بتفرق معك انت فيزيولوجيا، سواء انها الاستوما فتحه جانبيه للامعاء الدقيقه ولا فتحه جانبيه للامعاء الغليظه.
1: نعم.
0: للامعاء الغليظه لا بتعامل طبيعي جدا جدا جدا، ما في اي انستركشن عليها.
1: نعم.
0: طيب زيه يعني اذا انك ممنوع من اكلات انت ممنوع من اكلات طبيعي، يعني مش داعي.
1: نعم.
0: الامعاء الدقيقه شويه لانها هي بتفرز ماده سائله.
1: نعم.
0: فانت اكثر عرضه للنشفان،
1: فلازم تكون عندك في شرب
0: سوائل. في لها انستركشن معينه، يعني بتفرق اذا انت بتطلع كثير مثلا بدك تبعد مثلا عن الشوكولاته عن الشيبس، الشغلات اللي بتفرز.
1: نعم.
0: فإلها كمان حسبة بالزيارة، وكل مريض له خصوصية معينة.
1: نعم. طيب دكتور يعني في يعني أطعمة بتنصحوا فيها خاصة بعد العملية لمرضى إجراء الاستوما؟
0: أكثر هاي الأطعمة والأكلات بنحاول اللي هم المرضى الفتحات الجانبية للأمعاء الدقيقة.
1: نعم.
0: عرفت علي كيف؟ لأنه بتفرق. هسا في ناس لا يعني بصراحة الأمور ماشية وريجولر، بس في مرضى لا بدهم استراكشن معينة، يعني بدك أطعمة ما تكون مثلا قاسية إنها ممكن تسكر بلا معاد دقيقة ما تنزل هارد وتسكر.
1: نعم.
0: بطل المريض يخرج.
1: نعم.
0: وفي أطعمة وأكلات اللي هي بتزيد من الإفرازات السائلة، فالمريض بعرض إنه استوما ظلت عبي كتير ويتعرض لجفاف معين.
1: نعم.
0: فكل مريض له خصوصية معينة. طبعا موضوع التغذية مهم جدا بشكل عام يعني.
1: نعم دكتور، يعني بعد ما يتعافى المريض هل بيقدر يمارس حياته الطبيعية، يمارس الرياضة، سفر، سباحة؟
0: يعني هذا هو من أحلى الأسئلة اليوم.
1: نعم.
0: يعني هو السؤال اللي للمريض بستناه. طبعا.
1: نعم.
0: طبعا طبعا مريض الاستوما بيمارس الرياضة، سباحة، بتحرك، بسافر، بتجوز،
1: ما في عائق. نعم.
0: ما في عائق بتاتا.
1: طيب دكتور يعني اذا مريض الاستوما لاحظ انه لون الاستوما صار لونه غامق او اسود، هاي
0: من الشغلات اللي هي احنا بنحكي وهي الاكثر شيوعا بالاعراض الجانبيه المبكره.
1: نعم.
0: غامق يعني زي ما بنحكيها انت هذا عضو جسم الانسان بيعتمد على التغذيه من الاورده.
1: نعم.
0: يعني غامق معناته الترويه مش ظابطه معه، لا هاي علامه مش كويسه.
1: نعم. يعني لازم دكتور يراجع
0: طبعا اتجاه بشكل فوري
1: إلى الطبيب،
0: الطوارئ أو طبيبه المعالج يعني.
1: نعم دكتور، لو نحكي عن دور ممرضة أو ممرض الستوما، ليش وجودها مهم جدا بخطة العلاج؟
0: هنا يعني كمان خطة العلاج ممرض الستوما، احنا زي ما احنا عارفين يعني ايد واحدة ما بتزقف.
1: نعم.
0: ما بتزقف بحياتها يعني، ما بتزقف. الطب بيعتمد على التيم وورك.
1: نعم.
0: ما بتعتمد على شخص قراره.
1: اكيد طبعا.
0: لانه مثلا بنحكي بناشئ كان غير فادي المعيط، اليوم شاف مريضه بكره بالعمليات. طب مريض يحتاج سؤال.
1: الممرض
0: ممرض متخصص.
1: نعم.
0: يعرف يجاوبك. هلا الخدمات الطبية لله الحمد يعني احنا عندنا عيادات تخصصية بكل المجال.
1: نعم.
0: تعالي على الغدد في عندك ممرضين مخصصين، تعالي على الجراحة السمنة ممرضين مخصصين بيعرف يجاوبوك بكل احترافية.
1: نعم.
0: فالتمريض المتخصص بأي حالة هو يعد نجاح مؤسسي يعني مبهر.
1: نعم. يعني عمل متكامل.
0: متكامل طبعا.
1: نعم.
0: طبعا.
1: طيب دكتور، يعني أكتر إشي بخاف منه مريض الستوما، وكيف ممكن نساعده إحنا نفسيا إنه يتقبل حياته الجديدة بوجود فتحة الستوما؟
0: نفسيا يعني كثير مهم، انه احنا اصلا بالبداية احنا ما عملناها لانه بدنا نخلص شغل.
1: نعم.
0: احنا عملناها لموضوع او لحالة خاصة كانت عندك تستوجب عملها.
1: نعم.
0: يعني مرض ولا سواء حادث ولا شيء، ولكن اذا مش دائمة هاي مش نهاية الحياة، واذا دائمة برضو هاي مش نهاية الحياة، بدك تتعايش معها. يعني أنا كان عندي مريض قلت يعني شكا قلت له طيب تمام، بس أولادك حابين تكون جنبهم دائما.
1: أكيد طبعا.
0: يعني أوكي مع ستوما، بس هم حابينك بستوما
1: يعني حتى لو شو ما كان
0: بدهم يشوفوك يعني،
1: بحب أنه يضلوا.
0: أوكي صحيح شغلة شغلة مؤرقة وشغلة بتتعب نفسية، بس بتتعود عليها والناس حابين وإحنا حابين نشوفك دائما.
1: صح.
0: فهي مش نهاية الحياة طبعا.
1: أكيد طبعا.
0: مش نهاية الحياة.
1: دكتور بدي أجرب معك سريع، الستوما دائما دائمة؟
0: طبعا لا.
1: يعني مريض الستوما ممنوع يتحرك ابدا؟
0: لا لا طبعا لا لا. كيف
1: ممكن يعيش حياته طبيعيه ويسافر
0: زيه وزيي؟
1: لازم يشرب سوائل اكثر، خصوصا بعض
0: طبعا
1: انواع
0: طبعا
1: الستوما.
0: طبعا السوائل والتغذيه من اهم المواضيع اللي لازم يتطرق لها بحياته.
1: نعم. اي نزيف من الستوما طبيعي؟
0: لا.
1: طيب دكتور لو في نصيحه اخيره تقدمها لكل اللي بيسمعونا اليوم؟
0: نصيحه اخيره بيخص موضوع الستوما ولا بشكل عام؟
1: بالستوما وبشكل عام.
0: الستوما يعني موضوع الستوما يعني اللي حكيناه بحديثنا هي مش نهاية الحياة.
1: نعم.
0: عرفت علي؟ والتعاون ويكون فريق عمل، والأهل هم جزء كبير من هذا الفريق.
1: نعم.
0: لمرض الستوما.
1: نعم.
0: بشكل عام بتمنى النجاح لكل، وإن شاء الله يعني الأمور تكون من أحسن لأحسن بالحياة العامة والحياة الطبية ومؤسستي العزيزة يعني إن شاء الله.
1: نعم بجهودكم يعني دكتور. المقدم الطبيب فادي محمود المعايط، اليوم بدي أشكرك على تواجدك معنا ضمن برنامج مستشارك الطبي، أشكر وقتك وجهدك وكم هالمعلومات اللي قدمت لنا إياها.
0: العفو يا يعني احنا دائما جاهزين إن شاء الله.
1: نحن دكتور دائما ما نقول بأنه تطور الخدمات الطبية وتعاونها مش بالشيء الجديد، وأنه نشوف قامات علمية اليوم موجودة على الأرض وبتحكي لنا وبتشاركنا إنجازاتكم شيء يعني يدعو للفخر.
0: شكرا
1: نفخر بكم دائما
0: دكتور. وانتم احنا فخورين فيك وبهاي الجلسات، انا بعتبرها جلسات حلوه ومفيده لكل ان شاء الله.
1: شرفتنا دكتور، اهلا وسهلا.
0: العفو العفو، اهلا.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ومن البث المباشر محمد السقرات إبراهيم الخالدي، ومن مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى وعلي الوديان. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم اتذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي.

0: إعداد نور الحوامدة، تقديم آيات الجديد.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم. أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن الجهود الكبيرة لفريق البحث والإنقاذ الدولي الذي تحرك منذ يوم أمس لإغاثة متضرري زلزال فنزويلا في العاصمة كاراكاس.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم مرة أخرى. ويعلم الجميع بأن دولة فنزويلا قبل عدة أيام تعرضت لزلزال في العاصمة كاراكاس، وكان هنالك استجابة فورية للدول الصديقة والشقيقة. هذه دائما يعني تتوفر لدينا في وطننا الغالي، وهذا بالتوجيهات الملكية الحكيمة وأيضا المتابعة الحثيثة من قيادة جهاز الأمن العام. ففور يعني حدوث هذا الزلزال الكبير الذي حصل في دولة فنزويلا في العاصمة كاراكاس، على الفور كان هنالك طلب وإغاثة دولية لإنقاذ المتضررين من هذا الزلزال. فعلى الفور يعني تحرك فريق البحث والإنقاذ الأردني في الدفاع المدني في مديرية الأمن العام للتحرك إلى هذه الدولة لإغاثة المتضررين من هذا الزلزال الذي حصل في دولة فنزويلا في العاصمة كاراكاس. فيوم أمس باشر هذا الفريق، فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمديرية الأمن العام وذراعها الإنساني الدفاع المدني، وباشر منذ يوم أمس عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، وذلك فور وصولهم إلى العاصمة كاراكاس. وهذا الفريق الذي تحرك من وطننا الغالي، هذا الفريق المدرب والمؤهل والمعد إعدادا بشريا ولديه كفاءة عالية للتعامل مع كافة الظروف ومع كافة الأحداث التي تحصل، لا سيما بأن لديهم مشاركة

تقدم أفضل الخدمات الإنسانية لإغاثة الملهوف، بل أقول للإنسانية جمعاء، يقدم أفضل الخدمات الإنسانية وأيضا يقدم ما يمكن أن يقدمه من خدمات إنسانية كبيرة يستطيع من خلالها إنقاذ الأرواح، لا سيما بأن هذا الفريق المصنف دوليا تصنيفا ثقيلا. ففي وطننا الغالي، لنعرج قليلا عن هذا الفريق، فريق البحث والإنقاذ الدولي، هذا الفريق يوجد لدينا داخل هذا الوطن الغالي، فريق البحث والإنقاذ المحلي، وأيضا فريق البحث والإنقاذ الدولي، الذي يستطيع أن يتعامل مع كافة الأحداث ومع كافة الظروف ومع كافة الكوارث الطبيعية، سواء كانت زلازل أو كانت فيضانات، فيتم التعامل معها بكل مهنية وحرفية عالية. يستطيع هؤلاء النشامة المدربين ولديهم دورات كبيرة جدا يستطيعوا من خلالها التعامل مع كافة هذه الظروف. وأيضا هذا الفريق الذي تحرك من هذا الوطن الغالي يضم 100 مشارك أو 100 من مرتبات فريق البحث والإنقاذ الدولي، أيضا يساندهم 3 أطباء من الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مشكورين هؤلاء النشامة في حال يعني كان هنالك العثور على أشخاص لإنقاذهم. بعض الأشخاص قد يكونوا قيد الحياة، فبالتالي يتم إنقاذهم ومن ثم تقديم الخدمات الطبية الطارئة أو التي يجب أن تقدم مباشرة من قبل هذا الفريق الطبي. وأيضا تم توزيع هذا الفريق على 3 مواقع بالتنسيق مع الجهة المعنية في العاصمة كاراكارس حتى يتم التعامل وإنقاذ هؤلاء الأرواح، لا سيما بأن هذا الفريق يضم نخبة من الخبراء في البحث والإنقاذ والإسناد الطبي والفني والمجهزين بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. فبالتالي هذا الفريق الذي تحرك من هذا الوطن الغالي وفور وصوله باشر عمليات البحث والإنقاذ لهؤلاء المحاصرين، لهؤلاء الذين تعرضوا لهذه الكارثة الطبيعية، للزلزال المدمر، الزلزال الكبير الذي تعرضت له دولة فنزويلا. وهذا الفريق يقوم الآن وفي هذه اللحظات ونحن على تواصل مباشر معهم، يقوم بالبحث عن المفقودين ويقدم أفضل الخدمات الإنسانية وبالتشاركية مع كافة الفرق الدولية، لا سيما بأن هنالك كان مناشدة دولية لإنقاذ هؤلاء الأشخاص الذين حوصروا داخل هذه المباني التي تعرضت للانهيار. وأيضا فريق البحث والإنقاذ الدولي يواصل في هذه اللحظات تنفيذ عملياته الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في فنزويلا، وأكرر بأنها في 3 مواقع في العاصمة كاراكارس، مسخرين بذلك كافة إمكانياتهم لإنقاذ الأرواح، وأيضا مجسدين الرسالة النبيلة التي تطلع بها مديرية الأمن العام والدور الأردني تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة. فهذا ما تعودناه من حملة الشعار الذين دائما يفدون الوطن والأرواح، يفدون الوطن بالمهج والأرواح، وهم دائما على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية. فهذا ما تربوا عليه في المدرسة العسكرية هؤلاء حملة الشعار الذين دائما لديهم مبدأ أن يكونوا معطائين لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية للإنسانية جمعاء. ففضل الله وبفضل ومن ثم فضل القيادة الهاشمية الحكيمة وقيادة جهاز الأمن العام التي تسعى دائما إلى رفد هؤلاء النشامة بالدورات والإعداد والتدريب والأجهزة والمعدات المتطورة والمتخصصة للتعامل مع ذلك. لكن بفضل الله أن الآن هذا الفريق أصبح لا يقتصر على تقديم خدماته الإنسانية داخل هذا الوطن الغالي، ولكن الآن أصبح يقدمها على مستوى العالم وفي كافة الدول الصديقة والشقيقة في مختلف مناطق العالم. وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن فريق البحث والإنقاذ الدولي، هذا الفريق المتخصص سنتحدث عنه بتفصيل لنتحدث عن مشاركاته، عن الواجبات التي يقوم بها، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ونواصل الحديث عن فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمديرية الأمن العام وذراعه الإنساني الدفاع المدني. فأن هذا الفريق، فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لمديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، يعد من الفرق العالمية الرائدة في مجال الاستجابة للكوارث، ويحمل التصنيف الدولي الثقيل، وهو أعلى تصنيف تمنحه الجهات الدولية المختصة لفرق البحث والإنقاذ، ما يعكس مستوى الجاهزية والاحترافية التي يتمتع بها هذا الفريق. فكما تحدثنا في هذه الحلقة عن جهودهم في العاصمة كاراكارس في دولة فنزويلا، وهم الآن يباشروا عملية البحث عن المفقودين وإنقاذ الأشخاص المحاصرين، ويواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل الخدمات الإنسانية لهؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا إلى هذا الزلزال المدمر. أعزائي وحبائي المستمعين، على الودي لقيناكم، وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، ومن الهندسة الإذاعية حمزة بابا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواعد

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.